سفر زكريا النبي الإصحاح السادس. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بيحتوي هذا الإصحاح على آخر الرؤى الثمانية التي رآها زكريا النبي، وهي رؤيا المركبات الأربع. فعدت ورفعت عيني. وصل زكريا النبي مشاهداته الروحية ورفعت عيني، إشارة إنه مشهد سماوي. ونظرت وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبل نحاس. شاف زكريا النبي مشهد أربع مركبات حربية خارجة من بين جبلين. المركبة هي عربة صغيرة لها عجلتان ويجرها حصان أو أكثر، و مشهد المركبات بنلاقيه في جيوش المصريين وجيوش البابليين. فهو لقى مركبة ممكن يمتطيها أكثر من فارس، وكان تجرها حصان أو أكثر. والمركبات هنا دي هي مخلوقات ملائكية مرسلة علشان زكريا يرى هذا المشهد الروحي ويصل إليه رسالة إلهية من خلالها. وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين. البعض فسر هذين الجبلين إن هما يمثلان العهد القديم والجديد، لأن هذه المخلوقات الملائكية هي لتنفيذ خطط الله على الأرض، فخطط الله ومشيئته هي واردة في العهدين القديم والجديد. بعض الدارسين قالوا هذه المركبات تمثل إدانة الله للشعوب الأخرى، وموضع دينونة الله سيكون في وادي قدرون بحسب بعض المعلمين اليهود، اللي هو وادي يهوشافاط بحسب ما درسنا في يوئيل الإصحاح الثالث. وعندها بيقولوا أن الجبلين دول ربما يكون جبل الزيتون وجبل صهيون، دول المقصودين بهذين الجبلين، وان المكان المحصور بينهم هو وادي قدرون، ده موضع دينونة الله للشعوب. ولما يجي ويتكلم عن الجبل، الجبل هنا إشارة للثبات، فمشيئة الله ومشورته الإلهية في حياة البشر والكون هي مشيئة ثابتة مثل الجبل. والجبلان جبل نحاس، هنا بيوضح ان الجبلين كانوا من نحاس، والنحاس بيشير الى الدينونة وايضا دليل الثبات والرسوخ. يبقى في الآية الاولى بيعرفنا عن بداية المشهد ان هما اربع مركبات خارجة من بين جبلين، والجبلان هما جبل نحاس. بدأ يوصف هذه الاربع مركبات، يقول في المركبة الاولى خيل حمر، يعني بتجر بواسطة خيل لونها احمر. وفي المركبة الثانية خيل دهم، دهم مفردها أدهم وهو أسود اللون. وفي المركبة الثالثة خيل شهب ومفردها أشهب، وده الأبيض اللي بيتخلله سواد. وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر، منمرة يعني فيها نقاط سوداء، وشقر مفردها أشقر وهو أبيض يتخلله حمرة. يبقى دول أربع مركبات رآهم، ولقى ان خيل كل مركبة يميزه لون مميز عن الخيول اللي في المركبات الاخرى. وبعدين يجي يقول في آية 4 فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي. يبقى زكريا سأل الملاك وبيستفسر عن المشهد، بيقول له ما هذه يا سيدي. فأجاب الملاك اللي هو المفسر وقال لي هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها. يبقى أرواح السماء المقصود بها الملائكة، فالملائكة هي أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يخلصوا، ودول خدام الله. هذه هي أرواح السماء الأربع، الأربع يعني في اتجاهات الأرض الأربعة، ورقم أربعة دايما يشير إلى العالم، أي أن خدمة الملائكة لتحقيق مشيئة الله هي ممتدة عبر أركان العالم كله أو جهات الأرض الأربع. هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة، خارجة ليه؟ لتنفيذ مشيئة الله، خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها. سيد الأرض كلها طبعا كناية عن ربنا، من الوقوف لدى يعني في حضرة الله. يبقى الملائكة دول واقفين في حضرة ربنا، خدام إلهيين فائقين
بياخدوا المشيئة الإلهية من فم الله نفسه ويخرجوا إلى الأرض لتنفيذها. وبدأ يتكلم عن حركة هذه المركبات، يقول التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، يعني المركبة اللي كان بيجرها الخيل الأسود اللون تخرج إلى أرض الشمال أي إلى بابل، والشهب خارجة وراءها، الشهب اللي هو الأبيض بيتخلله سواد ده خارج وراء الدهم، والمنمرة، والترجمة الأدق هنا كلمة منمرة تعني الخيل القوية أو النشيطة، والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب، وأرض الجنوب هنا المقصود بها مصر. أما الشقر فخرجت اللي هي المنمرة الشقر، أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال اذهبي وتمشي في الأرض، فتمشت في الأرض. إيه المقصود بالأربع مركبات وبهذه الحركة التي قاموا بها؟ هذه الأربع مركبات إشارة إلى الأربع ممالك التي أذلت شعب الله، وهي بابل وفارس واليونان والرومان. وكنا اتكلمنا عن رقم أربعة في الإصحاح الأولاني في الرؤية الثانية، رؤية القرون الأربعة، وقلنا أن هذه القرون الأربعة إشارة وكناية إلى أعداء الله في الجهات الأربع أو في العالم كله، أو إشارة لهذه الأربع ممالك. فهنا بيوضح أن إذا كانت القرون الأربعة في الرؤية الثانية أذلت وأتعبت شعب الله، فإن هنا جاءت الإدانة على هذه الممالك أو على هذه القرون. فهنا الخدام السمائيين أرواح السماء الأربع خرجت إلى الأرض لتدين هذه الأمم وتزيلها من حياة شعب الله. عشان كده الرؤية دي زي ما هي بتحمل إدانة للأمم الوثنية اللي أتعبت شعب الله، بتحمل تطمين لشعب الله أن كل ما يجري على الأرض هو في قبضة يد الله، وأن الله هو ضابط التاريخ والأحداث، وأن إزالة هذه الممالك هي تمهيد لمجيء مملكة المسيح. وده اللي اتكلم عنه دانيال بعد كده في رؤية الحيوانات الأربعة، بأن نزع عنهم هذا السلطان علشان هيجي ابن الإنسان له سلطان أبدي. نلاحظ أيضا في حديثه عن هذه المركبات أنه لم يذكر حركة المركبة التي لها الخيل الحمر، يعني هو ذكر اللي ليها الخيل الدهم والشهب والمنمرة الشقر، لكن لم يذكر التي يجرها الخيل الحمر، لأن دي إشارة لمملكة بابل، وفي وقت الرؤية كانت قد زالت ما بقتش موجودة لأنها هزمت على يد كورش الفارسي، وكورش الفارسي هو اللي سمح بعودة المسبيين. يقول فصرخ علي وكلمني قائلا، آية 8، هوذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال. هنا الخيل الدهم التي خرجت إلى أرض الشمال كانت إشارة لمملكة فارس التي أخضعت بابل وسمحت بعودة المسبيين. لما يقول سكنوا روحي يعني هدأوا غضبي في أرض الشمال، لأنهم أسقطوا بابل اللي أذلت شعبي وأنقذوا أولادي من السبي. وعبارة سكنوا روحي رسالة تعزية لشعب الله أنه تم تأديب بابل التي دمرت الهيكل وأخربت أورشليم وأخذت الشعب إلى السبي. فهنا ربنا بيقول أن هؤلاء الخارجون إلى أرض الشمال اللي هم الخيل الدهم دول سكنوا روحي بإسقاطهم بابل، بإنقاذهم أولادي أن هم أرجعوهم من السبي. وأن إشارة أيضا أن ما سيأتي من فارس وما بعدها من الأمم هم أيضا موضوعون للدينونة الإلهية، يعني إذا كانت بابل ما كانش حد يقدر يقف قدامها، ربنا قد أخضعها بفارس، فهنا إشارة أن فارس أيضا إذا تجبرت على الله وشعبه سوف يخضعها. وده اللي حصل بالفعل، أن جاءت مملكة اليونان وأخضعت فارس. وبعد كده يجي الحديث عن المملكة الرابعة أو المركبة الرابعة، يقول والمنمرة اللي هي الشقر
خرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال اذهبي وتمشي في الأرض، فتمشت في الأرض. الإشارة هنا لإمبراطورية الرومان، واذهبي وتمشي في الأرض كناية عن اتساع هذه الإمبراطورية. دي أكبر إمبراطورية سياسية عرفها التاريخ الإنساني، وطول زمان حكمها حكمت من ما قبل الميلاد لغاية أواسط القرن الخمستاشر الميلادي، حينما سقطت على يد الأتراك بسقوط القسطنطينية. فهنا الأربع مركبات إشارة إلى أربع ممالك أذلت شعب الله، وهنا بتتماشى هذه الرؤية مع رؤية الحيوانات الأربعة في دانيال، وحلم نبوخذ نصر أيضا في الإصحاح الثاني من سفر دانيال. يبقى دي الرؤية رقم 8 والأخيرة من رؤى زكريا، لتؤكد على أن الله هو ضابط التاريخ، وهو الذي يرعى شعبه ويحافظ عليهم بين تقلبات الأحداث، وإنه يؤدب كل من يقوم على شعبه المقدس. آيات من 9 إلى 15، مشهد تتويج يهوشع الكاهن. وكان إلي كلام الرب قائلا، ده حديث مباشر من ربنا إلى زكريا، خذ من أهل السبي، أهل السبي أي العائدين من السبي، خذ من أهل السبي من حلداي ومن طوبيا ومن يدعية الذين جاءوا من بابل، وتعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا ابن صفانيا. يبقى ربنا بيطلب من زكريا أن يقول له خذ من أهل السبي، يعني خذ هدايا وتقدمات، وفي الآية 11 يقول له ثم خذ فضة وذهبا، ويحدد هؤلاء الأشخاص بأسمائهم، ويقول له تعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا ابن صفانيا، ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا، تيجانا يعني أكاليل، وضعها على رأس يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم. الكاهن العظيم يعني رئيس الكهنة. يبقى هنا ده مشهد تكليل يهوشع، تمجيد عمله في وسط شعبه، وهنا طبعا إشارة إلى تكليل ربنا يسوع على الصليب، ملك الرب على خشبة. فهنا بيطلب ربنا من زكريا أن يكلل يهوشع رئيس الكهنة ليمجده أمام شعبه على ما سيقوم به من قيادة هذا الشعب روحيا، وقيادته أيضا في عمل إعادة بناء الهيكل. وبعدين ربنا يتكلم في النص آيات 12 و13 بنبوات مسيانية واضحة، ويقول وكلمه قائلا، هكذا قال رب الجنود قائلا، يعني قل له يا زكريا إن الرسالة دي من ربنا، هوذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. يبقى وزكريا بيعلن تكليل يهوشع وبيمجد عمله، بيقول له يا يهوشع في وجودك كرئيس كهنة، في عملك كباني لهيكل الله، انت بترمز للرجل الغصن اسمه. فيجي ربنا يقارن ما بين يهوشع رئيس الكهنة وربنا يسوع في ملء الزمان، ويقول هوذا الرجل الغصن اسمه. هوذا الرجل دي نفس العبارة اللي نطق بها بيلاطس لما أخرج ربنا يسوع بعد ما جلده.

يقول لهم هوذا الإنسان، هوذا الرجل، هو ده المخلص، هوذا الرجل. يمكن بيلاطس لم يكن يفهم معناها، ولكن قالها بروح النبوة تحقيقا لنبوة زكريا، هوذا الرجل، هو ده الرجل اللي بتنتظره البشرية.

ربنا يسوع، وهذا اللقب بيربط بينه وما بين كونه ناصريا. والغصن هنا يقول ومن مكانه ينبت، من مكانه أي مكانه الخاص، ينبت أي من أصل داود. إذا كانت شجرة داود قد أصابها التلف بسبب الخطية والتأديب الإلهي، إلا أنه يوجد غصن بر بحسب أرميا ينبت من هذه الشجرة، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. هنا بيوضح بقى أنه زي ما يهوشع بيبني هيكل العهد القديم، هيجي ربنا يسوع ويبني هيكل الرب. فآية 13 يقول فهو يبني هيكل الرب، يأكد عليها تاني. طب إيه هو هيكل الرب المقصود هنا؟ طبعا رقم واحد هيكل جسده، لما ربنا يسوع قال لليهود في يوحنا 2 انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فاليهود فهموا أن الهيكل هو مجرد المبنى الحجري، لكن يوحنا يشرح التفسير ده هو ويقول أما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا. فيبقى هيكل الرب الأول هنا هو هيكل جسده، هو كنيسته، هو هيكله الذي سيبذله على الصليب. انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. وأيضا تشير إلى هيكل العهد الجديد، إن ربنا يسوع هيبني الهيكل اللي اتكلم عنه مع السامرية، ولما سألته عن السجود قال لها صدقيني يا امرأة أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. وبعدين يقول تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. طب أين سيسجدوا يا رب بالروح والحق؟ ده إشارة إلى هيكل العهد الجديد، كنيسة العهد الجديد التي سيكون فيها السجود بالروح والحق. يبقى هنا يقول في آية 12 ويبني هيكل الرب، وفي آية 13 يقول فهو يبني هيكل الرب، بيأكد على معنى بنيان ربنا يسوع لهيكل كنيسة العهد الجديد. وهو يحمل الجلال أي يتمجد، وده تحقيق للعبارات اللي قالها ربنا يسوع لأبوه السماوي، مجدني أنت أيها الآب بالمجد الذي لي عندك قبل إنشاء العالم. وهو يحمل الجلال أي يتمجد ويجلس ويتسلط على كرسيه، يتسلط أي يحكم ويملك. كرسيه هنا هو عرشه، وليس المقصود عرش أرضي، لأن قال لبيلاطس مملكتي ليست من هذا العالم. ولكن يجي يرد علينا داود في المزمور يقول ملك الرب على خشبة، ويقول ملكوت الله داخلكم على القلوب، فملك المسيح هو ملك روحي على القلب الداخلي. يجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. مشورة السلام يعني عهد سلام بينهما. هنا بيتكلم عن وظيفتين مهمين، يجلس ويتسلط على كرسيه دي وظيفة الملك، ويكون كاهنا على كرسيه دي وظيفة الكهنوت. والوحيد الذي جمع بين الوظيفتين هو ربنا يسوع الملك، لأن الملاك قال للست العذراء يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فالرب يسوع هو الملك، يجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه. ربنا يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم، أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. وبولس الرسول في عبرانيين يتكلم عن كونه رئيس كهنة وعن وظيفته كشفيع أمام الآب السماوي. فتكون مشورة السلام بينهما أي التوافق والسلام بين وظيفة الملك والكهنوت، أنه جمع الاثنين في شخصه، الملك أنه ملك على القلوب، والسلام بأنه حقق السلام بين الله والبشر وبين الشعب والشعوب اللي هم اليهود والأمم. يبقى الآيات 12 و13 آيات دسمة بالحديث عن ربنا يسوع بكونه المرموز إليه في هذا المشهد، مشهد تتويج يهوشع. نقرأ الآيتين مرة تانية بعد ما فهمناهم. وكلمه قائلاً
وكلمه قائلا، يعني دي رسالة ليهوشع، يعني مش انت يا يهوشع اللي بيتحقق فيك الكلام ده، ولكنك انت رمز للكاهن الأعظم الذي سيتحقق فيه كل الرموز.

وكلمه قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال، ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. رجع ربنا للحديث عن مشهد تتويج يهوشع، ويتكلم عن تتويج آخرين، يقول: وتكون التيجان لحالم. حالم ده اللي هو حلداي المذكور في الآية 10، بس باسم آخر، وكان من عادة اليهود إن ممكن الشخص يحمل أكتر من اسم، زي سمعان بطرس، زي بولس وشاول. فهنا حالم هو حلداي اللي مذكور في آية 10. وتكون التيجان لحالم ولطوبيا وليدعية ولحين. حين هنا هو يوشيا المذكور أيضا في الآية 10، وده اسم آخر ليوشيا ابن صفانيا، لأن يقول: وحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب. يبقى التتويج هو ليهوشع رئيس الكهنة العظيم باعتباره قائد للشعب، ولأهل السبي العائدين من السبي. هنا إشارة إلى قبول الخطاة وتمجيدهم وتكليلهم، إن يوجد إكليل لكل تائب، يوجد إكليل لكل عائد من السبي، يوجد إكليل لكل راجع من أرض إبليس وأرض بابل والخطية، زي ما صنع الأب في لوقا 15 مع ابنه الضال. قال لهم: ألبسوه الحلة الأولى وخاتم في إصبعه وحذاء في رجله، ده تكريم للتائب الذي يعود. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون إن رب الجنود أرسلني إليكم، ويكون إذ سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. والبعيدون هنا ربما إشارة للعائدين من السبي، إن في فرصة أخرى للعائدين من السبي. يأتون ويبنون في هيكل الرب، يعني في مجموعات تانية هتيجي من بابل يا يهوشع وتشارك معاك في إعادة بناء الهيكل أنت وزارو بابل. وأيضا البعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب قد تحمل إشارة إلى الأمم الأخرى، البعيدون في العهد القديم. حتى بولس الرسول يجي يقول لأهل أفسس: قد جاء إليكم أنتم البعيدين، يعني كانوا بعاد عن ربنا، ودي إشارة لكل الأمم الوثنية. فلقب بعيد هنا استخدمه بولس للتعبير عن الأمم الذين جاء إليهم خبر الخلاص في العهد الجديد. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، يعني ينضموا لكنيسة العهد الجديد ويبنوا الكنيسة على مستوى العالم التي تتسع وتصل إلى بلادهم. فتعلمون إن رب الجنود أرسلني إليكم. لما تشوفوا المشهد ده تعرفوا صدق رسالة ربنا. ويكون هذا، يعني ده يتحقق في حياتكم، إذا سمعتم سمعا صوت الرب إليكم. في حال طاعة الوصية هتلاقوا هذه التمجيدات، هذه الأعمال اللي هي في حياتكم، إذا سمعتم سمعا صوت الرب إليكم. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

القدس الإله الواحد أمين. عيد الصليب الكنيسة بتعتبره زي الأعياد السيدية الكبيرة، زي عيد الميلاد، زي عيد القيامة، عيد كبير يعني.

وأبونا بشوي قعد نياحته يوم الاثنين، فاحنا نعمل التمجيد مش بينفع النهاردة، تمجيد القديسين يبقى جوه المسيح في الأعياد السيدية. فبكرة بالليل واحنا بندرس الإنجيل في صلاة المساء هنبقى نعمل التمجيد لأبونا للملاك مخيل، لأن عيد الملاك مخيل يوم 12 يوم الاثنين برضه، والقداس يوم الاثنين، نصلي من الساعة 11:30 للساعة 2. أبونا بشوي حب الصليب من كل قلبه بالصدق، وكل المسيحيين بيحبوا الصليب، لكن بصفة خاصة هو تعلق بالصليب تعلق يعني نادر الوجود. وآخر وعظة وعظها وهو على فراش الموت كان يوم عيد الصليب، أن قبل نياحته بأسبوع كان بيدخل في غيبوبات كده، وبعدين اليوم ده زي النهاردة صحي من الغيبوبة وقال النهاردة ايه؟ مش النهاردة عيد الصليب؟ فاللي حواليه من الدكاترة قالوا كان ضعيف جدا بيموت يعني، فقال الصليب قوة الله، صليب قوة، فخافوا عليه يعني من الضعف ده. قال طب يا ابونا بالراحة، قال انتوا خايفين من ايه؟ انا مش خايف من الموت. وابتدى يتكلم عن الصليب وهو بيموت. الواقع ان الصليب صليب موت بس الصليب حياة. الصليب عند الهالكين جهالة، ما عندنا نحن قوة الله. وكان في الأوضة اللي بيرقد فيها كان جايب ورقة كده ورسم بيها بالقلم بإيده صليب، وحطت فيه مسمار كده بالرسم إيده كده بالقلم الرصاص، وكاتب تحتيه من أجلي، حطتها فوق راسه. ده في حياته العادية. فالصليب كان يعني بالنسبة لي مركز الحياة اللي منه يعني بقية الحياة والتصرفات والكلام والعيشة كلها طالعة من ده. ده الينبوع الجواني قوي كان عنده. ما كانش الصليب وعظة يعني. ولما الواحد بيراجع الحياة يلاقيه فعلا ان الصليب ده عمل شادو على كل تصرف في حياته. أول مسألة أن أبونا بشوي كان محب قوي، قلبه محبة فعلا يعني مش موجودة في الدنيا. طب جابها منين؟ من الصليب. لأن الصليب إيه؟ قمة الحب، الحب الحقيقي اللي ما فيهوش غرض. يجي منين؟ مش من الدنيا دي، بيجي من الصليب. هكذا أحب الله العالم. والقديس بولس الرسول لما قرب من الصليب قال ان المسيح ده حبني، هو حب العالم طبعا، قال لا احبني واسلم نفسه لاجلي، خلاها شخصية جدا يعني. فلما ابونا تعلق بالصليب بقى عنده طاقة يحب بيها الناس اللي هي اصلا طالعة من الصليب، وبقى عنده حتى برضو لذيذة قوي انه يعذر اي انسان تعبان او خاطي. يعني العشر ابونا ما سمعوهوش في يوم من الايام بيدين انسان ولا بيحكم على حد، يلاقي عذر لكل واحد في ضعفه، يقول لي فلان ده غلبان، يعني يكون فلان ده مسبخ الدنيا يعني، يقول لي ده صدقني ده غلبان،
طب منين الواحد يعني طبع الإنسان فينا أن الواحد فينا بينقد الغلط؟ أي واحد فينا يلاقي حاجة غلط لقى عينه وفكره يشتغل ضد الغلط، يقول شوف. أبونا كان عنده حاسة غريبة جدا، يلتمس عذر لأي حد. طب جابها منين؟ جابها من الصليب. الصليب لأن المسيح حب الخطاة، طب الخطاة ما يتحبوش، جيت الحقيقة يعني بعد عنك الزناة أو الحرامية أو القتلة، مين يحبهم؟ ما حدش يقدر يحبهم إلا اللي يتعلق بالصليب، لأن المسيح حب الخطاة وسموه كده محب للعشرين إيه والخطاة. طب مش ممكن الواحد يقدر يعملها دي من نفسه؟ لما يتعلق بالصليب فعلا تبقى دي زي طبعه، انه يلتمس ضعف، يلتمس للضعفة عذر. طبعا اذا وجدت دي في انسان يبقى حبوب. اذا وجد الانسان اللي دايما يعطف على الكل ويحب الكل ويلتمس عذر لاضعف حد، رابح النفوس حكيم. الطاقة اللي أبونا بشوي الناس شافوها في مدة 19 سنة اللي خدمها في الكهنوت، يعني طاقة غريبة جدا مش بتاعة بني آدم. ده ما بيهمدش طول النهار والليل والجري وكأن في نار كده. أجيبه منين الطاقة دي؟ كل واحد محدود فينا يجيب منين الطاقة؟ طاقة البذل يعني البذل ده جاي من الصليب، لأن الصليب هو قمة البذل، لأن المسيح بذل ذاته. والبذل يعني أبونا يشتغل ليل نهار يجري ورا كل نفس ويموت نفسه كده. لو جابها من قال من الصليب، يعني صليب غنى. والتعب الكبير ده ما تلاقيش يوم من الايام متزمر مثلا تقل. احنا كلنا كل واحد يقول لك ايه ده، انا شايل شيله، ده انا عليا هموم، ده انا تعبان تعب. اي واحد فينا بيشتكي. فيش يوم من الايام جه قال لي ايه انا زهقت يا اخي، او انا تعبت، او يعني الناس دول مش سايبيني في حالي، لا ليل ولا نهار ولا تليفونات ولا بيجروا. وطبعا كان بيقولوا من كل حته، من اسوان، من انا، من الصعيد الجواني، حد عنده مشكله سخيفه يقول لك طب وانا مالي بقى؟ احنا

حتتنا وفي كنيستنا, وكفاية علينا الهم اللي احنا شايلين. أبدا أبدا ما جاش إنسان من أي حتة من الدنيا شايل تكون مشاكل وحشة. يعني الواحد يكره يسمح. ما فيش يوم من الأيام تزمر وقال إيه, طب وإحنا مالنا ومال, إحنا هنخدم الدنيا كلها. طب جاب منين الاتساع ده؟ من الصليب برضه, لأن المسيح له المجد لما صلب عشان يجذب كل واحد إليه, صلب من أجل الكل. يعني كان أبونا بشوي أسيس كنيسة يعني very local. قال لا لا لا, الصليب اداله اتساع قلب. الواحد بيدور على كنيسته, قال نشوف الحته اللي جنبنا دي مش نخدمها برضو ونعمل فيها كنيسه برضو. كان الفكر ده مختلف. اي واحد اي كاهن بيبقى مبسوط بكنيسته وشعبه حلوين وخلاص, ولو اتفتحت جنبه كنيسة تانية يبقى هياخده شعبه. لا, ده كان فكر مختلف. قال احنا نعمل ايه يعني, الحضر دي بحتة غلبانة كده وبيجوا الناس الفقراء منها, طب وليه ما نعملهم كنيسة في وسطهم؟ وبعدين الشغل كتر علينا, طب نعمل كنيسة جنبنا, طب كنيسة تانية في وسط منطقتنا, يعني في وسط المنطقة اللي احنا كنا بنخدم فيها أمباتاكلة دي, في سرة المنطقة عملنا فيها كنيسة. وبعدين العدرة على بعد محطتين ترام صغير قوي, والملاك مخيل. ايه ده؟ قال ده ما ده يعني الصليب يعلم الواحد ايه, ضد الانا, ضد الانانية. هو بقالوش انا برضو الحتة دي الواحد لما بيوصلها ازاي الواحد يلغي الانا دي. قال مش الصليب اللي بيقدر يصلب الذات, حاشا لي انا افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم ليا, وانا الانا دي اتصلبت. فازاي الواحد يطلع بره ذاته؟ افرض يعني اي واحد فينا في بيته او اي واحدة يطلع بره الذات ازاي؟ ان ما كانش يقدر يلاقي الصليب جواه مش هيطلع بره الذات. صلب العالم ليا وانا للعالم, الانا دي. وصدقني يعني هو دي سبب التعب. مرات كان يجيني كده يقول لي ايه, تعرف اللي معذبني في حياتي؟ اقول له ايه؟ يقول لي ذاتي. اقول له عندك حق. يقول اللي معذبني في حياتي ومعطلني ذاتي. لما الواحد يعني طبعا كل واحد فينا على قده وعلى مستواه يعني, لكن لازم الواحد فينا يلاقي الصليب جواه ويتشغل بيه بقى. عيد الصليب يومين في السنة؟ لا, عيد الصليب كل يوم. الحياة بالمسيح وصليب المسيح المحيي ده اللي هو قوة الله, الصليب قوة الله. طب لو واحد فينا مغلوب من حاجة, فيش حاجة تقدر تخلي الواحد يبقى فيه روح نصرة إلا الصليب, يغلب. ما لما ظهرت إشارة الصليب لقسطنطين قال له إيه؟ بالعلامة دي بهذا تغلب. أنا مغلوب, مغلوب من حاجات كتيرة قوي, برضو يبقى الصليب مش كامل في حياتي. طب المحبة يعني, وإحنا في السجن في الأواخر كده قعدت أسأل الناس إيه اللي عجبك, إيه اللي استفدته؟ أديك قعدت لك كم شهر في السجن, استفدت إيه؟ الكهنة والعلمانيين قعدت أسأل. الكهنة معظمهم قالوا لي حاجة واحدة. قلت له إيه أكتر حاجة يعني
يقول لي علاقتك انت وابونا تدرس ايه يعني الغريب فيها؟ قال انتوا اساسين في كنيسه واحده بتحبوا بعض للدرجه دي؟ ومره كنا واقفين قدام سيدنا البابا ابونا تدرس وانا، وبعدين انا قعدت اهزر مع ابونا تدرس ويضحك وبتاع، والبطرك قاعد كده وقال ايه منظر غريب اللي انا شايفه قدامي ده. قلت له يا سيدنا، قال المحبه اللي انت بتحبوا بها بعض. قلت له ربنا طول عمرك السبب كان ابونا بشوي يعرف الناس ازاي يحبوا بعض من كل القلب، مش مجاملات، سيبك من المجاملات. اللي زرع الزرع ده ان الناس تقدر تحب بعضها حب من قلب طاهر بشدة. شوف الصليب يعني يوصلك للدرجة دي، انك تحب من كل قلبك وبلا تحفظات، حبة كاملة جميلة لذيذة. بقيت نادرة؟ ايوه بقيت نادرة. ليه؟ لان كل واحد بحب نفسه، كل واحد بس الانجيل الصليب غير كده. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، أخلى ذاته، لا يطلب أحد، كل واحد ما لنفسه بل ما لآخرين. يوم ما الواحد يطلع بره نفسه دي وما يطلبش ما لنفسه، يبقى الخير ابتدى. فشوف بقول لك يعني أحب الصليب، عاش بيه، عاش بيه بصدق مع الصغيرين مع الكبار مع الكنيسة مع الرؤساء مع المسلمين. صليب قوت الله، فدي نعمة أعطيت للمسيحيين عشان يغلبوا بها العالم والجسد والشيطان. ربنا يدينا النعمة دي ويجعل صليبه مرسوم مش في ذهننا ولا في قدام. قال أنتم الذين رسم أمام عيونكم يسوع المسيح وإياه مصلوب. وما يغيبش الصليب عن نظر الواحد لا في الليل ولا في النهار ولا في الأكل ولا في الشرب ولا حتى في المعاملات مع الناس، لأن لما الصليب يبقى قدام عينيك هيضبط كل شيء في التصرف. ربنا يدينا نعمة ويجعل الأيام المقدسة دي سبب خلاص لكل واحد.

ولما أخذ السفرة خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

الله دليل الاغتصاب كلها تامل وكلها بركه نفعت الاجيال كلها في ساعات

الناس تكون بركة للعالم كله. ساعات في حياة الناس تكون بركة للعالم كله. ثلاث ساعات على الصليب حيث سمر المسيح في الساعة الثالثة وأسلم الروح في الساعة التاسعة. في هذه الثلاث ساعات خلصت البشرية كلها واستطاع المسيح أن يوفي العدل الإلهي كله. في ساعات لها قيمتها. ما للساعات بتاعتنا ضيعة؟ ليه ساعات حياتنا

0: الله، اللسان أوقتهم سمينة، صاروا ملكا للبشرية كلها وليس لأنفسهم فقط، أصبحت كل دقيقة من حياتهم ملك للعالم كله، لأن كل دقيقة من حياتهم هي لفائدة العالم كله. أصبحت أوقات حياتهم مجال لدراسة المؤرخين، مجال لدراسة المؤرخين. تلاقي واحد مؤرخ يقدم رسالة دكتوراه عن أنظمة الأندباخونس مثلا، أب الشركة، يفحص ويدرس وياخذ شهادات عشان يتأمل في أوقات هذا القديس العظيم كيف طبعها في نظام الرهبنة. حياة ملك للبشرية كلها، حياة تسجل وحياة تخلد وحياة تكتب لكي تكون قدوة للأجيال ومثالا للآتين بعدنا إلى الأبد. وقت له قيمته، يا ما في ناس بيعيشوا ويموتوا وكأنهم لم يموتوا وكأنهم لم يولدوا، يعيشون ويموتون وكأنهم لم يولدوا، وناس لا يعيشون في جيلهم فقط وإنما يعيشون في كل جيل، في كل جيل حياتهم موجودة يراها الناس ويدركونها لأن لها قيمة. حياة كيف يا أخي؟ من أي نوع؟ من نوع اللي هيتوصل ولا من نوع اللي هيعيش على طول؟ في ناس مساكين يحبوا أن حياتهم تخلد في تمثال وتنصب في حتة، يعملوا إيه تمثال؟ يعملوا إيه تمثال؟ لكن الإنسان مش يبحث عن تمثال، هو نفسه يكون مثال، يكون مثال وقدوة تتأمله الأجيال، ليس في أحد الميادين إنما في كل مكان، حتى في حجرة مغلقة يكون واحد قاعد يفكر ويتأمل هذا الإنسان من غير صورة ومن غير تمثال. حياتهم خالدة في الأرض وفي السماء، حياة غالية، حياة غالية. على رأي الشاعر اللي قال: ومن الناس من يعدد أنفه ومن الناس من لا يساوي شكيلة. إنسان يسوى ألف يتعدد ألف، لأن حياته لها قيمة، كل دقيقة من حياته قضاها في تنمية شخصيته. في ناس حياتهم غير عادية، حياتهم غير عادية لأن وقتهم كان وقت غير عادي، حياة يقتدي بها الكل. ساعات احنا نحاول ان ندرب انفسنا ونقول عايزين نقضي يوم مثالي، يوم مثالي، ونبقى مبسوطين بهذا اليوم. ومن الانسان اللي حياته كلها كانت حياة مثالية يبقى ايه ده؟ كل يوم من ايام يوم مثالي. هؤلاء هم الخالدون في التاريخ والخالدون في السماء وفي الارض ايضا. احنا بنضيع حياتنا لان بنضيع وقتنا في التافهات، بنضيع وقتنا في التافهات، بيمر وقت حقير ما
1: لا قيمة له، وقت ميت غير شال. أنا أعجب إن إنسان يقضي نصف يومه أو ربع يومه جنب الراديو جنب التلفزيون وسط المجلات وسط الجرائد، إيه الكلام ده؟ واحد يضيع ربع يومه على القهوة وفي الشارع في السينمات في المسارح، إيه الكلام ده؟ إلى هذه الدرجة تصل المهانة بوقت الإنسان إن لا قيمة له في نظره، عايز يقضيه بس، عايز يقضيه بس، يضيعه بس. وبعد كده تقول لي استفدت ايه؟ يقول لك اهو بنضيع الوقت. طب يا حبيبي الوقت اللي انت بتضيعه ده عمرك، ده حياتك، ده عمرك، ده حياتك، ده هو الذخيرة اللي انت تحسن بيها مستواك على الارض وتحسن بيها مستواك في الابدية. لماذا تضيع وقتك؟ ليه تضيع وقتك؟ في مرة من المرات كنت بدرس ولد وانا علماني، وكان هو في مدارس اجنبية، وبعدين اديته واجب، قال لي لا انا ما عنديش وقت. ما عندكش وقت؟ ده عايز. قال لي لا ما عنديش وقت. ليه ما عنديش وقت؟ يقف في المدرسة من الصبح لبعد الظهر، وبعدين في واجبات معينة، والولد يدرس كذا لغة وهو لسه عيل، ومن كثرة في الواجبات المدرسة بتعمل كل يوم له واجبات مخصوصة. كل يوم له ايه؟ له واجبات مخصوصة. في هذا اليوم ممكن تكون في واجبات مثلا للطبيعة وللكيمياء وللغة الإنجليزية، بكرة يكون في واجب مثلا للتاريخ وللعربي وللرياضة. ما يقدرش مدرس يدي واجب في غير يومه عشان الولد ما يتركش. الولد مشغول، كل دقيقة مشغول، من الصبح لعشرة بالليل الولد مشغول، ما يقدرش يخرج بره، مشغول، انسان مش فاضي. لكن احنا عيالنا او ده يبقى فاضيين حتى اثناء الدراسة، يعني اثناء الحصة يبقى فاضيين برضه، يبقى فاضيين، لان الولد مش شاعر بقيمة وقته، عايز يضيع وقته بس، عايز يضيع وقته بس. وربما تلميذ يسيب المحاضرة ويخرج يتمشى في جنينة، يقعد في حوش الكلية، يقعد في الكانتين بتاع الكلية ولا البوفيه، يقعد يضحك يتكلم، ايه وقتك؟ بنضيع وقت، بنضيع وقت. طب وقتك يا حبيبي اللي بتضيعه ده جزء من عمرك، يبقى انت بتضيع عمرك. فهم خاطئ وعدم تقدير لقيمة الحياة، حياة رخيصة في نظر الناس. وبالعكس هذا الانسان لو راح الكنيسة مثلا او راح اجتماع ديني، ابوه يزعق له وامه يزعق له، انت بتضيع وقتك في الكنايس مثلا، هو وقت الكنايس ده اللي هو اللي بيضيع. ولما يقعد جنب امه وهم الاثنين يقعدوا جنب التلفزيون يبقى ما بيضيعوش وقت، يبقى مبسوط وياد لطيف وحلو. ام لا تفهم الحياة عايزة تطلع ابنها لا يفهم الحياة مثلها، وانقلبت الأوضاع، أصبح وقت الكنيسة والاجتماع بضيع وقت، ووقت الفرفشة هو الوقت الصحيح اللي بيتمتع فيه الإنسان بالحياة. هو دي الحياة، ومش هو ده التمتع، ده إنسان بيضيع حياته، بيضيع حياته. كان بيضيع وقته في مين زائد؟ بيضيع وقته في فرترة وأحاديث غير نافعة، بيضيع وقته في زيارات لا هم لها سوى تقضية الوقت. مش عارف الناس دي حياتهم رخيصة ازاي عليهم، مش عارف. وأوحش من كل ده إنسان يضيع وقتا لا يملكه، إنسان يضيع وقتا إيه لا يملكه، زي إنسان مثلا يضيع يوم الرب. طب ده ربنا ليه يوم في الأسبوع تضيعه ليه؟ بيقول لك عايز أشوف طريقة نقضي بها الوقت أو نضيع بها الوقت في الويك إند. وأوحش أيام في أوروبا وأمريكا هي أيام الويك إند اللي هي عطلة الأسبوع الأخيرة، يوم ربنا يتلف فيه نفسه ويتلف فيه وقته ويتلف فيه وصايا الله. وهيش اسمها دي طريق التقضية؟ ده انت وقت لا تملكه يا حبيبي، ده اليوم ده بتاع ربنا مش بتاعك، اليوم ده بتاع ربنا مش بتاعك. لو بتاعك اشتغل فيه زي ما انت عايز، لكن ده بتاع ربنا. انسان يضيع وقتا لا يملكه، او انسان يضيع وقت الدراسة والدراسة دي ابوه بيدفع عليها دم قلبه وبيستلف له المصاريف وبيدفع وهو يضيع الوقت، ده وقت لا يملكه. او انسان يضيع وقت غيره، انسان يضيع وقت ايه غيره، يبقى تلميذ قاعد يذاكر يطب عليه جنون ويضيع له اليوم ويضيع له السهرة، وإن ما قعدش معاه يبقى مش صديق ويبقى مش مجامل. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لماذا تضيع وقت غيرك؟ لماذا تضيع وقت غيرك؟ انسان ما يحبش يضيع وقته بس، لازم يجر معاه اثنين ثلاثة يضيع وقتهم هم الاخرين، وتبقى دي في نظر الصداقة والزمالة والمحبة والعشرة الطيبة. ضياع للوقت، ضياع للوقت في صداقات ضارة. او انسان يضيع وقت العمل بتاعه، او تلامذة يلاقوا ان المدرس يديهم مقرر طويل فيحاولوا يضيعوا المحاضرات او يضيعوا الحصص في اسئله ملهاش لازمه في اي طريقه، المهم يضيعوه بس. تفنن الناس في ضياع الوقت، مش ضياع وقته هو، ضياع وقت غيره. اي انسان يلاقي ناس مسافرين في اتوبيس زي الاتوبيس الصحراوي ولا حاجه زي كده، وكل واحد اللي قاعد يقرا في كتاب اللي قاعد يفكر في حاجه، وهو يروح جايب ترانزستور ومعليه بصوت عالي يملى الكل، يبقى لازم كل واحد يسمع غصب عنه. طب انت عايز تضيع وقتك، سيبني انا اقرا، سيبني انا افكر، سيبني استغل وقتي. مفيش، لازم اضيع وقتك زي ما اضيع وقتي. او كلام ده بيذكروا وناس مولعين الراديو جنبهم وقاعدين يضيعوا وقتهم. طب يا جماعة مش بالشكل ده، انت عايز تضيع وقتك وتضيع اكتر من وقتك، وقت الصوت ما ترغمش غيرك ان وقته يروح معاك. او واحد يكون عمل جناز وحزين على واحد من قرايبه، يجيب له هورن كبير كده وسماعات ماليه الجو، وجميع الناس في المنطقه كلها لازم تسمع الجناز. طب وذنبهم ايه الناس اللي يسمعوك؟ انا عايز اضيع وقتي بس، مش اضيع وقتي، اضيع وقتي واضيع وقت غيري. كلها مفهومات خاطئة للحياة، ناس لا يقدرون وقتهم ولا يقدرون وقت غيرهم. تكون رايح مشوار ومستعجل، واحد وقفك في السكة ويخش معك في حكاية ومناقشات ثلث ساعة، لما يضيع وقتك يضيع عليك مع بقطر، يضيع عليك مع الشغل، يضيع عليك أي حاجة ولا يهتم. ولو قلت له انت ضيعت وقتك يقول لك انت بتهمني وبتجرحني وما بتحطم كرامتي ازاي ازاي، وتبقى حكاية. وتقعد انت تقول له طيب وبعدين طب ربنا يدبر، طب ربنا يستر، طب ربنا مفيش شيء، لازم نحكي لك للاخر. ولا يهم وقتك، مش وقتك ده ما يهمش. يا اخوتي اهتموا بوقتكم، اهتموا بوقتكم واهتموا باوقات غيركم، لان حياه الانسان هي وقته، وخصوصا الاشخاص الذين يحبون الله ويحبون ان يعطوا وقتهم لله. قيمه وقتك، واذا ضاع منك وقت اندم عليه، واستفد من الوقت الضائع في بناء المستقبل الجديد. تصوروا تلميذ في اخر السنه، يبص كده ويقول فاضل لي 10 أيام عند امتحان، لو كان 15 يوم يا إعلان كنت عملت وعملت وعملت، ويعيط مفيش 5 أيام هيخلصوا. هبقى جيت من أول السنة، وأنا بقول لكم الكلام ده من دلوقتي عشان تعملوا حسابكم من دلوقتي. اهتم بوقتك. ده أنا عايز أقول لكم أكتر من هذا، كل الذين في الجحيم يحسدونكم على الوقت الذي تتمتعون به. كل اللي في الجحيم اللي ماتوا يحسدوك على الوقت. واحد من اللي في الجحيم يقول يا سلام لو يدوني ساعة واحدة كنت أتوب وكنت أعمل وكنت أسوي وكنت أكسب الملكوت. هو اللي لسه بيقول يعني كسب الملكوت ايه؟ في كام دقيقة؟ طب ادينا انا ساعة ونكسب، مش السنة الثالثة ده نكسب السماوات كلها كله بس ساعة. وهذا الذي يعيش في الجحيم يتمنى ساعة واحدة من ساعات حياته، فلا يجب، يتمنى نص ساعة، يتمنى دقيقة يقف فيها كده يقول ارحمني يا رب فاني خاطئ، يتمنى دقيقة ولا يجب. وانت عندك الوقت وبتبعزقه، انت عندك الوقت وايه وبتبعزقه، لا تشعر بقيمته. والناس يقولوا جرالي ايه الشخص ده وقته كده رخيص للدرجه دي، وقته رخيص للدرجه دي قاعد يبعزق فيه. طائعه عند الناس، حاول ان وقتك تستغله في الفائده، تستغلوا لأجل نفسك وتستغلوا لأجل غيرك من الناس وتستغلوا لأجل الله والكنيسة. كل دقيقة من دقائق حياتك حصلت فيها على نفع حقيقي روحي لنفسك أو نفع حقيقي لغيرك من الناس،

أو نفع حقيقي لخليفة الله فإنها تعتبر من الأوقات الثمينة الباقية لك التي لا تضيع. أنا عايز كل واحد كل يوم يعمل رسم بيان أو كل شهر لأوقاته، كل يوم يعمل تقييم لوقته، وقته في هذا اليوم كان نافع ولا مش نافع، اليوم ده ضاع ولا ما ضاعش، كم ساعة ضاعت فيه، كم ساعة استفاد منها. وحاسب نفسك، احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك، استفيد من وقتك قبل ان تبحث عن الوقت فلا تجده، عيب وقت تدور على الوقت ما تلاقيهوش. فابحث حاليا عن فائدة وقتك قبل ان يضيع. نظم وقتك، نظم وقتك لكي يشمل المسؤوليات جميعا. حاول ان تحصل على بركة الوقت. في ناس اوقاتهم ما فيهاش بركة، يقول الله ده راح اليوم، طب راح ازاي مش عارف، ساعات ما فيهاش بركة. وفي انسان اخر بيشعر ان كل دقيقة لها بركة في حياته وعمره ما بيروحش. انسان في انسان يستيقظ الى نفسه فيجد نفسه قد شاخ. انسان يفكر في حياته يلاقي نص عمره راح، ثلاث اربع عمره راح. احنا ضمنين نعيش قبل اللي عشناه؟ مش ضمنين ولا نص. ومع ذلك ان ضاعت حياتك تستطيع ان تستعيدها في دقيقة واحدة من دقائق الطوبة، ممكن تعوض السنين التي اكلها الجراد، وممكن تسترجع حياتك مرة اخرى. ان كان ضاع منك اللي فات ما تضيعش اللي جاي، ان كان ضاع منك اللي فات ما تضيعش اللي جاي. بخلي حياتك ثمينة، دقيقة زي دقيقة العشار، زي دقيقة اللص اليمين، زي دقيقة المرأة الخاطئة، ترجعك إلى حياتك وإلى ردتك الأولى. حاول إنك أنت تهرب من الوقت الضايع، اهرب من مجالات الخطأ، اهرب من المعاشرات الردية، اهرب من عشرة الأصدقاء التافهين الذين يضيعون الوقت بلا منفعة، اهرب من الزيارات التي لا قيمة لها إلا ضياع الوقت، قلل من المشغوليات التي تضيع وقتك أو تخلص منها جميعا. استغل وقتك في تنمية مستواك الروحي ومستواك العقلي، مستوى المعرفة عندك، وفي القيام بواجباتك العائلية وواجباتك الاجتماعية وواجباتك الرسمية، واجعل كل دقيقة من وقتك لها قيمة، ووبخ نفسك على الوقت الضائع. كل الوقت في وسائط النعمة المختلفة وفي الالتصاق بالله. سنة مباركة مقدسة مملوءة من الانتاج والمنفعة، وارجو لكم حياة طاهرة في ظل

محكوم على ربي بإيه؟ بريء مش هدفه البراءة، خاين وبكل جراءة ينده بالحكم عليه، وبين الجموع يمسح دموع لخاين ومآمن واقفين حواليه، والأم بتبكي عليه وتسأل محكوم على ابني بإيه؟

أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً.

0: شغل فين؟
1: لسه مشغل دلوقتي.
0: كم واحد يعني؟
1: ثلاث مكان.
0: لا لا خلينا اثنين.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: بكريستوس يسوس بين شو
0: شليل
1: ببروس في كريستوس
0: إيرنيبوسين
1: تبلف موتيس.
0: ونشكر صانع الخير ترحم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأن نحفظنا قبل ناري وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا بهذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إلهنا. أيها السيد الرب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحبستنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: يا رب
0: من أجل هذا نسعى وأطلب من صنعك يا محب البشر، إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس لأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقل ولكل قوة.

penso tir cerene mori e ti cerumbi es nestosietas mi sino

0: معصومتها خلاصا، أعطيها غفران خطايا وأثامها. نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي الأجساد ناعى فيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل ذي جسد، تعهدنا بخلاصك
1: يا رب رحم.
0: أيضا نسأل الأب ضابط كل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح أن صلاة المصاعك يا محب البشر. أذكر يا رب أبانا أخوتنا المسافرين
1: يا رب رحم،
0: الذين يدمرون السفر في كل مكان، سهل طرقهم جميعا، كانوا في البحار أو الأنهار أو النبي أو طرق المسافر، كل أحد كل مكان ردهم إلى ميناء، هذا ميناء الخلاص. تفضل يا رب اصحابهم في الإخلاص، اصحابهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم، احفظه بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ.
1: يا رب رحم. فنسبح ملائكة قائلين المجد الله في العالي الأرض السلام الناس المصرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها الرب المالك على السماوات الله لا يبدو بدك كل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس لا إله إلا هو آمين. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رفع خطية العالم، ارحمنا يحامي خطية العالم وتربطنا إليك. أيها الجالس عن أمين أبي ارحمنا، أنت عندك القدوس، أنت وحدك العالي رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله لا إله إلا هو آمين. وبارك كل يوم وسبح اسم قدوس الأبد الأباد آمين. منذ الروح الكريك يا دائما أمرك يا نور على الأرض، كنت أتلو في طرق لنا الستريم وعينا باكرين يا رب تسمع صوتي وبالغداء قمنا قطراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من عزو ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من اموات ساعه السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان دار وكل امين. ايها السلوس قدوس ارحمنا، ايها السلوس قدوس ارحمنا، ايها السلوس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا اسامنا، اغفر لنا زلتنا. يا رب افتخر مرضى شعبك الشيوم من اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رفضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيه. يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه، يا رب تربطنا ليك تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء، ارضنا خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وارنا علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. سيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. كن بكريستوس يسوس بين شويس امين الليلويا شيرين ايتين تورا ثوات برسنون سين ايبين تيموس نوتس موفين بكريستوس هيني وين تيني بروس الكياب شوي من ريت فكان النوبين عن ايبون شيري سي تسميس اناني بويني تاف مي بكريستوس بن نوتي تي برسنوس اسوات هم شو سيري ايقون مناني بسيك تفكان النوبين عن ايبون تي برسنوس موري ام تي سوتو قوس اسوات تي بروستاتي سيتي نوتي تي بين كروسن تي تي مترومي اري بريس بي بين اري ايقون Christos, se tar propose mutnar vrentin nove

لك يا أيتها الناظرة إن ملك الحقي قانية سلام لفخر جنسينا أتينا نعم منوين نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة بنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا شاشفنا أرشيون جيلوسي أوهيرا طويفيرين يمسون في بنتقراطور في شمشم مستريونيتي ميخائيل في بي هويت وبريل في بي مايس نوف رافائيل في بي ما شمت قطبتي ستيتريس

Nienainis, tenereferoinis, wabnitopem, moverish in peace, on niche, robin, in the seraphim, esronos, nemichois, in ibum, biftoins, on an asomatos. In seos, bibotifto, me peris viteros, gentil, sent in a sharp in me, si fosse, rof, canomet, at monkey foshe, volev goem, mojeogios, hoseos, ne atronimotalicho. Escheros, ne tavocotem chois montono. Agios asanatos es moete que clirono me amare pecnainem te querini. Soptem becle oje eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco ebo eco Por shashvenorum bevko ke vonishvis o ev georgios alivishvenorun enomos. Epiro femini empo ishvane biflogismos oze pifnati et soton oze tifnishtin ega fi ekone boro bechristus naferipson innem davin jefkotin ronjinis nustiro. Suspenu tachim pachim ipshishnimu onishti arbe viktayo vashoise boro georgios alivichristus rashini mechini rusalim tetve. Shere nakobi martiro shere vichoy gengineo shere pias noforos vashoise boro. Tobem epshoi serie, un pias lo foros en martiros, vechoi seburu, georgeus, tefken in novin. O shobin so erisom segu, conimotecho, si tarikin hito, tenisho septrinti toto, poso ten parsen sensei univin, meti feta rimes. Marina fisi volharun tifsim nan in tibhirini, salam unaki ayato al azero, il melik al hakai al hakani, salam unifakri gensina, waletina na imenu in nesali. قرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا نعظمك يوم النور حقيقة مجدك عظاه قديس ويتنا بقدس العالم اتى وخلص نفوسنا مجلس المسيح فخر رسل كل شهداء دليل صدقين سباتك الناس وكان خطا بشر بسوس قدوس صوت واحد نزل دعنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين وحقيقة نؤمن بإله واحد الله اله ضابط الكل ما لا يرى نوم من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب بكل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم من احنا بشر قبل خلاصنا لازم من السماء وتجسد من الروح كل سوى مريم العذراء أن الصلب معنا الله سبحانه أنا موقف رقم من بين الموت في اليوم الثالث كما في الكتب الصادرة للسماوات وعلى لسان يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي لدين الحياة الموت الذي اسمه كين قضاء نعم نوم بالروح كل سوى الرب المحيي بس كن الآب نزل من الله ومجده مع الآب والإب نوت في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة كما رسول الله ونعتمد على فرد الخطايا

0: المسيح إلينا الذي خاتمة الأميز والقديسين والرسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأمراء كثيرين يشتهون يروا ما أنتم ترون ويسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لا تبصرون لأذانكم لا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسك.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر ايضا يا سيدنا الذين امرونا وصلى نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب ريحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفائنا كلنا قيامنا.

قفوا بخوف أمام الله وانصتوا للسماع الإنجيل المقدس، فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر. بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين من أفواه الأطفال والرضعان. هيا سبحان لأني أرى السماوات أعمال أصابعك.

0: ناتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. قالت له المرأة: يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقيا. قال لا يسوع، اذهبي وادع زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لا يسوع، حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيدي، أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون إن الموضع السجود في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لا يسوع، يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة حتى أنه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجد للآب. أنتم تسجدون للذي لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب أيضا يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح هو، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ولا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد
2: فقوم منارتك المقدسة
1: من الليل ويزوك سابتريك يوك يوكي يبني أفموتي كيني كايين كيستوسي ونسطوني ونامي تنوشي فولي قوي موشي وبنشو في خريس وسموني موهي مفيا روما ريبك ناين يبتكيريني وين تبتن بيك لا وستي أمون ونينان كريا لايسون كريا لايسون كريا فلوكي سون أمين اسمو ويرو اسمو ويرو استمي تانيا كوني أفركم بي اسمو أمين أساشوبي.
2: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك،

كن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع.

نقدمها للمسيح ملكنا ونرجو أن يعفنا خاتم مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: قصاص يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعز روح القدس الذي سيرسل الاب باسم فهو يعلمكم كل شيء اذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي سمعتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لاني ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كان تؤمنون لست اكلمكم الايام كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكم يعصوني ابي هكذا افعل كوب ننطلق من هنا ان هو الكرم الحقيقي وابي الكرام كل غصن فيها لا ياتي بثمر يقطعه وكل ما ياتي بثمر ينقيه ياتي بثمر اكثر وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم بيثبتوا فيه وانا ايضا فيكم المجد
0: روحك القدوس يا رب الذي ارسلت تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين بالساعة الثالثة زالة تنزعوا منا يا الصالح لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس تنزعه مني يا رب الذي ارسلت روحك القدوس تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين بالساعة الثالثة زالة تنزعوا منا يا الصالح لكن نسالك ان تجددوا في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي

0: حامل عقود الحياة نسألك أن يطهر مملوء نعمة مع الرسل منك خلاص نفوسنا مبارك ربي لنا مبارك ربي يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا
1: كينينك يوين كيستوس يون استونيون آمين.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وافرنا خطينا كثيرا أمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
1: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماوات حمنا يا الله لا دوبك كل يوصل قدوس حمنا يا رب لك ويتكم معنا لأن ليس ما يفسد اعتقادنا سوى يخلو فخلان سيئتنا صانع ضدنا وصانع بغير ضد ندفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة من الظاهر علينا برحمتك يا رب ليس خطينا أبينا الذي في السماوات المقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيت السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وانجنا علينا ولا تدخلنا في تجربة عليك إن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لأننا
0: شوي اثنين شوي اثنين تصبحت الساعة السادسة وتصبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر خطايانا

0: وابصر الجموع صادر للجمل والجسد تقدم عليه التلاميذ.
1: سو سو سيمون قدوس قدوس قدوس واسم بشارة معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا امين.
0: فلما ابصر الجموع صادر للجبل وعندما جلس تقدم اليه التلاميذ ففتح فاه وعلمه قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يدعون من الله، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض الى شيء الا ان يطرح خارجا وتدوس الناس، انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعون على المناره فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا عملكم صالح فيمجدوا اباكم الذي في السماوات المجد لا يدا من
1: دينو شموير سوس ميجدنا سوس من مايت ويب جاكي اسمنا ايناني امن في اليوم السادس الساعه السادسه سمرت على الصليب من اجل الخطيئة تجرى عليها ابونا ادم في فردوس، مزق سك خطايانا ايها المسيح الان ونجينا. انا صرخت يا الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي اطرف طلبتي، التفت الي واسمعني عشي وبكر وقت ظهور كلامي، اقول اسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح الان سمرت على الصليب في الساعه السادسه واغتبت الخطيئة بالخشب وحيت الميت موتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات خطيئة، اختل أوجعنا بألامك الشافية المحيا والمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من تأشر عمل الهيولية والشعوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافتك. ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل لزرد منك يا ويتلال العظام الكثير أشفاعة قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا وافرنا خطيئة من أجل اسمك القنوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يدك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لله يا رب.
3: كل شخص غير الفاسد أيها الصالح طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن من شهدك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من ولية العدو، نصرخ إليك ونشكرك لأنك نأتي الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد، لكني كائن كريستوس ونستونيون مين أنت يا المبتدئ نعمة يا ولد العذران وعظمك، لأن من قبل الصليب ابنك هبط جحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنعدنا أصحقنا الحياة الأبدية، لأن نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح لأن لأنه قوي، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من عذر وارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الصلب عنا الحمد، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت رزقكم من أموات سعد سموات الحمد، مجد للاب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل أمين، يا سروس قدوس ارحمنا يا سروس قدوس ارحمنا يا سروس قدوس ارحمنا يا رب، اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلتنا يا رب، افتقر مرضى شعبك واشفي من اسمك القدوس ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب، نحن نفوسهم ياما وبر خطايا يا رب، ارحمنا الذي بر خطايا ربنا تبطنا اليه القديس مثلث يا رب، ارحم يا رب ارحم يا رب، بارك امين، ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ياتي ملكوت في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، سيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الابد امين، السلام ولك نصرف قديس ومبتلى مجد نعظها كل حين ولا ابتلاه من المسيح سيد صلاتنا بك الحبيب ليغفر لنا خطايانا، السلام التي ولدت لنا النور الحكيم سيدنا نعظها قديس، اسال الرب عنا ليصنع رحمه معنا في وسطنا يغفر لنا خطايانا، يا ترى عظها ونعم ابتلاك قديس شفيع لمين الجنس البشري اشفع فينا مسيح اتيك ونغفر لنا خطايانا، السلام لك عظها منك الحقيقيه الحقانيه، السلام والفخر جنسنا ولدت لنا عمانوين، اسالك السنه شفيع الموتى من امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: سيمون قدوس قدوس قدوس واسم بشارة معلمنا ماري روق المشير بركاته علينا امين.
4: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذهم معه ودخل عن انفراد مدينه تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين الى الشفاء، وكان النهار قد بدا يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين، وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة.
1: أيها المسيح إلهنا ونجينا وليدنا توسل ودمك ربك قولك فهمني تدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الأب عند مالك تنصني موت ساعة تسعة وديت الرسل المصروف معك تدخل فردوس لا تغفل عني يا صلاة ترزلني الضال بل قدس نفسي وادي فهمي وجعلني شريكا لما تأثرك المحيا كما يزقت من أحسناتك قدم لك تسباب غير فطور مشتق للباك أفضل من كل شيء. أيها المسيح لنا ونجينا. يا من ولدت من البيت من الجنة واحتملت الصلاة بين الصلاة واخترت الموت وبرتك زارت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر يا صايغ بالمرتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعب المتواضع لا تتركنا انقضاء سلمتك وتنقطع تنزعنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك وسائر القديس.
0: لما أبصر اللص الرئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا إن المصلوب معنا إله متجسد مكانة الشمس أخبت شعاعه ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن يا القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بأوليتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراء مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص أما أعشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
3: نعظمك يا أم النور حقيقة مجدك تعظوها القديس والاتنات مخلص العالم تخلص نفوسنا مجلس المسيح فخر رسك ليل الشهداء تليل الصدقين سبات الجناز وفران الخطايا بشر بسروس قدوس لهوت واحد نزل الله مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين من حقيقة نؤمن بإله واحد الله إله بضوابط الكل ولك السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مكلوم سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم يجينا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتقسمنا الروح القدس وانا من عزرات أن الصور من أحد بلوت سكونتي تعلم وكبر وقوم من بين الموات في اليوم السادس كما في الكتب السماوات وغرس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي الذين أحيا الأموات الذي سمكين كده نعم بالروح القدس الرب المحيي بس من الآب نزل الله نمجده مع الآب والإب نطفي أنبياء كنيسة واحدة مقدسة قائمة رسولية ونعتمد في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية آمين.
1: لك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمع.

0: قديس قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرمتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله إله بضوابط كل يا سرس قدوس ارحمنا يا رب إله قواتكم معنا لأنه ليس معين في شدة ضيقتنا سواك. حل وقف الله عن سيئاتنا لا تصنعنا بإرادتنا لا تصنعنا بغير إرادتنا لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب تضاي علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ودنا علينا ولا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا.
1: مجدا وإكراما إكراما مجدا للسلوس القدوس سلام والابن والروح القدس سلام ومنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. أمين. مبارك الرب الإله إلى الآباد، يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد.

0: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاح

خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين وزين زحى عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعة ترزقنا إياها لأنك أنت

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محليما فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر مرقس رسول الطار والشهيد البطريرك قديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس يوحنا ذا بالفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقد رفع 318 مقتنع من 150 بقصيم 200 بأفسس فما أبينا الطباب المكرم البابا الأنبط بطرس الثاني وفما حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن.

0: معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين الرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أباء وإخوتي أمين.
1: كاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير.

أجسادكم وأرواحكم التي هي لله، قد اشتريتم بثمن، أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. تيجي الخطية تخبط على الباب، فأي شاب يقول إيه؟ يقول طب ما أنا مش ليا حق أتمتع زي بقية الشبان. يقول لا، احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطايا. يعني يقول الخطية واحد ميت مات خلاص، هيخطي ازاي؟ طب روحي خبطي على واحد في تربته كده، ينفع يغلط؟ ينكر نفسه هنا يعني ايه؟ يعني يقول انا مت، فلان مات، ادي معنى ينكر نفسه. ما هو بتقول له عايزه اغسطينوس، قال لا ما فيش اغسطينوس. يبقى هنا ده مش انكر نفسه، قال لا أغسطينوس اللي انت تعرفيه مات مش هنا. هو ما كذبش يعني، قال لا مات. طبعا تبقى تفهم على مهلها بقى انه مات يعني ايه، يعني مات مع المسيح في المعمودية ومات عن الخطية. ينكر نفسه، ينكر نفسه يعني ايه؟ يعني يقول لنفسه يا نفس توبي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. قبل ما يقول يحمل صليبه، أنا اتكلمت الأول قلت يحمل صليبه، قال ينكر نفسه الأول. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. كان في شاب في شبرا اسمه حبيب فرج، كان ماشي على كيفه وماشي غلط، وبعدين في ليلة حلم إن العذراء خدته وطلعت بيه في الفردوس، ورته أماكن القديسين قاعدين على كراسي فخمة أوي، وبعدين في كرسي فاضي. قال له ده بتاع مين ده في الحفلة العظيمة دي؟ قالت له ده بتاعك أنت يا حبيب لو تبت ورجعت للمسيح. فصحي وقدم توبة وابتدى يخدم، بقى يختار ينزل في شبرا في الأماكن الشعبية اللي العيال يلقوه بالطوب وهو رايح الخدمة فيها. بعدين والدته قالت له عايزين نجوزك يا حبيب، قال لها لا أنا عايز أبقى نفسي عروس للمسيح. تلح عليه وراحت جابت له بدلة جديدة عشان الخطوبة، قال لها البدلة دي هي اللي أنا هدفن بيها. قالت له بعد الشهر إن شاء الله العدوين يا ابني. وكتب في النوتة بتاعته قال أنا هنتقل في اليوم الفلاني. وفعلا انتقل في اليوم اللي هو كتبه، وهو شاب صغير، مش صغير قوي يعني، لكن في سن الزواج. وفعلا لبسوه البدلة اللي كانت أمه عاملاها له عشان تخطب له بيها. فلما جم يقلعوه هدومه عشان يلبسوه ويكفنوه، فلقوا جسده كله مليان صلبان في الجلد، متعلمة كده مش بالحبر، لا في الجلد محفورة. الصلبان دي فهموا انها دي كانت ان هو بيصلب شهوات الجسد، زي ما بولس الرسول قال الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. حبيب ده عاش في شبرا

أيام ما كان قداسة البابا شنودة خادم في مدارس العام زمان، يعني والبابا دخل الدير سنة 54، يعني تقريبا عاش في شبرا في فترة الأربعينات أو الخمسينات لما حصلت الحكاية دي 1940 أو 1950. حبيب ده غير الأستاذ الأرشيزياكون حبيب جرجس، ده اسمه حبيب فرج، حبيب فرج مش حبيب جرجس. بقول أنا كلمت عن أنه يحمل صليبه، لكن تلاحظوا السيد المسيح قال الأول ينكر نفسه، لأنه ممكن يحمل صليبه وما أنكرش نفسه فيبقى يسقط في الكبرياء. في شهداء الكنيسة ما اعتبرتهمش قديسين، شهداء ليه الكنيسة ما اعتبرتهمش قديسين؟ لأنهم سقطوا في التعليم الخطأ، سقطوا في الهرطقة. فمش أي واحد شهيد القديس اعتبرت الكنيسة اعتبرته قديس، لازم ينكر نفسه الأول وبعد كده يحمل الصليب. في نساك في البرية هلكوا لأن كانوا بيقضوا الأسابيع، يصوموا بالأسبوع زي الناس اللي بتصوم صيام يونان 3 أيام طيب، لكن سقطوا في الكبرياء، ولما سقطوا في الكبرياء هلك. فاللي يتألم من أجل المسيح لازم يكون من النوع المتواضع اللي بينكر نفسه. يبقى المسيح هنا حط شرطين، إن الإنسان ينكر نفسه الشرط الأول، الشرط الثاني إنه يحمل صليبه ويتبع المسيح. طب النتيجة إيه؟ لولا الصليب لما كانت القيامة. يعني المسيح أمن الأموات ليه؟ مش عشان اتصلب؟ إن كان أحد يريد أن يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا يكون هناك خادمي. إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب الذي أرسلني. فبعد إنكار الذات وحمل الصليب تيجي الكرامة بقى. الكرامة تيجي إزاي؟ لأن الآب يكرم زي ما المسيح قام بمجد من بين الأموات، يكرم شهداء وقدسيه، دي حاجة، كمان يكرم حتى الناس اللي عايشين هنا في العالم لسه بس أنكروا زواتهم وحملوا الصليب. بس الكرامة دي تقول لمجد الله مش لمجدهم هم، لأن هم تعودوا ينكروا نفسهم. فكل واحد فينا يراجع نفسه، هل هو أنكر نفسه ولا ذاته بتحاربه باستمرار؟ الذات دي عاملة زي سكيبة تقيلة الواحد شايلها وماشي. الذات هي أكبر عدو للإنسان، هي اللي بتقوده إلى الكبرياء، وهي اللي بتقوده إلى الحسد وإلى الغيرة وإلى الغضب. الذات هي اللي بتخليه يصطدم بالناس، الذات هي اللي بتخليه لا يقتني الفضائل، الذات هي اللي بتعطل علاقته مع ربنا. عشان كده قال من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. كل واحد فينا يراجع نفسه، هل هو أنكر نفسه
وهل هو مستعد انه يحمل الصليب ولا عايز مسيحية التنعم؟ بس في مقابل الألام في أمجاد، أمجاد، يعني الواحد يتبهدل وبعدين ربنا يخلي اللي بهدلوه هم نفسهم يخضعوا تحت رجليه. بس الواحد لازم يتبهدل الأول. أبونا مخيل إبراهيم لما كان بيشتغل في مديرية الأمن قبل ما يبقى قسيس، فكل يوم حد كان يروح الكنيسة الصبح في القداس ويروح المديرية متأخر، فالمدير بعت له مسكه هزقه ومسح به الأرض وقال له أنا أعرف أوريه. قال له مش أنت بتروح تصلي الجمعة؟ اشمعنى أنا ما صليش يوم الحد؟ كانوا لسه ما بيدوش لغاية الساعة 10 يوم الحد للموظفين، فكان يخلص القداس ويروح الشغل. فراح سحب من المكتب بتاعه أوراق خطيرة جدا توديه السجن وخباها في الخزنة عشان يسجن مين؟ يسجن أبونا مخيل قبل ما يبقى قسيس. فبعدين بعد ما انصرفوا الموظفين حط الورق في الخزنة وروح بيته، فمراته لقت واحدة لابسة أبيض بتصحيها، قومي أنت مين؟ قالت لها أنا أم اللي بيعبده مخيل. قالت لها مخيل مين؟ قالت لها مخيل اللي بيشتغل مع جوزك، عيالك هيكونوا فدا مخيل لو مخيل اتأذى. فنامت صحتها تاني الست العذراء، فحست ان الحكايه داخله في الجد. صحت جوزها، قالت له انت هتضيع العيال ليه؟ قالت له عشان انت هتأذي مخيل. قال طب انت عرفت منين؟ ده سر ما حدش يعرفه خالص. قالت له العذراء مريم ظهرت لي وقالت لي انا ام اللي بيعبده مخيل وعيالك فدا الراجل ده. فراح الصبح بدري رجع الاوراق كلها مكانها، هو ما مسك عم مخيل هزقه وقال له نعرف اوريه، فبعديها رجع الاوراق وقال للفراش بتاعه او مدير مكتبه لما يجي مخيل افندي اندهولي بسرعه. فجه مخيل افندي قالوا له سياده المدير عايزك. قال يعني على الصبح تاني برضو؟ لبس الطربوش بتاعه وزر الجاكيتة. صباح الخير يا سعادة المدير. قال له اتفضل يا مخيل افندي، اتفضل اقعد، هات قهوة يا ابني لمخيل افندي. تشرب قهوة يا مخيل افندي؟ يا مخيل افندي انت تروح الكنيسة زي ما انت عايز يوم الحد وتيجي وقت ما يعجبك، بس ادعي للعيال، ادعي لهم عشان ربنا يخليهم. قال له حاضر يا سيادة المدير. قال له أمانة؟ قال له لا خلاص كلام جد. قال له طب ممكن أسأل سؤال؟ قال له اتفضل يا مخيل افندي. قال له ايه اللي حصل؟ ايه اللي قلب الحكاية كده؟ قال له انا مش هخبى عليك، حصل كذا كذا كذا والست العذراء ظهرت لمراتي وانا كنت هأذيك، بس خلاص بس صلي لي وصلي لعيالي وربنا يسهل لك يا عم، روح الكنيسه زي ما انت عايز. حته ان كنا نتألم معه فسنتمجد معه.

كما تكسر آلام المسيح فينا، بالمسيح أيضا تكسر تعزياتنا. خد شوية مضايقات بس وراها تيجي إيه؟ تيجي أمجاد. بس المهم إنك تستحمل، والمهم إنك تفرح مش تبقى متذمر. لو تذمرت مفيش مجد. شرط عشان تاخد المجد إنك تقول لله ليس ما كما أريد أنا بل كما تريد أنت، تكن مشيئتك. مش بتصلوا في أبانا الذي تقولوا ليتقدس اسمك ليأتي ملكك تكن مشيئتك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الذي يهرب من الضيقة يهرب من الله. يعني تهرب من الضيقات وتدور على التنعم مش هتلاقي أمجاد. عايز أمجاد لازم تحتمل الألم. بس في ناس ماشيين بمنطق إن عصفور في الإيد ولا عشرة على الشجر. يعني المسيح قال ليس أحد ترك من أجلي إلا وياخذ 100 ضعف. في أي بنك في العالم بيدي 100 ضعف؟ لو أجدع واحد فيكم يطلع لي دلوقتي يقول لي أيوه فيه، لو أحط الجنيه بـ100 مفيش. أقول لك طيب ليه ما بتعطيش بسخاء؟ ليه ما بتتركش من أجل الله؟ ليس أحد ترك من أجلي إلا وأخذ 100 ضعف. هيقول لي أصل عصفور في الإيد ولا إيه؟ ولا 10 على الشجر. أقول له دول 100 مش 10. يقول لي برضه ولو عصفور في الإيد ولا 100 على الشجر. يبقى الإيمان بقى هو اللي يحل المشكلة دي. ينبغي أن الذي يأتي إلى الله أن يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. ساعات لما تكون في كنيسة بتتبني وبيجمعوا تبرعات، ساعات بعض ستات يقلعوا الغوايش الذهب اللي في إيديهم ويحطوا تبرعات. هي كسبانة لأن المسيح قال ليس أحد ترك من أجلي إلا وأخذ 100 ضعف. تقول يعني هتجيني 100 غويشة؟ ليه لا؟ هي لازم تيجي غوايش، ما ممكن تيجي حاجات تانية. يعني مثلا لما واحد ربنا يوفر عليه عملية جراحية لابنه في القلب ولا في المخ، ما هو كان هيبيع فيها عفش بيته. الميت ضعف دي ممكن تيجي من سكك كتير. وساعات بتبقى فعلا نفس النوع، ساعات بس مش ضروري في كل الاوقات نفس النوع. يعني انا مره حصلت معايا حادثه طريفه قوي. كنت بشتغل في كليه الهندسه في اسكندريه قبل الرهبنه يعني. فقابلني واحد في الدور الارضي قال لي في حاجه خيريه كده محتاجه مساهمه منك. فاديته مبلغ يمكن كان هو اللي في جيبي ساعتها. وركبت الاسانسير طلعت فوق. فوانا خارج من باب الاسانسير قابلني واحد قال لي انا كنت مستلف منك المبلغ الفلاني، مبلغ كبير، فعايز اديهولك دلوقتي. يعني فضيت جيبي في الدور الارضي وعبيته فوق. قلت له انت عجيب قوي يا رب، حاجه يعني ما لحقتش ده يا دوبك جوه الاسانسير. يعني ما كانش ناقص الا الفلوس تقع من سقف الاسانسير كمان. وطبعا اللي مستلف مني فلوس ده ما كان ممكن ما يسددهاش. هو حد بيسلف فلوس وبترجع في الزمن ده؟ ربنا يبارك حياتكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظ لنا
الحياة قداسة البابا، قداسة البابا سافر للعلاج ورجع بالسلامة، ونشكر ربنا صحته كويسة دلوقتي، ونصلي كلنا إن ربنا يثبته على كرسيه سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة، ويبارك كل الحاضرين معنا من الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل الشعب، ولله المجد دائما أبديا.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
1: وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس أسقف بورسعيد
0: كنيسة الشهيد العظيم أبي سفين والقديسة دميانة ببورسعيد تقدم
1: الرحمة باب السماء قصة حياة الأم كيريا اسكندر رئيسة دير ماري جرجس للراهبات بمصر القديمة
0: أعداد القس مكاري السهيم قليني كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبي سفين والقديسة دميانة ببورسعيد
1: إخراج دكتور أسامة عشان

0: نشكر ربنا بنت زي القمر.
1: نشكر ربنا كل اللي يجيبه ربنا كويس.
0: مبروك يا اسكندر افندي، عروسه حلوه تتربى في عزك.
1: الله يخليكي، متشكر قوي متشكر قوي.
0: مبروك. ها لله في الله كده من غير اي حاجه صدقني.
1: حاضر، اتفضلي اتفضلي حلاوه المولود الجديد.
0: ياه ده كتير قوي يا اسكندر افندي، ربنا يزيدك من نعيمه كمان وكمان ويعلي مراتبك ويخليك اكبر صراف في طلخه والدقهليه كلها يا رب.
1: شكرا شكرا يا بنتي، ما تنسيش تكتبي اسم المولوده بالراحه وعلى مهلك. ها
0: هو انتوا هتسموها ايه بقى؟
1: احنا متفقين ان لو جت بنت هنسميها اوجوني.
0: اوجوني، الله اسم جميل، اوجوني اسكندر، ربنا يخليها لك.
1: عقبالك يا بنتي. على فكره خدي المبلغ ده وتعبي وصليه للجماعه الغلابه اللي ساكنين جنبكم.
0: يا عيني ام مينا الارمره، ربنا يبارك فيك يا اسكندر افندي. انا قلت لك على الجماعه دول لما عرفت من الكنيسه انك بتدي الفقراء والمساكين.
1: ده خير ربنا يا بنتي، انا عارف الغلا دلوقتي، الغلا دلوقتي ملا كل الدنيا وبيقولوا الحرب العالميه التانية هتقوم قريب.
0: يا ساتر يا رب، انت يا اسكندر افندي.
1: مش عارف يا بنتي، انا قريت في الجرايد بيقولوا 3 4 سنين.
0: ربنا يستر.
2: بونجور نادية.
3: بونجور اوجيني،
2: اتأخرتي ليه على المدرسة النهاردة؟
3: عامل ايه؟ بابي ما كانش عاوزني اروح اسكندرية في اجازة اخر السنة.
2: ليه؟ دي رحلة جميلة والمدرسة كلها رايحة.
3: ما انا عملت لهم بقى في البيت الشويتين بتوع كل مرة وهددتهم اني مش هكمل في المدرسة الفرنساوي دي ولا اي مدرسة في المنصورة كلها.
2: يا بنت الايه؟ وطبعا وافقوا على طول.
3: فورا. هو في حد يقدر يعارض اوجيني؟ اسمعي انا هعدي عليكي بكرة بدري.
2: خير، خليني انام شوية حرام عليكي.
3: اسمعي بقى، ده بكرة الجمعة، احنا هنذاكر شوية صغيرين وبعدين نقول لهم هنتمشى شوية ونشتري كتاب الرياضة.
2: ها وبعدين انت ناوية توديني فين بالظبط؟
3: هنروح السينما حفلة 10 الصبح.
2: يا خبر ابيض، ده بابا لو عرف يموتني من الضرب.
3: جامي ما حدش هيعرف، ما احنا بعد ما هنشتري الكتاب اللي هندور عليه ومش هنلاقيه، فين بقى لما نلاقيه هنقول لهم ان انا تعبت شوية وانتي وصلتيني البيت.
2: لا لا لا لا لا يا اوجيني، اعملي معروف.
3: اسمعي الكلام ده، في حتة فيلم يجنن.
2: طب ولو حد شافنا؟
3: مين اللي هيشوفنا؟ وافترضي يا ستي ان حصل وحد شافنا، هنقول ان احنا كنا واقفين مع زمايلينا قصاد باب السينما.
2: طيب ربنا يستر.
3: هيستر.

0: ايه الجمال الرباني ده؟
1: وبعدين يا اوجيني عجبك كده؟ ما ترديش عليه ولا كانك سامعه.
0: ما تتفضل يا جميل، عزمك على السيمه، انا معايا تذاكر بلكون النمايين.
2: يا عم بلكون ايه، انا بقى معايا تذاكر لوج. اوعى.
1: وبعدين بقى في المعاكسات دي، يا سلام، ما هو انت السبب. انا عملت حاجه يا ناديه؟ كفايه المكياج اللي انت حطاه على وشك ده، ولا الجب القصيره اللي انت لابساها؟
3: وايه يعني، ما انت عارفه اني بحب امشي على الموضه.
1: يلا يلا يلا ندخل السينما احسن، الفيلم هيبتدي.
3: زمانه ابتدى.
4: مساء الخير.
1: مساء الخير يا اسكندر، حمد لله على السلام. ايه مالك؟
4: ابدا، الواحد بينه عكس، الايام بتجري بسرعه قوي. تصدقي ان اوجيني النهارده بقى عندها 25 سنه.
1: عندك حق، بس لو كانت تسمع الكلام وتتجوز. انما بقى.
4: انما ايه، ماشيه بمزاجها بصراحه. لبسها مش عاجبني، واللخبطه اللي في وشها كده مش عجباني ابدا.
1: هو انت كده دقه قديمه.
4: هو اللي يمشي بحشمه واحترام يقولوا عليه دقه قديمه؟ طب يا ستي انا دقه قديمه.
1: يا اخويا احنا دلوقتي سنه 35، يعني الدنيا اتطورت والعالم اتقدم.
4: ما قلناش حاجه يا ستي، انما الادب برضو كويس. بقول لك ايه، اتكلمي معاه، انت امها وسرها معاكي.
1: مفيش فايده يا اسكندر، غلبت من الكلام معاها. وانا قبل ما تسافر اسكندريه قعدت واتكلمت معاها، بس مفيش فايده.
4: ربنا يهديها، ادي احنا بنصلي لها وابونا صلى لها يجي 50 قداس لغايه دلوقتي.
1: خلاص اطمن، بركه الذبيحه هتشتغل معاها، وانا بولع شمعه كل ما اروح كنيسه الملاك.
4: ربنا يحميها، وادينا صابرين لما نشوف اخرتها مع البت دي.
1: اخرتها كويسه باذن الله، ربنا مش بيسيب ولاده ولا بناته.

0: يلا يلا يلا يا أوجانين، مش نازلة البحر معايا؟ لا ماليش نفس النهار.
1: خير؟ ده انت كل يوم بتنزلي المية من الصبح للمغرب.
0: مش عارفة يا نادية، زهقانة قوي النهاردة.
1: تستاهلي، عشان النهاردة الحد والجماعة قالوا لنا نروح الكنيسة معاهم وحضرتك رفضتي.
0: ايه خلاص بقى امشي من قدامي، مش عايزة تنزلي تعومي، اتفضلي انزلي عومي
1: براحتك يا أوجانية، اقعدي اتفرجي عليا وانا بعوم.
0: انا هقرا اي حاجة. ما جبتيش مجلات النهاردة؟
1: لا لسه الراجل بتاع الجرايد ما عداش. دوري في شنطتك يمكن تلاقي ورقة تذكرة الترام اقريها.
0: بلاش تريقة، يلا امشي امشي انزلي عومي يا ثقيلة. ها لما اشوف في الشنطة حاجة اقراها. ايه ده؟ ياه الانجيل بتاعي هنا في الشنطة. يا أوجانية، ده انا مش فاكرة اخر مرة قريت الانجيل كان من كام سنة. اكيد ماما هي اللي حطته في الشنطة من ورايا.
2: ايوة الليب، ايوة السودان، تسالي ليب معايا الليب. تسالي يا ست هانم.
0: شكرا مش عاوزة حاجة.
2: معايا لب وسدان سخن قوي من اللي انت كنت كل مره بتاخديه.
0: يو قلت لك مش عاوزه حاجه.
2: خلاص خلاص براحتك. تسالي لب عزيزه بتحب. تسالي لب.
0: يا أوجانية، فاكره كلام ربنا ولا نسياه؟ انا افتح الانجيل واشوف احاول اقرا اي حاجه. لما اشوف ايه ده؟ رساله تيموثاوس الاولى الاصحاح الثاني. وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء تعيش بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصوت وخضوع تام. يا أوجانية،

0: يلا يا هانم يا اللي طالبه المنصوره، ادخلي كابينه 3.
1: ايوه. الو ماما، ازيك يا ماما؟ لا لا انا مش هتاخر، ده انا هجس في قطر بكره. ايوه هيوصل الساعه 10 الصبح. يا ماما يا ريت حد يستناني. بعدين بعدين، لا مفيش حد زعلني، لما اجي بقى هبقى احكي لك. باي باي.
2: انا مش فاهمه حاجه يا اوجيني، ايه اللي غير رايك كده؟ مش احنا متفقين نقعد اسبوع كمان؟

0: اقدرش، لازم اروح.
1: ايه اللي حصل؟
0: حد زعلك النهارده؟
1: بالعكس، ده انا مبسوطه خالص النهارده وفرحانه كمان.
0: مش باين، ده انت شكلك مشغوله قوي يا اوجيني. بس فهميني مين اللي شاغل بالك؟
1: المسيح.
0: ايه؟
1: المسيح. وانا على البحر النهارده الصبح قريت حاجات في الانجيل، حسيت انها مكتوبه لي انا شخصيا.
0: حاجات ايه؟
1: ايات في رساله بولس الرسول لتيموساوس، وايات في رساله بطرس الاولى. شوفي انا هقولك،
0: احنا في الشارع يا اوجيني. استني لما نروح.
1: ولا يهمك، اقفي واسمعي. بطرس الاولى الاصحاح الثاني. واطلب اليكم ايها الاحباء وانتم غرباء في هذا العالم ان تمتنعوا عن شهوات الجسد فهي تحارب النفس مجدا للثالوث الاقدس.
0: ياه، ده احنا اتغيرنا خالص يا اوجيني.
1: يا سلام، الكلام الحلو ده كنا سايبينه ليا ناديه من زمان. ليه كنا بنجري ورا العالم وشهواته؟
0: مش انت اللي كان كل همك اللبس والموضه والمكياج والسن؟
1: خلاص، هو ده الاشياء العتيقه قد مضت، هو ده الكل قد اصبح جديدا.
0: لا، انت مش اوجيني اسكندر اللي انا اعرفها.
1: فعلا يا ناديه، اوجيني اسكندر اللي الناس تعرفها لازم تموت عشان تتولد واحده تانية جديده، بنت للمسيح.
0: غريبه قوي.
1: ولا غريبه ولا حاجه يا ناديه، كل شيء ولو اخر يا صديقتي العزيزه. تعالي بقى نعدي على المطرانيه عشان عاوزه اعمل مكالمه مهمه من هناك.
0: تاني طب نتكلم من السنترال هنا.
1: وانا مش عارفه النمره اللي هتصل بيها.
0: نمره مين؟
1: نيابه الانبا تيموساوس مطران التاهليه، لازم احجز ميعاد عشان اقابله بكره.
0: يا بنتي كفايه قرايه، ده انت خلصتي الانجيل كله في يومين.
1: كلام ربنا حلو قوي. اسمعي بولس الرسول بيقول ايه في روميا 8: الذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بامور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بامور الروح. والاهتمام بالجسد موت، واما الاهتمام بالروح فحياه وسلام، لان الاهتمام بالجسد تمرد على الله.
0: الله، فعلا ده كلام معزي جدا. احنا كنا مهتمين بالجسد زياده عن اللزوم،
1: كتير قوي. فاكره اللبس والموضه والمكياج بتوعي؟ ده انا كنت بقف ساعات قدام المرايه عشان بس اهتم بشكلي.
0: ياه، قد ايه كنا مقصرين مع ربنا قوي يا اوجيني.
1: عشان كده ما كنتش بهتم بالكنيسه ولا الاجتماعات تمام زي ما قال بولس الرسول: الذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم ان يرضوا الله.
0: ربنا يدينا نعمه ونرضيه يا اوجيني.
1: ان شاء الله يا ناديه هنرضيه، بسرعه وبقوه كبيره جدا. هو ده الان ساعه مقبوله، اكيد ربنا هيساعدنا، لانه بدونه لا نقدر ان نفعل شيء. هو لما بيلاقي حد مشتاق له بيفرح جدا وبيكمل معاه الطريق وبيسنده كمان.

0: واخد بالك يا اسكندر من أجنيل يومين دول؟
1: طبعا انا ملاحظ انها اتغيرت كتير من ساعه ما قابلت الانبا تيموساوس.
0: هو انت مش اتكلمت مع سيدنا النهارده الصبح؟
1: ايوه يا ستي، قابلت نيافته وهو قال ان أجنيل بقت تلمسته وتحت رعايته وارشاده.
0: دي نعمه كبيره من عند ربنا، حد طايل البركه دي تبقى بنتنا تلميذه مطراند باهليه بحاله.
1: نشكر ربنا، اخيرا بطلت اللبس القصير والمكياج اللي كانوا دايما مضايقني،
0: كله رميته في الشارع. وعلى فكره امبارح قمت بالليل لقيتها بتصلي، ولما حست بيا طفت النور وعملت انها نايمه.
1: ما انا عارف دي ليله بتعمل كده، وانا قلت لسيدنا الانبا تيموثاوس وهو قال لي نخصص لها اوضه لوحدها في الشقه.
0: ربنا ينفعنا بصلواتها، لما نشوف ناوي على ايه.
1: دي لسه سهرانه في اوضتها، اطفي النور، اطفي النور بقى وتعالي ننام، خليها تسهر براحتها، اكيد بتصلي وبتعمل مطانيات زي عادتها.
0: حاضر حاضر يا اخويا.
2: اعطني يا رب ان احبك من كل قلبي وفكري وقدرتي. انت قلت يا رب من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني. انا يا رب بحبك اكثر من العالم كله، اقبلني ليك يا رب من فضلك.

من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. أرجوك يا رب لا ترفضني يا إلهي من أمام وجهك، اقبل حياتي كلها ملك ليك يا ربي، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.

0: هو في ايه النهارده في كنيسه شربين؟
1: ابونا الراهب هيرسم واحده من طلخ عشان تبقى راهبه.
0: هو الانبا تيساوس مش جاي؟
1: لا اعتذر، مع ان الرهبه اللي هيرسموها بيقولوا عليها تلميذه سيدنا.
0: وهيسموها ايه؟
1: بيقولوا الام كيريه.
0: يعني ايه الاسم ده؟
1: ده معناه سيده على اسم العذراء ماريا، وهو اللي ذكره يوحنا الحبيب في رسالته التانية.
0: نشكر ربنا.
1: دي عيلتها كبيرة قوي، وابوها صراف كبير في طلخي.
0: اللي قولي، هل الرسامة تنفع النهاردة الجمعة؟
1: ايوه، أنا سألت ابونا قال مفيش حاجة تمنع كده في الطقس.
0: ده يبقى عيد ميلادها الجديد النهاردة 20 يونيو 1941.

0: مش هتدارك بقى اللي كل الدارك
1: يا ولد يا ولد انت هو بطلوا دوشة.
2: معلش يا اخي.
3: بصي يا ماما
2: سيبيهم يلعبوا. ها ها قولي لي ايه اخبار جوزك معاكي؟
1: كويس الحمد لله. مش امبارح كانت ليك عيد الغطاس ومع كده ما عرفناش نروح من دوشة العيال.
2: خسارة، دي كانت ليلة جميلة وقداس معزي خالص.
1: كنت عاوزة اروح عشان اشوف امينا كيرية، مش هي برضو راحت الكنيسة؟
2: لا هي راحت صلت مع سيدنا الانبتي مساوس وقعدت معاه بعد القداس شوية كتير.
1: الانبتي مساوس، يا بختها اختارت النصيب الصالح.
2: كل واحدة بتاخد حسب تعبها في الدنيا، سواء كانت متجوزة او رهبة، ربنا فاتح باب السماء للجميع.
1: بس هما مرتاحين يا اختي. طب ده احنا داخلين بقالنا يومين على شوية رز مش لاقين. قال ايه التموين ابتدى ينقص من السوق عشان الحرب هتقوم.
2: حرب؟ حرب ايه؟
1: انا عارفة دي حرب كبيرة قوي، بيقولوا عليها الحرب العالمية التانية.
2: ربنا يستر.
0: انا عيني بكل ابتدى مش هتدارك بقى عيني بكل ابتدى.
1: يا ولد يا ولد انت هو بطلوا دوشة.
2: اهلا امنا كريه.
4: ماما لو سمحتي كلمة واحدة.
2: أيوة يا كريه.
4: ينفع الكلام ده يا ماما؟ الدوشة بتاعت العيال دي كل يوم وأنا مش عارفة أقرأ خالص ولا أصلي. ماما أنت عارفة أني بحب الهدوء.
2: معلش يا بنتي.
4: مفيش حاجة اسمها معلش. أنا دخلت الرهبانة وكرست حياتي ربنا عشان أتفرغ له يا أمي، مش عشان أسكت العيال وأعيش في الدوشة دي كل يوم.
2: معلش يا بنتي استحملي شوية.
4: أستحمل إزاي يا أمي؟ انا بقالي سنتين ونص من يوم ما اترسمت رهبة لغايه النهارده وانا تعبانه من دوشه العيال. شوفي يا امي، انا اتفقت امبارح مع سيدنا الانبتي مساوس وهو هيوديني بعد يومين دير الشهيده بوسفين في مصر القديمه.
2: انت بتقولي ايه؟
5: بقول لك مش همشي من هنا. انا اسمي اسكندر وبنتي عندكم هنا واسمها امنا كيرية ولازم اشوفها.
1: حاضر حاضر اتفضل يا عم اسكندر، اللي حضرتك عاوزه هنعمله. اتفضل اشتريه.
5: بقولك ايه انا مرتاح، فين بنتي كيرية؟
1: موجودة، دي هتكون بركة في الدير ان شاء الرب وعشنا.
5: ما هي كانت بركة عندنا في البيت، لزومه ايه بقى تاخدوها عندكم؟
1: احنا ما خدناهاش، ده سيدنا الانبتي مساوس هو اللي جابها هنا.
5: انا تعبت، انا كلمته 20 مرة عشان يرجعها البيت وهي مش راضية.
1: خلاص خلاص يا عم اسكندر، حضرتك قدمتها وعبتها لربنا. هو في حد يدي ربنا حاجة ويرجع ياخدها منه تاني؟
5: دي بنتي رمايا.
1: وهي هتروح فين؟ اهي قاعدة معانا بتاخد بركة الشهيد ابو سيفين والراهبات كلهم هنا.
5: يعني يعني يعني يعني ما ينفعش تاخد البركة وهي معانا في البيت؟
1: صدقني يا عم اسكندر، انا كلمتها وسيدنا نفسه كلمها وقال لها حل وبركة إن كنت عاوزة ترجع البيت ارجعي، بس هي اللي رفضت.
5: رفضت؟ رفضت ليه بس ليه؟
1: قالت مع المسيح ليس أحد يضع يده على المحروس وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
5: يعني ما فيش فايدة؟
1: ما تسعرش نفسك يا عم اسكندر، دي بركة أي قاعدة معانا تصلي من أجلكم ومن أجل العالم كله.
5: أمر الله، ربنا موجود، ربنا موجود.
1: أغابي يا أمنا كيرية.
2: أغابي يا أمنا دميانة.
1: طوباك يا أمنا عشان أخدتي بركة خدمة الرهبة العيانة دي.
4: ده أكليل يا أمنا احنا ما نستحقوش. أنا بحس أني بخدم المسيح وأزوره فعلا زي ما قال، كنت مريضا فزرتموني.
1: لكن انتي ما ريحتيش النهارده خالص، ممكن بقى اساعدك في شغل المطبخ؟
4: ربنا يعوضك خير يا امنا دميانه، ده شغل بسيط وزمان الفول استوى.
1: خلاص خليني اشوفه بقى مدام هو شغل بسيط، وانتي كفايه عليك المشوار التاني.
4: مشوار؟ مشوار ايه؟
1: ده احنا جيران يا امنا، وانا بسمعك كل ليله لما بتروحي تنضفي الحمامات بتاعت الدير كلها.
4: اعملي معروف ما تقوليش لحد يا امنا، خليني اخد البركه دي في الخفا.
1: لكن ده كتير قوي يا امنا اللي بتعمليه في روحك ده.
4: يا أمنا أنا زمان كنت أجونين متكبرة المغرورة، علشان كده لازم أجيب مناخيري في الأرض هنا في الدير علشان ربنا يسامحني على اللي فات.
1: ربنا يديكي نعمة كمان وكمان يا أمنا كيرية.
4: يا ريت أوصل لأعمال الرحمة والعطف اللي أنت بتعمليها يا أمنا أنت كمان.
1: قوليلي بقى بالمناسبة قريتي ايه لأمنا الرئيسة النهاردة؟
4: قريت لها أقوال الآباء عن التواضع. يا سلام، تصوري الآن بأنطونيوس بيقول ايه عنه؟ الاتضاع هو أن تعد جميع البشر أفضل منك، متأكدا من كل قلبك أنك أكثر منهم خطية.
1: فعلا، يا بختك يا أمنا كيرية، عشان أمنا رئيسة الدير وثقت فيكي عشان تقري لها كل ليلة الأقوال دي.
4: أشكر ربنا يا أمنا. على فكرة أنا هطلب منها أنك تقري لها الشهر اللي جاي بدالي.
1: ليه خير؟ أنت هتروحي فين؟
4: أنا نفسي أزور القدس وأتبارك من القبر المقدس. أمنا الرئيسة مشكورة وافقت على الطلب ده.
1: ألف مبروك. وهتسافري إمتى؟
4: مع جماعة مسافرين من الكاتدرائية، قالوا لي أوائل السنة.
1: سنة 47 دي هتبقى سنة مباركة علينا كلنا يا أمنا. شوفي أبونا مين المتوحد هيلبس أمنا كيرية الإسكيم.

0: اعتراف للدير بتاعنا عن الاسكيم وشروطه. قال حاجات كتيرة وتدريب صعبة خصوصا في الصمت، حتى عدد الكلمات اللي الواحدة بتنطقها في اليوم.
1: ده عاوز جهد كبير قوي في الصوم والصلاة
0: ولا المطانيات. طب دي أمنا كيرية بتعمل في اليوم 550 مطانية.
1: ربنا معاها ويباركها.
0: أغابي يا أمنا كيرية.
2: أغابي يا أمنا دميانة. دير ماري جرجس نور بحضورك يا أمنا.
0: ده تبارك بيك يا تماف كيرية، الأمهات كلهم في دير أبو سيفين بيسلموا عليكي.
2: ربنا يباركهم ويحافظ عليهم، دول وحشوني خالص. بس غصب عني أنا بقالي 3 شهور أمينة للدير هنا، وكل يوم مشغولة بالخدمات ليل ونهار عشان أريح الراهبات والزوار.
0: ما أنا عارفة، علشان كده سيدنا البابا كرونوس وثق فيكي وجابك هنا. يا ترى لسه مصمم على الموضوع إياه؟
2: أيوة يا أمنا، رغم أني رفضت باستمرار لكن هعمل إيه؟ من أجل الطاعة قبلت أوامر سيدنا البابا.
0: دي إرادة ربنا وده اختيار بإرشاد الروح القدس. يا ترى أنت هتترسمي رئيسة لدير ماري جرجس؟
2: يوم 26 سبتمبر في تذكار عيد الصليب المجيد.
0: يا طماف، من سنة 41 لسنة 61، يعني بقالك 20 سنة. ويا ترى سيدنا البابا كرولوس هو اللي هيرسمك؟
2: لا، هو قدسته أناب الأنبا سأوفيلوس رئيس دير السوريان، ونيابة الأنبا كرولوس أسقف البليانة.
0: ألف مبروك يا أمنا.
2: يا ربنا يقدرني على حمل الصليب ده يا أمنا. الدير هنا إمكانياته ضعيفة جدا، لكن أنا واثقة بنعمة ربنا أن ماري جرجس مش هيتخلى عننا.
0: المجد ليك يا رب. طوباك يا ماري جرجس، اشفع فينا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا.

0: ربنا يخليك لينا يا طمار.
1: ربنا يبارك فيك.
0: ربنا يخليك لينا من
2: ايه ايه يا جماعة ايه، احنا مش بنعمل لكم حاجة، ده كله خير ربنا. احنا بقى هنتجمع هنا في الأوضة دي اللي في مدخل الدير، واللي ما يقدرش يجي يوم الجمعة يجي يوم الحد. أمنا دميانة هي اللي هتكون مسؤولة عن احتياجاتكم. خلاص
1: ربنا يخليك لينا.
2: ربنا يخليك. خلاص يا أمنا.
3: أمرك يا طمار كرية. على فكرة في واحد من الآباء الكهنة بعت لنا طقم كبير قوي من الأطباق والكوبايات عشان إخوة الرب، ومرضيش يقول اسمه.
2: ربنا يقبل عطاياه. خلصي شغلك وتعالي في الكنيسة عشان عاوزاكي في حاجة مهمة.
3: حاضر يا طمار. على فكرة احنا فرحانين خالص انك عملت لنا كنيسة خاصة بينا بعد ما كنا بنخرج نصلي في كنيسة ماري جرجس اللي جنبنا.
2: نشكر ربنا. انا نفسي الدير يبقى كبير وعامر زي كل الأديرة اللي في مصر.
3: دي نعمة كبيرة قوي يا أمنا. قبل ما تجيلنا ما كانش في المكتبة اللي مليتيها بالكتب والمخطوطات.
2: ده إرشاد ربنا ومعونة ماري جرجس. أنا لسه في دماغي حاجات كتيرة قوي. نفسي المشغل بتاعنا يكبر ونعمل شغل تريكو وتطريز ولبس للكهنة كمان.
3: إن شاء الله يا طماف. إحنا كلنا معاكي وحاسين إن ماري جرجس شغال معانا.
2: طبعا وبركته تكون معانا.
4: أما بوكي تديني 10 ساغ.
2: طيب خدي يا حبيبي.
5: وانا كمان عاوزه 10 ساغ.
2: وانت كمان. لما اشوف بقى يظهر ان الفكه خلصت.
3: ما انت وزعتي كتير قوي النهارده يا امنا.
2: الاولاد دول بركه كبيره يا امنا. معلش ربنا يبعد.
6: يا طموف كريه لو سمحت عاوز حضرتك.
2: حاضر. مين حضرتك؟
6: مش مهم تعرفي اسمي، اتفضلي المبلغ ده من ايدين ربنا.
2: الله الله، ايه ده ايه ده كله ده؟
6: ده مبلغ بسيط بس انا جبت كله فك قروش وخمسات وعشرات قروش.
2: غريبة، اشمعنى يعني جبت كله فك؟
6: الحقيقة انا تمفكرية كنت نادر ماري جرجس من زمان ونسيته، لكن الليلة اللي فاتت جالي الشهيد ماري جرجس في الحلم وقال لي روح دير ماري جرجس بتاع مصر القديمة يوم الجمعة وقدم النادر بتاعك بس يكون كله فلوس فكة.
2: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
3: يا طماف كرية الراجل بتاع المقشات اهو، حضرتك قلتي لي لما يعدي ابقى ابعته لك.
2: طيب قول لي بقى يا عم، انت بتبيع الواحده بكام؟
7: بثلاثة صاغ يا امي.
2: لا لا لا مش معقول.
7: ايه اللي مش معقول ده؟ بسعر التكلفه.
2: هو في حاجه بثلاثة صاغ دلوقتي؟
7: امال عايزه تاخديها بكام؟
2: هاخد

0: منك الواحدة بخمسة ساغ. ها
1: ها بخمسة ساغ؟ ربنا يخليك يا أمي.
0: طب يلا يلا هات 15 مقاش.
1: 15 مقاشة كمان؟ يا أبوي ربنا يوسع عليكي، ده أنا هجيلك كل يوم، ربنا يخليك يا أمنا.
0: يلا يلا يلا يا أمنا خديهم مني.
2: لكن يا طماف دي تبقى غالية قوي.
0: يا أمنا الحسنة المخفية بتكون في البيع والشراء، مش شايف الراجل غلبان قد إيه؟
3: تعالى هنا يا راجل أنت.
4: الحق يابا، إيه العسكري بيشاور علينا؟
5: ايوه يا شويه في حاجه؟
3: ايه اللي شايله ده؟
5: دي دبيح، دبيح انا ديرها لديناري جيرجس. اللي هناك دي
3: نزل على الارض وريني.
4: ايه خروف مدبوح ومنضفينه كمان،
3: ودبحتوه فين الخروف ده؟
5: في دارنا بقول لك. هي في حاجه دي؟
3: اخرس اهو. وكمان دبحتها بره السلخانه وبتعلي صوتك عليا قدامي على الاسم.
5: خلاص خلاص ما تضربش، انا ماشي معاك اهو،
3: امشي قدام يلا.
5: حاضر، بس صاحب الدبيحة هيتصرف معاه.
4: ايه
3: بتقول؟ ايه
5: ولا حاجة، انا ماشي اهو.
4: اي اي اي يا رجلي.
1: ايه الحاج يابا؟
4: اي يا رجلي
1: العسكري وجع على الارض.
5: بركتك بركتك يا ماري جيرجس.
4: بركتك يا ماري جيرجس. مين اللي زقني؟
5: احنا بعيد عنك يا عم اهو، الحمد لله.
4: خلاص خلاص امشي، خد الدبيحة بتاعتك وروح الدير اللي انت رايح. امشي من قدامي امشي.
5: متشكريني يا عم. اشكرك يا رب، بركتك يا ماري جيرجس.
6: شفت يابا، ماري جيرجس هو اللي وجع العسكري على الارض.
5: طبعا ما هو لازم يدافع عنا. يلا يلا قوم هم، خد بركة امنا كيرية اهي واقفة على الباب مع الافند اللي هناك دي.
4: امنا كيرية؟ يا امنا كيرية باركينا يا امنا.
0: اهلا يا حبيبي، ربنا يباركك. تعالوا تعالوا اتفضلوا في المضيفة، انا عارفة ان انتوا تعبتوا جدا علشان توصلوا لنا هنا، اتفضلوا.
1: الله، عرفت ازاي يا امين؟
0: عن اذنك.
4: استني لما اقولك يا امين.
5: الله، دي دخلت جاري على جوه.
7: مالك يا عم، في حاجة؟
5: هي بتعلم الغيب يا استاذ.
7: دي نعمة من عند ربنا ادها لامنا كرية، بس هي ما بتحبش تظهر نفسها.
5: المجد ليك يا رب.
7: شايف العربية اللي واقفة جنب السلم وانت نازل؟
5: ايوه ايوه شايفها، دي بتاعتك يا استاذ.
7: ايوه، واسمها عربية طماف كيرية.
5: هي بتاعتك ولا بتاعت رئيسة الدير؟
7: هي بتاعتي، لكن انا سميتها كده عشان امبارح لما كنت هنا مع امنا كيرية ما كانش معايا غير 4000 جنيه، وقلت لامنا يا ترى يقدر ماري جرجس يشتري لي العربية بالمبلغ البسيط ده.
5: وبعدين قالت لك ايه امنا؟
7: قالت بهدوء شديد، هتشتري عربية بالمبلغ ده يا أستاذ عشان انت خير وبتاع ربنا وبتكرمه. هو قال أكرم الذين يكرمونني.
5: وحصل ايه بقى يا أستاذ؟
7: هقولك، رحت في الطريق اللي انت جيت منه.
5: طريق الجيارة؟
7: أيوة، لقيت محل جزارة وقدامه العربية دي. على فكرة دي عربية جديدة لانج وعزيره كمان.
5: يا سلام، ومين صاحبها بقى؟
7: الجزار. قلت له تبيعها؟ الموافق. قلت له عاوز كام؟ قال لي 4000 جنيه، وعمل لي اجراءات نقل الملكيه فورا.
5: المجد ليك يا رب، بركاتك يا امنا كيرية.
7: طبعا صلواتها، ده تمن العربيه ما يقلش عن 10000 جنيه.
2: مالك يا طماف كيرية؟ أنا عمري ما شفتك مهمومة بالشكل ده.
0: ربنا يستر يا أمنا دميانا، ارحمنا يا الله.
2: هو حضرتك مش قابلتي البابا كرولوس النهاردة؟
0: أيوة يا أمنا، وأخدت الدنيا والفرجية بتاعته عشان أغسلها زي كل مرة، لكن المرة دي قلبي مقبوض قوي.
2: هو صحة قداسته كويسة يا طماف ولا لسه رجله بتوجعه؟
0: هو بيشكر ربنا على طول وما بيظهرش أي ألم.
2: وبالنسبة للبنات التسعة اللي عليهم الدور في الرهبنة، سيدنا وافق على رهبانتهم؟
0: على طول، وطلب مني أسرع في رهبانتهم جدا، مش عارفة ليه.
2: غريبة، هو خدسته قالك حاجة زعلتك يا طماف؟
0: أبدا، تقال يا ولادي أنا مسافر، وخلوا بالكم من أولادكم ومن نفسكم.
2: قصدك رؤساء الأديورة ساعة لما اجتمع معاكم؟
0: أيوة، حتى أنا استغربت قوي وقلقت من حكاية السفر دي. قلت له يا سيدنا أنا لسه ما جهزتش لقداستك شنطة اللبس بتاعتك.
2: وبعدين قالك إيه؟
0: قال لي المكان اللي أنا رايحه مش محتاج لشنطة.
2: ما يمكن

0: قريبة يا أمنا.
1: ربنا يستر.
0: سليم
1: في ايه؟
0: الاخ وديع على التليفون بيتصل من الكاتدرائيه.
1: خير في ايه؟
0: مش عارفه، بيبكي بصوت عالي قوي ومش قادره افهم منه حاجه.
1: سيدنا بابا كيرلس، بابا كيرلس.

0: عاوزه حاجه تانية طواف كريه اشتري لي الدر.
1: ربنا يعوضك يا ابني، الكشف اللي معاك كفايه.
0: طيب دول كده بقى يبقوا عاوزين 45 جنيه.
1: هدخل اجيبهم لك. الله انت مستعجل ليه كده ومش على بعضك؟
0: الراجل ده المجنون اللي بيركب لنا جرس المناره.
1: ماله زعلك في حاجه؟
0: مصمم ما ياكلش من اكل الدير وبيقول كلام مش كويس ونازل شتيمه وحشه جدا في الناس اللي بيشتغلوا معاه.
1: معلش. اخ يا مرجرجس، عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ وبعدين بقى انا الحقيقه ما معيش فلوس علشان الطلبات دي.
0: لكن دول عاوزينها في المطبخ ضروري النهارده.
1: طيب استنى بقى لما ادخل دقيقه واحده وارجع لك. يا مرجرجس لو سمحت، يا مرجرجس ابعت فلوس احتياجات الدير من فضلك.
2: الحقونا يا ناس،
3: الحقونا
2: حد يتصل. الراجل وقع من فوق المنارة.
3: الراجل وقع.
1: الحقونا يا جماعة. ايه الدوشة دي ليه؟
0: الراجل وقع من فوق المنارة.
1: يا خبر، لما اروح اشوفه.
0: طيب وفلوس الطلبات اللي هنشتريها؟
1: استنى، في واحد هيجي دلوقتي وهيدي لك ظرف فيه فلوس.
0: واحد مين بس يا طلاف؟ استنى وامر لله. مين بس الافندي اللي جاي على هنا ده؟
4: سلام. لو سمحت يا اخ، خد الظرف ده فيه تبرع لطواف كريه، ممكن تديهولها؟
0: حاضر. الله، ده الظرف مفتوح، لما اشوف فيه كام. 10 20 45 جنيه. المجد ليك يا رب.

0: الحقيني يا ميرفت، هموت.
1: سلامتك يا رمزي، اتسند عليا. شبحاول يا ربي، انت اتصفيت.
2: للاسف يا مدام مفيش دكاتره في الدير خالص، بس خذي ميزان الحراره ده عشان تطمني عليه كل شويه.
1: متشكره رمزي، حط الميزان ده تحت لسانك عشان نطمن.
0: حاضر
3: يا امنا. يا امنا،
2: ايوه في حاجه؟
3: في ناس جابوا بركه للدير، كميه سمك كتيره جدا.
2: خلاص حطيها في التلاجة.
3: حطيت، وبرده لسه في كميه كبيره.
2: خلاص يبقى استاذني من امنا في المجمع عشان نقليها للضيوف.
3: ما انا قلت لها كده، لكن ما عندناش زيت يا امنا.
2: يبقى استني لما نقول لتمافكريه وهي تتصرف. ها يا جماعه، هات يا استاذ رمزي ميزان الحراره لما اشوف. يا خبر، دي الحراره 40.
1: 40؟ الحقيني متمافكريه، قولي لها تيجي عشان تصلي له.
2: صدقيني قلت لها من بدري، اطمني

0: ده في صوت عربية.
1: صوت عربية؟ أشكرك يا رب يا رب يطلع دكتور أو حتى يوصلنا لأقرب دكتور.
2: السلام عليكم يا جماعة.
1: أهلا وسهلا يا أخويا.
3: خير، حضرتك عايز مين؟
2: لا أنا مش عاوز حاجة، أنا كنت ماشي في حالي لقيت ضابط رتبة كبيرة قوي وقفني بالعربية وقال لي أجي هنا عشان أنقل واحد للدكتور. هو فين الراجل ده؟
3: اسم الصليب، أنا عرفت هو مين.
4: مش قلت لك يا ميرفت هو أكيد ماري جرجس هيتصرف.
1: السلام لحيلك يا ماري جرجس. يلا يلا يا أخويا اسند معايا لغاية العربية.
2: يلا يلا يلا بينا
1: يلا بينا
2: يلا بينا.
5: يا ماري جرجس من فضلك ما تنساش تبعت لنا الزيت زي ما بعت السمك، ابعت لنا الزيت عشان نوكل حبايبك.
1: يا تمفكرية يا تمفكرية.
5: في ايه يا أمنا؟
3: في واحدة ست بتسأل على حضرتك بره.
5: أنا جاية حالا. بركتك يا ماري جرجس.
3: اتفضلي. ايه هناك اهي.
5: الراجل العيان عمل ايه؟
3: ماري جرجس بعت له عربية ومشي حالا.
5: ربنا يشفيه. هي الست دي اللي عايزاني؟
3: ايوه يا أمنا، هي دي اللي معاها كرتونة كبيرة واللي هدومها كلها دقيق.
5: اهلا وسهلا.
6: سلام يا أمنا كيرير.
5: سلام ونعمة يا حبيبتي.
6: انا متأسفة، اصلي كنت معجن عشان اعمل لولادي حاجة في الفرن وافتكرت فجأة اني نادرت المار جرجس كمية من الزيت. وتصوري يا أمنا لقيت نفسي جاية حالا عشان اجيبها لكم.
5: ربنا يقبل عطاياك يا حبيبتي. اتفضلي اشربي حاجة في المضيافة.
6: متشكرة قوي، صلي من اجلي ومن اجل ولادي يا أمنا.
5: ربنا يخليهم لك ويحافظ عليهم.
6: سلام يا أمينة. سلام
5: سلام ونعمة.

0: سلام ونعمة يا أمنا كرية.
1: سلام ونعمة يا أستاذ رمزي، الحمد لله على سلامتك. ده انت خفيت اهو.
2: نشكر ربنا، بركة ماري جرجس وصلواتك يا أمنا.
0: اسكتي على اللي حصل لي. بعد ما مشيت من هنا ركبوا لي المحاليل وقالوا لي عندي جفاف، وفجأة وانا نايم شفت ماري جرجس راكب على حصانه وجاي، فقلت له انت جيت؟ قال لي ايوه انا جيت لك، لان الام كرية بتصلي من اجلك من ساعة ما مشيت من الدير، وهي اللي بعتتني ليك.
1: انا ما عملتش حاجة خالص. لا انا ده بركة ماري جرجس.
0: لا ازاي، ده كمان راح رشمني بعلامة الصليب وقال لي نام واستريح، انت خلاص خفيت.
1: المجد ليك يا رب.

0: هي امنا الكيريه رايحه ناحيه هيكل ماري جرجس ليه؟
1: مش عارفه، دي بتسكت وبتعمل مطانيات
0: غريبه. يا ترى بتعمل مطانيه لمين؟
1: ده مفيش حد هناك، لما اروح اسالها.
0: طب استني خديني معاكي.
1: يا امنا الكيريه سلام ونعمه.
2: سلام ونعمه.
1: كنتي بتسجدي لمين يا امنا؟
2: هو انتوا ما شفتهوش؟
0: ما شفناهوش. هو مين ده يا امي؟
2: سيدنا البابا كيرولوس، مركني بالصليب ورشم بالصليب عليكم كلكم واختفى
0: بنيوت أفضل.

0: يا ترى مين اللي بيرن جرس السعادي؟ مين اللي على الباب؟
1: ابونا ابانوب من الغربيه.
0: نقبل الايادي يا ابونا.
1: اهلا يا طماب، ده دير مراجرجس للراهبات مش كده؟
0: ايوه يا ابونا، قلتك اول مره تزورنا.
1: تمام، ورئيسه الدير اسمها طماب كريه.
0: مظبوط يا ابونا، قلتك بتسال عليها.
1: مش عارف الحقيقه، الشهيد مراجرجس ظهر لي في الحلم وقال لي اجي اصلي القداس يوم الجمعه عندكم هنا واخد بركه امنا كريه.
0: تحصل لنا البركه يا ابونا.
1: على فكره في حاجه هتحصل هنا في الدير الشهر ده.
0: حاجه ايه يا ابونا؟
2: الو، ايوه يا اخ رمزي، هات المدام وبنتك وتعالى بكره عشان عاوز اشوفكم. لا ما انا خلاص هروح، بعدين بكره هتسمع وتفهم. سلام ونعمه.
3: سلامتك يا طماف كريه، انا جيت اخد بركتك لما سمعت انك تعبانه شويه.
2: ربنا يعوضك يا امنا. وانا بقول لك ايه، ما تيجي بقى تمسكي دير مرجرجس بدالي وتسيبي مفاتيح ابو سرين.
3: لا ربنا يديكي طول العمر ويخليكي لينا.
2: على فكره انا قربت اروح يا امنا، وفي واحده من عندكم من بنات امنا اريني هتيجي تمسك رئاسه دير مرجرجس.
3: يا طماف كريه ما تقوليش كده، ده انتي بركه لينا كلنا.
2: طيب تعالي علشان نزور قلايه امنا العيانه وناخد بركتها مع بعض.
3: مسكينه، دول الدكاتره قالوا لنا ان المرض وصل لمرحله خطيره ويمكن تنتقل من يوم للتاني.
2: لا اطمني، انا هروح قبلها.
3: ربنا ما يسمحش يا طماف كريه، ويخليكي بركه لينا كلنا والماري جرجس، وتفرحيه دايما.
2: انا هفرح عن قريب اهو. ما تنسيش يا امنا تخلي الخادم اللي عندكم اشتري لنا شويه بدنجان حلوين كده من البلد.

0: وانا كمان وصيت اتنين خدام عندنا عشان يبقوا يشتروا.
1: لكن دي كده هتبقى كميه كبيره يا تمار.
0: وماله وماله، خلي الناس تاكل بقى وتاخد بركه في عيد ماري جرجس. اصل ده يا امنا هيكون اخر عيد ليا معاكم.

تعبت قوي يا رب. كفاية بقى يا رب، خدني عندك من فضلك. ليه اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ لك أفضل جداً.

0: مكانك جميل ده. يا سلام، ومين مين ده اللي بيبتسم؟ ها، ملك الكس؟ انت ملك الكس؟ ملكني يا ملك الكس.
1: سلام يا طمافكرية.
0: سلام سلام سلام يا ملك الكس.
1: بصي على الكرسي اللي هناك ده.
0: ايوه ده جميل اوي، جميل. بتاع مين ده؟
1: ده مكانك يا طمافكرية.
0: مكاني؟ لكن انا ما عملتش حاجة في حياتي استحق عليها المكان الحلو ده.
1: انت عملت حاجات كتيرة اوي حلوة. اعمال الرحمة اللي عملتيها هي اللي خليتك تستحقي تقعدي عليه. تباقي يا طمافكرية، تباقي يا طمافكرية.

0: مذكرية. يا تمذكرية.
1: نعم يا أمنا.
0: الأمهات بيسألوا عليكي، أخبار حرارتك إيه؟
1: أشكر ربنا هي عالية شوية، لكن معلش ربنا موجود.
0: أبونا وصل الكنيسة وبيسأل إذا كنت عايزة تتناولي، يجي يناولك بعد القداس.
1: لا لا لا، أنا هقدر حد، أنا جاية معاكي. امسكي إيدي يا أمنا.
0: لكن أنت تعبانة قوي يا أمنا وإيدك سخنة.
1: معلش، بركة القداس هتشفيني. اسبقيني أهم خلص قانون الصلاة بتاعي وهحصلك.
0: حاضر يا تمام، اذكريني في صلاتك.
1: صلوات القديسين.

0: الأمارة اللي هيك شوية. الله غريبة اللي تحت المسبح ده، دي واحدة ملفوفة بكتان أبيض، مين دي يا ربي؟
1: دي أنت يا طمع فكرية.
0: أنا إزاي وأنا موجودة دلوقتي وعايشة؟
1: بعد يومين حتكوني كده. 13 أغسطس 1980.
0: في حاجة يا أمينة؟ تحبي ترجعي القلاية؟
2: لا لا لا، أنا حاجة من القداس. يا سلام، ده الفردوس حلو قوي.
0: يا أمينة يا أمينة، مالك يا أمينة؟ في إيه؟ إيه ده؟ الله، دي راحت في غيبوبة. يا أمهات يا أمهات، حد يساعدني.
2: لسه أمينا كيرية في غيبوبة؟
0: أيوة يا أمينا مرسى، أنتوا بتصلوا من أجلها في دير أبو سيفين
2: ليل نهار. إيه ده؟ أنا دايخة، أنا مش قادرة أقف.
0: حضرتك يا أمينا ما أكلتيش خالص النهاردة.
2: معلش، تعالي معايا نصلي لها في الكنيسة.
0: يا رب، أنت قادر على كل شيء، لتكن إرادتك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح.
2: المجد ليك يا رب. باسم الصليب، مين دول؟ مين دول اللي منورين؟ ومن العذراء ومريمينا والبابا كرولوس. باركوني باركوني، مدوا ايديكم بالشفاء لطمافكرية.
1: خلاص نفذ الأمر الإلهي، احنا جايين ناخد طواف كيرية للسماء.

0: اتفضل يا ابونا ايليا، اوضه ابونا موسى جوه عند طماف كيريا.
1: اتفضل يا ابونا، حط الصليب على راس امنا كيريا بسرعه علشان نقرا مع بعض التحليل. ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي قطع ربطات خطايانا من قبل الامه المخلصه،

0: خدي يا اخي لو سمحت ادي الورقه دي لقط سابونه وقول له امنا قريني بتقولك لو سمحت اعمل ترحيم لطماف كيريه.
1: حاضر يا امنا.
0: يا رب نيح نفس عبدتك طماف كيريه. يا ترى هي فين دلوقتي وعامله ايه؟ ارشدني يا رب. صلواتك يا بابا كرولس يا حبيبنا.

0: سيدنا البابا كرولوس بركتك معانا. يا ترى فين تمافكرية؟
1: تمافكرية في مكان حلو خالص ما كانتش تحلم بيه، لانها كانت بتعمل رحمة كتير.
0: اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، المجد لك يا رب. تمافكرية انت مبسوطة دلوقتي؟
2: ايوة يا ام نقرين، انا ما كنتش متوقعة المكان الجميل ده.
0: وايه اللي نفعك علشان توصلي للمكان ده؟
2: المحبة والرحمة.

هم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدتك المنتقلة طمع فكري اسكندر. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قلهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة.

سفر زكريا النبي الإصحاح السابع. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بعد ما درسنا الست إصحاحات الأولى في السفر واللي كانت بتقدم ثماني رؤى رآها زكريا النبي من أجل تشجيع الشعب، يجي الإصحاح السابع والثامن ليكون وحدة واحدة معا، وهو حديث عن الصوم. وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك أن كلام الرب صار إلى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو. في السنة الرابعة لداريوس، خلي بالك إن احنا في بداية السفر اتكلمنا عن السنة الثانية لداريوس اللي هي كانت 520 قبل الميلاد، أما الآن فصرنا في السنة الرابعة لداريوس، أي بعد سنتين من بدء الرؤى التي رآها زكريا، يعني تقريبا 518 قبل الميلاد. وعرفنا ان داريوس الملك هو ثالث ملك على مملكة فارس، واللي في ايامه سمح بالعودة الى بناء الهيكل، وفي ايامه تم تدشين الهيكل. وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك ان كلام الرب صار الى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو. الشهر التاسع يسمى شهر كسلو، وهو يسمى أيضا تشرين الثاني أو كانون الأول، وده بيقابل أشهر نوفمبر وديسمبر حاليا. لما أرسل أهل بيت إيل شراسر ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ هنا انتخب اليهود أو اختاروا مجموعة مفوضة منهم عشان يسألوا زكريا النبي والكهنة اللي كانوا مقيمين بجوار بيت الرب، لأن ما كانش البيت أتم في هذا الوقت. وكان هؤلاء الممثلين للشعب شراسر ورجم ملك، ودي كانوا من رجال السبي، يعني من العائدين من السبي، والأسماء دي أسماء كلدانية بابلية تدل على ولادتهم في السبي، ورجم ملك تعني صديق الملك. وأهل بيت إيل حيث عاد البعض وسكنوا هناك، فكانت بيت إيل بعد ما اتكلمنا عنها في سفر هوشع باعتبارها مركز للعبادة الوثنية، هنا لأ، عاد اليهود وسكنوا فيها. لما أرسل أهل بيت إيل شراسر ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب، يعني يروحوا قدام ربنا ويسألوا، وليكلموا الكهنة، المقصود يسألوا ويستفسروا الكهنة الذين في بيت رب الجنود اللي هو الهيكل، والأنبياء اللي هو المقصود بهم زكريا، قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ أأبكي هنا إشارة إلى الصوم اللي امتزج بالبكاء والتذلل. ومعنى السؤال هنا: هل أستمر في ممارسة الصوم والبكاء؟ إيه اللي مقصود؟ اللي مقصود إن اليهود نتيجة للأحداث المؤسفة اللي مروا بيها، مثل حصار المدينة وخرابها وتدمير الهيكل وقتل جداليا والي اليهودية، الأحداث المذكورة في سفر الملوك الثاني الإصحاح 25 وفي سفر أرمية، فقرر اليهود أن يصوموا أياما لم تكن موجودة في الشريعة، هذه الأصوام تخليدا لهذه الذكريات، بحيث ان هم ينتحبوا ويقدموا توبة على هذه الأحداث المؤسفة التي مرت بهم. فيذكر في الإصحاح الثامن وبالتحديد في الآية 19 انهم قرروا اربع اصوام، يقول صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، يبقى دول اربع اصوام مذكورين في زكريا 8 ايه 19. لكن هنا بيذكر في الايه 3 الشهر الخامس وفي الايه 5 الشهر السابع. فصوم الشهر الخامس ده كان بيصام في اليوم العاشر من الشهر الخامس، قعدوا يصومون لمدة 70 سنة حزنا على خراب الهيكل على يد نبوخذ نصر، اللي هو صوم الشهر الخامس.
فجايين يسألوا هل نستمر في الأصوام بعد ما رجعنا من السبي؟ احنا كانت الأصوام دي مرتبطة بأحداث السبي وخراب المدينة، طب احنا رجعنا وبدأنا في إعادة بناء الهيكل، هل نستمر في الصوم؟ هل نستمر في ممارسة البكاء والتذلل؟ أبكي في الشهر الخامس منفصلا، منفصلا هنا يعني بتقشف وبزهد، كما فعلت كم من السنين هذه، يعني زي ما أنا عشت كشعب يهودي مذلول لمدة 70 سنة مدة السبي هذه. فهنا نقرأ تاني، يقول وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء قائلين أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه. ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا، ربنا بيرد على السؤال اللي قامت به هذه المجموعة المفوضة، قل لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا، يعني هنا رسالة موجهة لشعب الأرض المقصود شعب إسرائيل، لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه 70 سنة فهل صمتم صوما لي أنا؟ هنا ربنا بيقول لهم لما صمتم ونحتم، نحتم يعني بكيتم وتذللتم إلى جوار الصوم في الشهر الخامس، قلناها في آية 3 إنه ده كان تذكار خراب الهيكل على يد نبوخذ نصر. أما في الشهر السابع فكانوا بيصوموا في اليوم الثالث منه لمدة 70 سنة أيضا تذكارا لقتل جداليا والي اليهودية اللي كان أقامه نبوخذ نصر بعد سبي اليهود، وده أدى إلى تشتت بقية اليهود بعد سقوط أورشليم، فكانوا بيصوموا في الشهر السابع تذكارا لهذا الحدث. وبعدين ربنا يقول ان انتوا التزمتوا بهذه الاصوام الشهر الخامس والسابع وذلك هذه 70 سنة مدة السبي فهل صمتم صوما لي انا؟ لعلهم كانوا قد اهتموا بشكليات الصوم واكتفوا بها دون التوبة، يعني على الرغم ان هم كانوا بيحاولوا يقربوا من ربنا لكن الاصوام كانت اصوام شكلية، فربنا بيقول فهل صمتم صوما لي انا؟ بقالكوا 70 سنة بتصوموا ومنتظمين على هذا الصوم، فهل صمتم صوما لي أنا؟ يعني يجي يقول قدسوا صوما، يعني إيه قدسوا صوما؟ يعني خلوا الصوم ده بتاع ربنا، يبقى الصوم كل أعماله أعمال روحية، كل الاهتمامات فيه اهتمامات روحية، فهنا ربنا بيقول فهل صمتم صوما لي أنا؟ ويمكن السؤال ده مهم لينا وإحنا في فترة الصوم، هل صمنا صوما للرب؟

هل الصوم كان لربنا فعلا ولا كان مجرد تعب الجسد بدون ثمار روحية؟ فمن الخطورة أن الإنسان يكتفي بشكليات الصوم دون أن يبحث على عمق التوبة المرتبطة بهذا الصوم. ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ أكلتم وشربتم يعني لما بتفطروا من الأصوام بتاعتكم، مش ده كان حاجة تخصكم أنتوا؟ يعني كان في أكلهم وشربهم لا يطلبون إلا فائدتهم ومتعتهم ولم يمجدوا ربنا. ودي برضو مناسبة لينا إن إحنا لما نفطر بعد انتهاء الصوم، هل هيكون هذا الإفطار يمجد ربنا؟ هل هيكون مدبوع بشكر ربنا ولا بيكون مدبوع بنوع من الانفلات الجسدي، وكأن الإنسان كان يحرم نفسه ويضبط نفسه حتى انتهاء الصوم، وبعد الصوم لا يحافظ على ضبط الذات وضبط البطن وينفلت، زي ما اتقال عن شعب إسرائيل في أيام موسى: فأكل الشعب ثم قام للعب. يعني كل الاهتمام في العيد هو اهتمام جسدي. فهنا ربنا بيقدم رسالة مهمة، بيقول لهم انتوا جايين بتقولوا ننتهي من الصوم، نوقف صوم أدام الصوم جاب ثمره، فربنا بيقول لهم لا، ما جابش ثمر ولا حاجة. هل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ يعني لمتعتكم الخاصة ولتلذذ الجسد وليس نوع من شكر ربنا وتمجيد اسمه على هذا الإفطار. فدي معاني مهمة إحنا محتاجينها. أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين؟ ربنا هنا بيفكرهم ويقول لهم التأكيد على العمق في العلاقة معايا والبعد عن شكلية وسطحية العبادة المقدمة. أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين؟ الأنبياء الأولين اللي هم أنبياء ما قبل السبي اللي ربنا أرسلهم علشان يقودوا الشعب للتوبة. حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة، معمورة يعني آهلة بالسكان، ومستريحة يعني هادئة وتحيا في سلام. حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها قبل السبي وقبل التدمير والتشتيت، والجنوب والسهل معمورين. الجنوب المقصود بها صحراء النقب، ودي الصحراء الممتدة جنوب فلسطين وتمتد إلى حدود مصر في أقصى الجنوب، والسهل المقصود بالسهل الساحلي اللي هي الأراضي المنخفضة المنبسطة اللي كانت ممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من شمال كنعان إلى جنوبها، ده مقصود بالسهل. فربنا يقول والجنوب والسهل معمورين، يعني بيسكنهم اليهود. مش ده الكلام اللي أنا كلمتكم بيه قبل السبي وقبل التشتيت لما كنتوا عايشين مستريحين؟ وكان كلام الرب إلى زكريا قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. يعني ربنا بيقول الكلام اللي كلمتكم به عن يد الأنبياء السابقين للسبي، وبعدين يقول وكان كلام الرب إلى زكريا، يعني زكريا أحد الأنبياء المرسلين عشان يأكد على نفس الرسالة التي جاءت قبل السبي يعيدها مرة أخرى بعد السبي على الشعب العائد. هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق. اقضوا قضاء الحق يعني احكموا بالعدل. وأول دعوة موجهة هنا للقضاء أن يتركوا الظلم، لأن دي كانت خطية واضحة جدا في زمن ما قبل السبي. اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة. إحسانا يعني المقصود به معروف وخدمة للآخرين، ورحمة يعني تعاملوا كويس بلطف ووداعة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم، دول اللي ملهمش عائل، ولا الغريب، الغريب الأجنبي أو المهاجر أو المتغرب عن أرضه، ولا الفقير. دي نوعيات كانت دايما ربنا بيذكرها، نوعيات مستضعفة من الشعب ويجب كانت تعامل معاملة خاصة، لكن للأسف بسبب ضعف هذه الشريحة من الشعب كان بيتم ظلمها واغتصاب الحقوق بتاعتهم. ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. وربنا بيوضح أن الممارسة
الروحية والمحبة تكون على مستوى القلب. لا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم، لأن عادة الكراهية بتبدأ من القلب والشرور بتبدأ على أخويا من داخل القلب. إن أنا سمحت لبذار الكراهية إن هي تغرس في قلبي، فيبدأ الواحد يفكر على أخوه في قلبه. فهنا ربنا بيقول لهم ارجعوا للكلام اللي أنا قلته سابقا. وعايز أقول لكم إن آية 9 و10 ده منهج روحي بسيط كده مطلوب مننا. اقضوا قضاء الحق، يعني احكم بالعدل، اعمل إحسان ورحمة كل إنسان مع أخيه، اخدم الآخرين وقدم لهم المعروف والجميل، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الضيف. دي نوعيات مستضعفة من الشعب يجب أن تعاملها معاملة خاصة. ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. طب إيه كان رد فعل الشعب ما قبل السبي؟ فأبوا أن يصغوا، أبوا يعني رفضوا، أن يصغوا أن يسمعوا ويطيعوا ويخضعوا. فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندة. كتفا معاندا ده تعبير يعني الرفض والتمرد والعناد، يعني ربنا بيستخدم تعبير كده هما فاهمينه، بيعني ان هما رفضوا الخضوع لصوت ربنا. وثقلوا آذانهم عن السمع، المقصود ان رفضوا الاستماع والخضوع. ثقل آذانهم، ثقلوا آذانهم يعني رفضوا، بقت آذانهم ثقيلة. زي ما واحد يقولك ودانه تقلت، بس هنا ودانه تقلت والمقصود بها أذنه الروحية ثقلت عن أن تسمع صوت ربنا. بل جعلوا قلبهم ماسا، المعدن المستخدم هنا معدن الماس، وده من أشد المعادن في صلابته ومعدن صلد جدا، معدن الماس. فربنا بيستخدمه للتعبير عن مدى القساوة والصلابة اللي هم وصلوا لها. بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين، فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود. هم جعلوا قلبهم صلب غير قابل لسماع الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء. هنا الآية دي بتوضح وحي كلام الأنبياء إنه بروح الله، أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. يبقى ده ما كانش كلامهم الخاص ولا كلام بشري، ولكن أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، المقصود بها التأديب بالسبي والتشتيت. فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادون هم فلا أسمع، قال رب الجنود. فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، إن هم رفضوا السماع لصوت ربنا. كذلك ينادون هم فلا أسمع، أي لا يسمع لهم في ضيقتهم. وده اللي حصل فعلا، إن لما استغاثوا بربنا في السبي كان قد أغلق أمامهم الباب، وبالتالي لم يسمع لهم في ضيقة السبي. وأعصفهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفوهم، أعصفهم يعني أشتتهم أفرقهم أبددهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفوهم، يعني أمم ما كانوش يتعاملوا معها قبل كده، تشتتوا بينها. فخربت الأرض وراءهم، المقصود أرض كنعان، خربت وراء الأمم وراء هزيمة الشعب. لا ذاهب ولا آئب، آئب يعني راجع أو عائد، عكس كلمة ذاهب، وهنا كناية عن توقف الحركة والحياة في الأرض. فجعلوا الأرض البهجة خرابا، الأرض البهجة هنا كناية عن أرض كنعان، خرابا بمعنى قفرا. فهنا ربنا بيقول لهم لو كانوا سمعوا لصوت الأنبياء الأولين ما كانوش وقعوا تحت الغضب الإلهي، ما كانوش رفضوا من ربنا، ما كانوش اتشتتوا وخربت أرضهم. فهنا ربنا بيقول لهم انظروا لشعب ما قبل السبي عشان تتعلموا منهم، لأنه كان أيضا لهم شكلية العبادة وانتوا برضو ماشيين في نفس الخط بتاعكم. فربنا مازال ينذر الشعب وبيحاول يقوده إلى الحياة معاه. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

0: يا من صلبت من أجلي.
1: يا مريم، لا تبكي علي، بل ابكي على نفسك.
0: أبكي يا سيدي على نفسي طول العمر، على خطيئتي ما دمت حيا، وأبكي أيضا على صلبك أيها القدوس الذي بلا عيب.
1: يا مريم، بالصليب قد صار كل جنس البشرية أحرارا من عبودية إبليس. احرصوا ألا تعودوا إلى العبودية مرة ثانية.

0: سيوثيوسيون قدوس قدوس قدوس أصلم شورتي معلمنا مريم الترنجيلي بشير وتميستر بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائم.
0: نسجد لك يا المسيح الآن مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سقطيانا يا المسيح الآن وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي خطاة من شفاعاتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، إنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن مشيئتك صرت انتصرت على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: لا العذراء نعظمك أنه من قبل صليب ابنك أنها بطل الجحيم وبطل الموت مات كنا فنعدنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح لنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات فصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل اوان والى دار الدور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اثامنا. يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا وطلبتنا اليه لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك. ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليك. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين وليت الإله أم المسيح صعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. اسألي الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا يغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وليت الإله القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشري اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني. السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسالك اذكرينا ايتها الشفيعه المؤتمنه امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشاره الانجيل معلمنا ماري لوقا البشيره التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
2: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فخذوه معه ودخل فرد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم طبعا ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم

0: فليا الاثنى عشر وقالوا له اسف الجمهور يا سبا كرة محيطة وحكوا لي استريح واخدوا مكلونهم فاننا هنا في موضع كفر. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. فقال ليس عندنا اكثر من 5 خبزات ونمكتين الا ان نمضي نحن في نشر اطعمة هذا الشعب جميعه وكان نحو 5000 رجل. فقال تلميذ اتقوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا واتقوهم اجمعين واخذ 5 خبزات ونمكتين وزاد السماء وبركة وقسم واعطى تلميذه تمام الجموع فاكلوا جميعا شربوا شبعوا ثم رفهم فضل عنهم اثنين وعشرة في مجد الله دائما.
1: إن وشتمك بخريستوس إن بكيوتنا غثوس إن بنمعث وابجيك ينكسوتي أم النينان يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من جاء نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح الآن ونجينا فليد نتوسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلماتك احييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وديت اللص المصلوب معك لدخول الفردوس لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي واضي فهمي اجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحياة كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ولنجينا.
2: كينين كأي كريستوس يون أستوني يون
1: آم يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك أظهرت الأنبياء أمتك لا تعارض يا الله عن الذين جبلتم بيديك إزر حبك للبشر أيها الصالح قبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي مقل الشعب متواضعا لا تتركنا انقضاء ولا سلمنا إلى الدار لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل الديسة
2: كينين كأي كريستوس يون أستون يون آمين. ولما أبصر لسه رئيس الحياة على الصليب قال لولا ان المصلوب معنا اله متقدس كما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ماجت مرتعده لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوت. يا من قبل اليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا اليك ايها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا نقر بخطايانا معا معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوت. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإله.
0: أعظمك يوم النور حقيقي ومجد عزراء قديس وآية إله أكتب أنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كيل الشهداء تاريخ الصديقين سبات الجنائز وفان خطايا نبشر بالثالوث القدوس صوت واحد نسجد له مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا باك امين بالحقيقه يؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم العذراء تهنس صلب عنا احد بلاط سلبنطي تالم وكبر وقام بين الاموات في يوم الثالث كان في الكتب فصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه ويدانيات في مجده ليدين الى حياه الاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب محيا وبسم الاب نسجد له ومجده مع الاب والابن الناس في انبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمواضيع واحده من الخطايا وانتظر قيامة الأموات وحدة الدهر الآتي آمين.

قندوس قندوس قندوس، سمع ورنتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الايم ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها رب اله الكويت كن معنا لانه ليس لنا معين شتين نضيقاتنا سواك الا واغفر اسرحنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا التي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه التي فعلناها بغير معرفه خفيه وظاهره يا رب اخرجنا باسمك القدوس الرضا علينا كرحمتك يا رب وليس تخطينا ابانا الذي في السماوات اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وزنة الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

Magda noi كرامًا كرامًا ومجدًا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم.

أمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد يا جميع الأمم، بارك الرب ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمتك ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين. الليلون.

شبهم وذندوت فين بريف اربس نانيف ونايت بنود ويوت بن شويس وبن نوتي وبن صوتي ريسوس بي خريستوس جيا ورسك باديني ونا بير ويثن ايرون اف اره ايرون اف شوب تني رفتي اسو ايرون افتي تو تينا بنت انشا اهري طاي اونو ثاي انثوف او مارنتي اير فبوسنتي واري ايرون هن باي اهو وث او وفاين

أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حافظتنا وقبلتنا ليك، شفقت علينا رب وعضدتنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس. هزام الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان الندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو بالنعمة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم بيك كهنة أخوات الشمس وأكليروس كل الشعب وحقارتي يكون محالة لي من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفوال 12 رسولا وفم ناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطيار قديس ساويرس معلمنا ديوسكوروس وقديس أثناسيوس رسولي وقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي فم وقديس كيريلوس وقديس باسيليوس وقديس أورغوريوس أفواه 318 مقطعين بنك يوم 150 بقسطنطينيوتين بأفسس من فم أبينا المكرم البابا الأنبس ودروس الثاني وفم أبي وفم حقارتي إنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن وقدس.

0: البولس فص مسات معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحرية وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم وقف من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تذكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتلاتين روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فارتحلوا أرواحنا يا أبايا وأخواتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من سيرة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته على جميعنا آمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم تدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة معطيان إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الألام، كونوا محبين الإخوة، رحمين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إسره. لأن عيني رب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم، وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيرين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعون مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على شاطئ على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خصتهم. أما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بتولمايس عكة، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة، جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والإمن الروح القدس الله الواحد أمين. اليوم 20 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاؤه، أعاد عليكم وعلينا ونحن في ضوء اطمئنان مغفوري الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب أبا إخواتي أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة ثاوبستا، وكانت قد تزوجت ورزقت بولد، ثم مات زوجها وهي ما تزال شابة، فنظرت أن تقضي بقية

حياتها في العبادة والنسك وتربية ابنها في مخافة الله، فسلكت السيرة الروحانية مواظبة على الصوم والصلاة والميتونيات، ثم مضت إلى الأنبا مكاريوس أسقف نيقيوس وسألته أن يلبسها إسكيم الرهبنة، فأشار عليها أن تجرب نفسها لمدة سنة، فمضت إلى بيتها وحبست نفسها في حجرة وأخذت تمارس الحياة النسكية باجتهاد عظيم. وانقضت السنة ونسى الأب الأسقف طلبها، فرأى ذات ليلة القديسة في شكل مضيء وسمعها تقول: لماذا نسيتني إلى الآن وأنا سأتنيح الليلة؟ ورأى نفسه في الحلم أنه قام من نومه وصلى عليها صلاة الرهبنة وألبسها ثوبها، ولما لم يجد قلنسوة خلع قلنسوته وألبسها لها، ثم وشحها بالإسكيم المقدس، وكان بيدها صليب من فضة ناولته له قائلة: اقبل من تلميذتك هذا الصليب. وللحال استيقظ الأب الأسقف من نومه فوجد الصليب بيده فتعجب ومجد الله، ثم قام ومضى هو وتلميذه إلى بيت القديسة، فوجد ابنها جالسا يبكي، فسأله عن سبب بكاءه فقال: إن والدتي استدعتني نحو نصف الليل وقالت لي: سأتنيح الليلة وأمضي إلى السيد المسيح، ثم أوصتني قائلة: احفظ جميع ما يشير به عليك الأب الأسقف، ثم تنيحت بسلام. فلما سمع الأب الأسقف ذلك أتى إلى حجرة القديسة وقرع الباب وناداها فلم تجبه، فتأكد من نيحتها، فأمر تلميذه بكسر باب الحجرة، ولما دخل وجدها متوشحة بالإسكيم والقلنسوة على رأسها، فتحقق أن ما رآه في المنام حقيقة، فسبح الله ثم كفنها بيديه كعادة الراهبات، وأمر أن يحملوها إلى الكنيسة حيث صلى عليها. وكان يوجد بالمدينة رجل وثني مقعد من أرواح شريرة، فقربوا من جسدها فشفيا لوقته، وخرج منه الشيطان وقام يمشي صحيحا، فآمن لوقته بالسيد المسيح هو وكل بيتي واعتمدوا جميعا. وكان كثيرون من المرضى وذوي العاهات يأتون إلى البيعة ويلمسون الجسد الطاهر فينالون الشفاء. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 213 للشهداء 496 ميلادية تنيح الأب المغبوط الأنبا أثناسيوس الثاني البطريرك 28 من بطركة الكرازة المرقسية. قد كان هذا الأب وكيلا على كنائس الأسكندرية، فلما تنيح البابا بطرس الثالث البطريرك 27 اتفق رأي الأباء الأسقفة والأراخن على تقديم هذا الأب بطريركا لما عرف عنه من الصلاح واستقامة الإيمان، وقد دعي باسم أثناسيوس الصغير تمييزا له عن القديس أثناسيوس الرسولي، وكان ذلك في أيام الإمبراطور زينون. وقد اشترك هذا الأب مع أنستاسيوس قيصر الذي جاء بعد زينون في إعادة السلام بين كنائس الشرق بعدما مزق مجمع خلق دنيا الكنيسة. وعاش هذا الأب فترة هدوء وسلام راعيا شعبه بالبر والاستقامة، ثم تنيح بسلام، وكانت مدة جلوسه على الكرسي المرقوسي حوالي 7 سنين. بركة صلواته فلتكن معنا. وفيها أيضا تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديسة ملاتيني العذراء، بركة صلواتها فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

يا سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطولوا

اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك. ايها الرب الهنا الذين سبق

النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا، يدخلنا للملك عذارة في أثرها، جميع صاحباتها له يقدمنا، يدخلنهن بفرح وابتهاج، يدخلنهن

المجد لربنا وإلهنا مخلصنا ملكنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ

قال عريسن عسنا جميعهن ونمنا. ففي منتصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس قد أقبلا، فقمنا وخرجنا.

أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكنا، فالأحرى أن تذهبن إلى الباب.

والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني لا أعرفكن، فاسهروا إذا

بفران من راتي انت بخريستو سر برزبا فينا ريكون وتنشوس نبتير انت ثوتو كوس ماريا موفن بنسوتي تفكان النوبي توبيم بشويس ريكون وبيات لوفو روس مارتي روس بشويس بورو جيورجي يوسف تفكان النوبي ناني فون توبيم بشويس ريكون بيهوي وتتيم اثني بنيوت بشوي بما يستبر

0: with me.
1: إن الله الوحيد المولود من الآية قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوى لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عن العهد بلاطس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس نقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب ناطق في الآب واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف معمودية واحدة نفرة الخطايا

0: أرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقوة.

ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير مائتة

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

0: نازلك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبونا الطباوي المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا تودرو، والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك المقدسة، يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب

بورديور وحرثه ولتكثر اثمار وعندان الزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك اكليني السنه بصلاحك، من اجل فقراء شعبك، من اجل ارمله واليتيم والغريب والضيف، من اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لان اعين الكل تترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ

0: الذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

هذا رب أمرك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا

والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد والقديس نوصى الشمس والشهداء ناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطير قديس ويرس معلمنا ديوس كوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس كان الشهيد رئيس الكهنة وقديس يوحنا ذبي فما قديس ثيودوسيوس وقديس ثيوفيلس وقديس ديمتريوس وقديس كيريلوس وقديس باسيليوس وقديس غرورس الناطق للايات وقديس غرورس سنة العجائب وقديس غريوريوس الارمني و 318 اكتوبر 150 بقسطنطينيه 200 بافاسوس ابانا الصديق العظيم الانبا انطونيوس والبار انبا بولا وثلاثه انبا مقارات القديسين وجميع

أبانا بابولة طبيخ أسكال تلميذه سيدي لباين قديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شخشيت والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا بدانيال القموس أبانا بايسيسورس القيس أبانا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا مشنود رئيس تحدين وأنبويس تلميذه أبانا بابراموس كفيوم وأبونا مخيل بحيري تلميذه أبانا قديس بابا كيرس السيد سورشيد ياكن حبيب جرجس أبانا قديس أبونا يوسف الأنطوني وأبانا قديس أبونا بشوي كامل وأبانا قديس أبونا مخيل

ولا وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك الذين لهم تذكار السنة في هذا اليوم ليديا صدراك ونسيم بشارة وصبحي مسعود ورجاء إدوارد وفتح الله نيكولا وإزيس أسعد وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم.

فهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك.

0: كي بقلب طالٍ وعين غير مغزي وإيمان بالأديان ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوك.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

الحدث الأخير. هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا وملكتنا كنيوتي إلى قديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونوس، سلم وأن خشبة الصليب مقدسة بإرادة وحدها عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لوط لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأنني بي أزاد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصل تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعم، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبدا. ولجواب حسن القبول أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت أرض. استدع إليك عقلي وحواسي وإرادتي، احيي قلبي وإيقظ ضميري. شتت جميع خلايا العدو وكل الزوابع عن تسكت. سير معي وهدئ روعي، اروي عطش وادرم رهيب محبتك في القلب. تلاف بحنو ورفق كل ما ينقصني. امكس معي لأن النهار قد مال، ورافقني لأن ينسى من النهار. فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي إلى الأبد. آمين.
1: الصاعد إلى العلو بهذه التسبح اذكرنا
2: فنسبح معك قليلا.

خشيتك كما في السماء كذلك خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لنا المذنبين علينا وادخلنا في تجربة لكن جئنا من الشرير بالمسيح الصعب لأن لك الملك.

كبير، ودول كانوا شابين صغيرين ولكن كانوا كاملين في الروح. ولما اتكلم بطرس الرسول في يوم الخمسين كل الوعظة بتاعته من المزمورين، من مزمورين في المزامير. عشان كده بقولك السفر ده سفر غني حي، سلمتوني الكنيسة، وبتدبير إلهي عجيب قوي هتعرض ليه في الأسابيع الجاية. اختارت الكنيسة في كل ساعة من الساعات عدد من المزامير، قالت لك خد دول في وقت الساعة الثالثة، بتديك 12 مزمور تقول لك دول مناسبين قوي للوقت ده. ايه الوقت ده؟ وقت الساعة الثالثة ده وقت حلول الروح القدس، وانا بحتفل بحلول الروح القدس بالصلاة. فالكنيسة قالت لي خد شوية المزامير دول، قولهم دول يشغلوا فيك منابع الروح في وقت باكر ده، وقت قيامة المسيح من الأموات، وقت حلو قوي. جميع المسيحيين المفروض يقوموا يسجدوا ويشكروا ربنا انه اقامنا من الأموات واشرق بنوره. لما تشوف الشمس طالعة المسيح هو شمس البر، والظلمة مشيت يعني الخطية وزمن الخطية وكل أعمال الشيطان اللي معتبر أنه روح الظلمة، لما المسيح قام من الأموات في قلبي أنا زي ما الشمس بتطلع بالظبط، فالظلمة تلاقيها مشيت، كل حسد كل فكر شرير كل شهوة رضية. يعني اعتبر أن قيامتي أنا ساعة ما أقوم من السرير ده ملزوق بالمسيح القائم الأموات. فالكنيسة بقى من وسط 150 مزمور راحت واخدة كم مزمور كده وديتهم لك، قالت لك دول هدية الصبح، دول بتوع باكر. اشمعنى دول؟ يعني الكنيسة في الأول في القرن الرسول الأول والثاني يمكن والثالث كان بتصلي بال150 مزمور كلهم. لما تقدمت الأيام شوية وابتدت الكنيسة تاخد راحتها بعد أيام الاضطهاد، ابتدت الحكاية تترتب بالأكتر، فبقى لكل ساعة 12 مزمور منتقين مختارين بالروح يناسبوا الساعة اللي انت بتصلي بيها بالظبط. في كورنثوس قال القديس بولس الرسول متى اجتمعتم في الكنيسة، يعني ليكن لكل واحد مزمور. انا بقول لك الصلاة بالمزامير دي من القرن الرسول الاول، بل بالاكتر الكنيسة ورثتها من الكنيسة اليهودية في العهد القديم، لانهم كانوا بيسبحوا بالمزامير لان ده سفر التسبيح، كلهم كانوا يسبحوا بالمزامير وكان في ساعات محددة. الساعات بتاعتنا في الكنيسة بتاعتنا اللي عملوها الرسل مربوطة بالمسيح. تعرف ان سفر المزامير اكبر سفر فيه نبوات عن المسيح، اكبر سفر في الاسفار كلها فيه نبوات عن شخص يسوع المسيح مخلص العالم، هو سفر المزامير. فالكنيسة سلمتك بقول لك مع كل ساعة من الساعات شوية مزامير متوافقة جدا بالنبوات بتاعتها حوالين شخص يسوع المسيح في هذه الساعة. هدي لك بعض النماذج كده مثلا من صلاة باكر. انا في باكر بنقوم ايه، علمتنا الكنيسة طبعا باكر يعني شروق الشمس، يعني بقوم ابص ناحية الشرق. الكنيسة بتاعتنا دايما مبنية ناحية الشرق، ده تقليد استلمنا من زمان، روح مصر القديمة وشوف كنائس مبنية في القرون الاولى مبنية ناحية الشرق، يعني دي مش حاجة ايه مستحدثة، كل كنائس مصر القديمة كل كنائس الأديورة، كنائس في الأديورة مبنية في القرن الخامس الميلادي، كنيسة أبو مهار مدشنة سنة 640، كنيسة المعلقة من القرن الأول ولا الثاني الميلادي، كنيسة أبو سرجة كنيسة قديمة جدا قرن ثاني ولا ثالث، قال لها كنائس قديمة روح بصلها تلاقي كلها ناحية الشرق. فالمسيح هو شمس البر، كل ما اقف الصبح اقف ناحية الشرق. الولد الصغير ابني يقول لي اسمعنا الشرق، قال حبيبي الشرق ده المسيح هو الشمس، الشمس اللي انت بتشوفها ديت دي بتاعت يعني وقتها، اما المسيح شمس البر والشفاء في اجنحتها. وفي اخر آية في العهد القديم في ملاخي يقول لكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. فببص ناحية الشمس بتاعتي تطلع من الشرق. والمسيح صعد نحو المشرق، ولما اتولد في المزود النجم بتاعه ظهر في المشرق، وفي مجيئه الثاني يجي كده. فأنا في حالة انتظار المسيح، فمش مجرد وقفة وخلاص. وكل ما الواحد فينا يكون فاهم
ومدرك كل ما يبقى متمتع. بعدين بنسجد في بداية الصلاة، أسجد للثالوث الأقدس يعني في حضرة الله بخشوع جدا. ساعات الواحد برضو يصلي باستهتار كده، تعرف ازاي بندخل الكنيسة؟ ادخل بكامل الخشوع طبعا في حضرة ربنا، امال ايه؟ واسجد امام الهيكل واقبل الايقونات واقبل المذبح واقبل ايد الكاهن. دي ترتيب استلمته الكنيسة من البداية خالص. فترتيب المخدع اللي هو اوضة الصلاة ليه ترتيب، اقف بخشوع واسجد في بداية الصلاة 3 مرات للثالوث الاقدس، واقف افرد ايديا. الحاجات دي لما بتتركز في ذهن الانسان يبقى وقفة الصلاة مش تأدية واجب، ده دخل في حضرة القدير. ولما الولد الصغير ابنك يشوف ديت، تشوف بابا بيصلي ازاي ده، او الشبان الصغيرين يشوفوا الراجل الكبير شيخ متقدم في الايام باي وقار بيصلي، ديت اكتر من 100 وعظة. لكن اذا كان الواحد فينا اوقات الصلاة بتاعته في البيت يعني تكاد لا تذكر، امال الولاد يتعلموا منين اذا ما كانش الاب والام يقفوا وقفة الصلاة بخشوع وبالتضاع، ويشوفوا الولاد في ابوهم وامهم وهم بيسجدوا امام الله ويقفوا ويصلوا المزامير. دي اللي انت تقدر تسلمه لاولادك، زي ما استلمنا كنيسة وزي ما احنا بنقول في القداس كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل. هي كنيسة كده، فهي حياة اكتر منها تعليم بالكلام. وبعدين نقول هلم نسجد، وبعدين نقرا حتى من البولس، اسالكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما حق للدعوه التي دعيتم اليها. ايه دي؟ على دي بدايه اليوم، اسالكم ان تسلكوا كما حق للدعوه. انهي دعوه؟ انت مسيحي، فتسلك ازاي النهارده؟ هسلك في نور وجه يسوع المسيح، هسلك في نور وصاياه، حتتين دول مهمين قوي. وبعدين ببتدي اقول مزامير بتاعتي، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار. شوف العهد الجديد حتى الأولانية بقراها في أفسس، أسألكم أن تسلكوا كما يحق للدعوة. والمزمور طوبى للرجل الذي إيه؟ لم يسلك في مشورة الأشرار. المسلك ده غير ده. لو تاخد بالك بقى من مزامير باكر كلها بتتكلم على النور والقيامة وتغيير الحياة. رب نوري وخلاصي ممن أخاف، ده مزمور في باكر. رب حسن حياتي، أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت. المزمور ده بنقوله في يوم الجمعة الكبيرة بعد ما نخلص الجمعة الكبيرة وصلوات الدفنة اللي بنعملها، وبعدين الكاهن يقف يقول المزمور الأولاني ويقول المزمور الثاني ويقول المزمور الثالث لغاية الكلمة دي، أنا اتضجعت ونمت. ونروح ونيجي في سبت الفرح، وبعدين في قداس عيد القيامة أبونا في اللحظة اللي فيها بيعملوا تمثيلية القيامة دي اللي احنا بنعملها يقول ثم استيقظت.

مزامير قيامة كلها. خد بالك يعني، عارف السبحة، ادي لك خيط تحطه في كل المزامير بتاعت باكر كده، تدخلهم كلهم تلضمهم مع بعض. مزامير دي كلها مزامير القيامة، مزامير النور، مزامير الخلاص. لما المسيح أشرق بقيامته وبدت كل ظلمة وكل خوف، ها؟ لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، ده ظلمة. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله، أنت يا رب مجدي ورفع رأسي. المزامير كلها بتاعت باكر فيها خط مشترك مربوط بقيامة المسيح من الأموات، وفيها نور واحد هو نور قيامة يسوع المسيح من الأموات. فعاوز الواحد فينا يبتدي ايه، زي ما بقولك مش عاوزين نصلي تأدية واجب، الصلاة اللي هي يعني هو واحد بيرضي ضميره، لكن عاوزك تدخل مخدع الصلاة وتقف مع ربنا تاخد وقتك. طب الصبح بابا مستعجل، مستعجل ورايا شغل، بقوم بالعافية، بقوم بالعافية لاني بكون سهران. يعني غالب الظن نسبة كبيرة مننا ممكن بابقى قاعد قدام التلفزيون، ولما قاعد قدام التلفزيون خد وقتي وخد جهدي، بنام فبقوم متأخر. طب ما تخلي ايام الصوم كده ايام تكريس، قدسوا صوما نادوا باعتكاف، يعني ما تتفرجش غير على حاجة يعني انت عاوزها. افرض واحد مثلا بيحب يشوف نشرة الاخبار، ايه طب ما نشوفها، لكن ما تخليش الحكاية تسرح معاك وتاخد وقتك وتيجي للصلاة ما تلاقيش وقت ولا تلاقي جهد ولا تلاقي فكر. ما برضو لازم الواحد يبقى يعني نبقى صراحة مع نفسنا شوية، الوقت كتير، صدقني الوقت كتير فعلا، وحجة الوقت دي حجة مش كويسة، الشيطان بيحطها في قلب الواحد، وقتنا كتير. ولكن حول وقتك اللي انت بتبقى موجود فيه ده الوقت صلاة، حوله الوقت تسبيح، حوله الوقت فرح، بالذات في ايام الصوم. انا صايم طب ما بصليش ازاي؟ ونقطة مهمة قوي، ان احنا ساعات بنكر المزامير. مش لازم يا اخي تكر المزامير. انا اقول لك حاجة، ابتدي بصلاة باكر دي بمزمورين اتنين، هما 19 مزمور، ابتدي باتنين، ايه؟ وقولهم بالراحة قوي. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، في طريق الخطاء لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. قول له يا رب ايوه علمني بقى، ها؟ مش عاوزك يعني، هو ربنا مش بيعد علينا الكلام، لكن انت اعتبر المزمور ده صلاتك الخاصة، وهو بيطلع من بقك ده كلام الروح القدس، خليه دي طلبتك الخاصة. واعتبر ان انت من يعني بالروح اللي فيك بتصلي ذات الكلام كأنه بتاعك، خليهم مزمورين اتنين، ولما تشبع منهم ابقى انقل على مزمورين تانيين. لكن بلاش نكر الكلام كتير ويضيع مننا كل حاجة ويبقى الواحد بلا معنى واقف اهو بيقوله خلاص. نمرة اتنين، نقطة مهمة اوي في صلاة المزامير، اذا ربنا ادالك تعزية في حتة في مزمور ما تسيبهاش. يعني في ناس متعودين يصلوا 6 مزامير، هيجي بيقول مزمور كلمة واحدة ايه يعني تلمس مشاعره قلبه حياته واحتياجاته، فتلاقيه عمال يكررها، يسجد ويقوم ويقول الكلمة، خلاص الكلمة دي بدأت تبقى زي ينبوع بيشبع منه، يشبع. فالشيطان لما بيلاقي الواحد عاوز يخلص من الصلاة يزقه على الاستعجال، خليه يقول يقول يقول يقول، والحمد لله خلصنا منها، يلا نشوف بقى حاجة بتاعت المسار. المزامير دي مزامير مسرات، مزامير فرح، مزامير تعزية قلبية فوق الوصف. عشان كده بقولك يعني لو الواحد اختبر المزامير مش هيشبع منها، مش هيشبع منها. لو اختبر مزامير باكر ديت يقولك دي رصيدي في النهار، ما اقدرش لما يوم تصدف واكون يعني في ظرف حرج جدا ومش قادر وما قدرتش، ألاقي اليوم مكعبل. ليه؟ المزامير سند. واحد كبير وكيل وزارة أخذ المزامير دي عن والدته، أمه تقوم تقول المزامير 3-4-5 مرات في اليوم، إجبيتها في قلبها، فهو اتربى على كده.

لي صدقني يا ابونا في يعني في وسط المشاكل الكبيره هو محطوط عليه العين والحاجات كبيره قوي، قال لي اليوم اللي تصدف ان انا يعني الظرف طارئ ما اقولش المزامير الشياطين تتنطط حوالي، واليوم اللي اصلي فيه مزاميري وافرح بالمسيح كل الامور سهله. ده اختبار، اختبار حقيقي مظبوط. عشان كده بقول لك اتمسك قوي بالمزامير، اوعى يوم من الايام تنزل للعالم من غير ما تكون انت متسلح. ايه السلاح بتاعك؟ مزاميرك. المزامير حلوه، المزامير تقدر تعلم الانسان اللي ما بيعرفش يصلي خالص. يعني واحد يقول ابونا طب انا اقف قدام ربنا اقول له ايه؟ ما بعرفش اقول. اقول له قول المزامير. المزامير تعلمك الصلاه، تعلمك انك تقول لربنا من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعي. يا سلام، لان عارف زي طفل ما بيعرفش يتكلم انت بتحط في بقه الكلام. فالمزامير ديت دي تعليم للي ما يعرفش يصلي. قالوا له يا رب علمنا ان نصلي، قال لهم الصلاه الربانيه اللي احنا بنكررها كتير. ليه بكررها؟ ما انا ما بعرفش اصلي. يعني الناس بيقولوا انتوا ليه بتكرروا ابانا الذي كتير كتير كتير كل شويه تانية، ابانا الذي في السماوات ابانا الذي في السماوات، وانتوا فاكرين بالتكرار ده يعني ربنا هيستجيبكم؟ اقول له اه. ده هم تلاميذ قالوا له يا رب علمنا ان نصلي. ليه قالوا له علمنا؟ لانهم مش عارفين يصلي كما ينبغي. والقديس بولس الرسول قال لسنا نعلم ما نصلي لاجله، واحنا عارفين حاجه. فباخد الكلام بتاع المسيح للمجد بذاته واحطه على لساني انا. عشان كده في ناس كتير يصلي ابانا الذي دي 100 مره في النهار، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه، لا ده كلام المسيح، متى صليتم فقولوا هكذا. والصلوه ديت لا تنتهي، لا المسيح علمهاني انا فاقولها واقولها تاني، مش تكرار باطل، ولكن ينبوع تعزيه. كل ما اقول ابانا الذي في السماوات يعني كل ما قلبي يتعزى. ابونا مخيل ابراهيم الله يقدس روحه في السماء كان يقول ابانا الذي في السماوات دي يمكن في ربع ساعه. ايه حاجه عجيبه، احنا بنكرها ساعات تاخد ثانيه، ده كان يقولها بتأني عجيب. حتى على الاكل لما يقول ابانا الذي في السماوات ديت بعد ما يصلي يقولها كلمه كلمه كلمه كلمه، ياخد فيها وقت طويل قوي. ليه؟ لان ده المسيح علمهاني، وانا اصلي احسن من كلام المسيح اللي علمهوني. فعشان كده بقول لك المزامير اساس، خدها. وكان زمان ايام الكتاتيب اول ما الواحد يبقى صغير بدل الحضانات دي ولا البتاع كان كله يحفظ المزامير صم صم، الاطفال الصغيرين حافظين المزامير كلها. والرهبان لما يروحوا رهبانه اول حاجه يبتدوا فيها يدوا له الاجبيه يقول له خد احفظ دي. اول حاجه في حياه الرهبنه اللي هي حياه التسبيح والصلاه الدائم طول العمر يقولوا له خد الاجبيه اهي روح احفظها. فعشان كده بقول لك دي بالنسبه لينا سند. نبتدي بنعمه المسيح كده مع الصوم ده مع البدايه ديت، نهتم بالاجبيه، نهتم بالمزامير، اقولها واقول تاني وما ازهقش، ولو الشيطان يزهقني او يسرحني زي بعضه، ولو في حاجه مش مفهومه في المزامير احنا يعني المره الجايه بنعمه المسيح هناخد مزمورين ثلاثه من صلاه باكر ونقولهم في العشيه، وكل مره في ايام الصوم هناخد ساعه من الساعات لغايه اخر الصوم. فلو في حاجه في مزامير باكر، اسئله، كلام غير مفهوم، عبارات مش واضحه، اكتبها في ورقه واديها لابونا، اكتبها في ورقه وهاتها ونشوف الحاجات دي عشان الواحد يصلي بفهم. على راي القديس بولس الرسول قال اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا، اصلي بروحي روحي تبقى فرحانه، واصلي بذهني وابقى فاهم انا بقول ايه. فالمره الجايه هنتامل في بعض مزامير باكر، نختار مزمورين ثلاثه نقولهم، وعلى قدر الامكان نربط المزامير ببعضها ونتعلم ان احنا نصلي بعمق ونصلي باكثر فعاليه عشان ربنا يعطي لينا نعمه في هذا الصوم لالهنا كل من. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.

في العشاء اللي فاتت تكلمنا عن ضرورة الصلاة بالمزامير وفائدتها في حياة أولاد الله، واستكمال الموضوع هنحاول بنعمة المسيح على قدر الإمكان في هذه العشية ان احنا ناخد نماذج للتدبير الالهي في اختيار بعض المزامير في صلاة باكر. صلاة باكر اصلا وصلت الينا مندمجة مع بعضها 19 مزمور، كل صلوة فيها 12 مزمور الا صلاة باكر. هم كانوا في الاصل صلاة اسمها صلاة السحر بدري قوي،

قبل شروق الشمس وصلاة الصبح، كل واحدة كان فيها 12 مزمور، فضموهم الأباء بقيوا صلاة واحدة، ومناسبتها قيامة المسيح من الأموات، بداية اليوم وإشراق الشمس. وانت عارف البداية في حياة أولاد الله هي المسيح، هو البداية والنهاية، الألف والياء، الأول والآخر. فضموا على بعض المزامير بقوا 19 مزمور. هاخد نماذج صغيرة لأن مش ممكن الواحد يمسك المزامير 19 ويقولهم، ولكن لو تاخد بالك تلاقيها متكاملة. بداية بيبدأ الواحد فينا يصلي صلاة باكر بالمزمور الأولاني، وغالبا ما نكون كلنا حافظينه، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، ده أول مزمور في كل المزامير 150. مش هدخل في تفاصيل كتيرة في شرح المزمور الأولاني ده، هو بداية لذيذة حلوة. بيبدأ بالجزء السلبي، طوبى للرجل الذي لم يسلك ولم يقف ولم يجلس، يعني حتة سلبية. مشورة الأشرار، طريق المنافقين، مجلس المستهزئين، الحتة دي يعني بيمتنع منها طبيعي. والتطويبات ديت، المزمور الأولاني بدأ بالتطويبة ديت، والموعظة على الجبل بدأت برضه بالتطويبات، فمعتبرة الحتة دي إنها دستور يعني. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، ما يمشيش في السكة دي خالص من البداية يعني. ما انت عارف الواحد ممكن يجرب حاجة سكة مش كويسة وبعدين يرجع يتوب، حلو، لكن لو ما بيدخلش في السكة دي من أصلها يبقى ريح نفسه. حلو ان الواحد يتوب عن طريق الشر، لكن الافضل انه ما يمشيش فيه خالص، لان الواحد انت عارف لما بيختبر حتى الشر بتفضل ريحة الشر ساعات تزن على الواحد، افكار قديمة تقرف الواحد في حياته، خبرات بايخة يبتدي الشيطان يعني من حين لاخر تبص تلاقيه جايبها كده، يقول لك انا واقف اصلي ولقيت فكر قديم، طب فين انا وفين، او وانا نايم حلم، حاجات بتاعت 20 سنة فاتت، انا مالي ومال الحاجات دي. لكن بيفضل الشيطان ماسكها زي كمبيالة قديمة، وصلة قديم، صحيح الدفع واتحط عليه الختم انه مدفوع بدم المسيح، والمسيح سدد وغفر خطايانا ونسي اثامنا واتنست الحاجات دي، لان المسيح بيغفر بلا ندامة ما يرجعش، وقال خطاياكم لا اعود اذكرها. لكن الشيطان بيبقى ماسكها يعني حاجة بتشعلق فيها، رغم ان انا تبت وتذكار الشر ده ما عادش عندي، ولكن بيفضل يعني يستنى فرصة غفلة هفوة ويجيبها ويزن ويطلعها ويقول الا انت عليك، يعني هو نوع من ازعاج السلام. فمن الافضل جدا ان الانسان فينا ما يجربش طرق الشر، عشان كده المزمور يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، يا بخته ده من الأول خالص، لأن لا عارف السكة دي ولا عارف السقطات ديت ولا عارف الوحشات اللي فيها، حلو بريء. وفي طريق الخطاة لم يقف، السلوك في الشر حاجة وحشة، والدرجة اللي أخف منها أنه يقف مع وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، مش مكانه. فده الجزء السلبي من المزمور اللي هو الجزء الاولاني، اللي الواحد بيمتنع عن كيت يمتنع عن كيت يمتنع عن كيت، فتبقى سكته واضحة في طريق الخطاة لم يقف، ما قدرش يقف الوقفة دي. في مجلس مستهزئين لم يجلس، ليه؟ قال ما روحه ما ترتاحش، مش مكان، مش بيئته. لكن طب ما بيحصل ان الواحد بيبقى قاعد في حتة وبعدين الناس يبقوا يعني ايه مستهزئين؟ يعني مش جد.
يعني قاعدة مش للبنيان، يعني شيء مش روحي. أكتر حاجة قال الكتاب عليها مستهزئة على الخمر، قال كده الخمر مستهزئة. عشان كده المجلس ده اسمه مجلس المستهزئين، دايما كده حطها في بالك. فأولاد الله ما أقولك ما دارش في مجلس المستهزئين، لا مجلس. وبعدين لو تاخد بالك بيمشي ويقف ويقعد، طوبى للرجل الذي لم يسلك. يسلك يعني يمشي ويقف ويقعد، لأن في الأول ممكن يمشي مشوار وحش، وبعدين لو زادت الحكاية يقف، ولو زادت أكتر يقعد يرنخ بقى. لكن المزمور مش هي دي الحياة المسيحية. أمتنع عن الشر، أمتنع عن الخطية، أمتنع عن سكة وحشة، أمتنع عن ركنة من الركنات اللي مش كويسة، أمتنع عن قاعدة في مجلس مستهزئين، ما بقتش مسيحي. ولكن المسيحية في الواقع عزيزي إيجابية. أمتنع عن الشر، أمتنع عن مجلس مستهزئين، قاطع الحاجات دي، رفضها، ممشيش فيها. زي واحد يقول أنا الحمد لله أشكر الله، لا بحلف ولا بشتم ولا بكذب. طب دي حاجات سلبية، ولكن في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. ايه ده؟ دي الإيجابية بقى. طب ما بيمشيش في المجلس ده، ما بيقعدش في القعدة دي، ما بيشتركش في الأعمال دي، ما بيجريش الناس في الحاجات دي، امال ايه؟ لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده ما بيجيبش ثمر وحش، لا بيجيب ثمر كويس. انا ما بجيبش حاجات وحشة، ما بيعملش ضرر للناس. لا يا عزيزي، مش مطلوب منك انك ما تعملش ضرر وتبقى مبسوط، لا، انت لازم تعمل خير، لازم يبقى فيك ثمر الروح. لازم يبقى فيك ثمر. في ناموس الرب مسرته. طب هتجيب منين ثمر كويس الا اذا كنت انت شبعان من كلمة ربنا؟ صحيح، يعني ساعات الواحد يبقى يهمل الانجيل بتاعه، يهمل القراية. طب يجيب منين خير كويس؟ يهمل التأمل في كلمة ربنا والدرس فيها. داود النبي في المزمور 119 اللي بنصليه في نص الليل يقول لربنا لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. لولا ما شريعتك هي تلاوتي النهار كله كنت هلكت. في ناموس الرب مسرته، فرحه، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني الحياة المسيحية مش امتناع عن الشر، ولكن واحد يعيش بالروح. مسرتك فين؟ لو تعرف الحاجات اللي تفرح قلب انسان من الناس، هتعرف هدف الانسان ده وطريقه صح. ايه اللي بيفرحك؟ واحد يفرح بكلام ربنا، يفرح بوصاياه. داود النبي قال ابتهج

أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أنا بفرح بكلامك كأني لقيت كنز. أول ما الاقي آية في الإنجيل تفرح قلبي كده وتعزيني، يا سلام أبقى طاير. إيه ده؟ كسبت النهاردة كام؟ إيه يعني؟ مالك كده فرحان ليه؟ متهلل ليه؟ مبسوط قوي ليه؟ في مكسب؟ في قضية كسبتها؟ في خناقة طلعت منها منتصر؟ في كذا في كذا؟ يقول لك لا لا لا، في حتة لذيذة قوي، في حتة من الإنجيل معزية جدا. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. إيه ما بيزهقوش من الإنجيل دول؟ لا يا عزيزي. فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، طبعا المياه يعني الروح القدس. فواحد حياته مرتبط بالروح، عايش بالروح، بادي النهار بتاعه بالمزمور ده، بادي بالروح. ايه البداية؟ تصور الواحد فينا برضو بيغلط كتير، يقوم من النوم ساعات مربوك، ايه ورايا الدنيا كلها، وراك ايه ولا ايه يعني؟ ده اللي قال المزمور ده كان وراه المملكة، ده كان ملك وكان رئيس جيش وكان حواليه الدنيا كلها. فأي مشغول قوي او اي مضطرب او اي منزعج او اي مهموم بهموم العالم، ارمي باطل اباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. اوعى تفتكر ان الحاجات دي كلها اللي احنا بتقع عليها عنينا، الامور دي كلها زوال. اوقف يا عزيزي، اشبع من المسيح، اوقف قدم حياتك كده في البداية، قول يا رب انت البداية بتاعتي. ايه اول حاجة بتشغل بالك وانت بتقوم من النوم؟ قال اول حاجة بتشغل بالي ان انا اكون مغروس على مجاري المياه، اشبع اشرب. لما تقلب شوية في المزامير في باكر يقول يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشت اليك. قايم بدري، قول لي انا نمت فراحت عليا نومة، فراحت عليا غفلة كده، فأي بيقول لربنا إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك. شوية النوم دول والغفلة وعدم اليقظة زي ما يكون اشتقت. أنت مش لما يكون ليك حبيب قوي قوي قوي يعني وغاب يوم ولا بتاع عنك، قول ما أقدرش، مش قادر، إيه إزاي بس؟ إزاي حتى ما شوفوش ما سمعش صوته؟ مش قادر. فالعلاقة بالمسيح عزيزي مش واجب بيؤدى، لكن واحد عطشان، واحد قام من النوم يقول له يا رب انت فين؟ انا نمت ازاي وغفلت كده؟ قايم يدور عليه، قايم يشبع منه، يقول له يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشت اليك. ده بقى بيأدي واجب؟ لا مش واجب، ده حب. ده بيرضي ضميره ويخلص، عاوز يكروت الصلاه عشان يخلصها؟ لا، ده بيقول لربنا انا نفسي عطشانه، نفسي اشرب، نفسي اشبع منك. فيسمع صوت المسيح يقول طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. يعني لازم ان المسيح له المجد يشبع هذه النفس من غناء، لازم. عشان كده تلاقي فرق بين واحد والتاني، واحد تلاقيه منغنغ دايما شبعان بربنا، ايه ده؟ اصله دايما عطشان. طوبى للجياع والعطاش الى البر، دايما طالب. عطشت اليك نفسي، صارت نفسي لك مثل ارض عديمة الماء، شققت كده، فما تستنى نقطة المية تنزل عليها تشربها بسرعة. أرض كده، وفي واحد مستغني، مشغول، مربوك، مهموم، الدنيا كلها في قلبه، الدنيا كلها شغلة باله. واحد تاني مشغول ازاي يشبع. يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتزع وكل ما يصنع ينجح فيه. ايه ده بقى؟ عشان كده بقول لك المزامير ديت رئيسيه في الحياه اليوميه. طب ما انا هصنع حاجات، انا داخل هروح الشغل واتقابل مع ناس واعمل كيت واسوي كيت، لازم امارس اعمالي اليوميه. طب امارسها ازاي؟ انا نفسي انجح. عاوز تنجح لازم تكون مغروس على مجاري المياه، لازم تبقى منابع الروح واصله ليك فتسلك كاولاد الله. ولما تسلك كأولاد الله اسمع، يقولك كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، صح؟ فيقول يا ربي يا صحيح، يا بخته، يا بخته الإنسان ده اللي لم يسلك في ما
مشورة الأشرار وطريق الخطى لم يقف مجلس المستهزئين لم يجلس وليه ناموسك وفرح بيه وابتدى ياكله أكل الليل والنهار بقى أكله وبقى شربه وبقى مغروس على مدار المياه يعطي الثمر الروحي اللي فرح قلب ربنا في حينه. وزي ما قلت لك مرات ان الثمر ليه وقت، ما تستعجلش، الثمر دايما ليه وقت، كل حاجة ليها موسم في وقت. احنا ما بيهمناش كتير، انا يهمني ان انا اكون مغروس على مجاري المياه. امتى الثمر؟ ممكن تجاهد من اجل فضيلة سنوات طويلة، هيجي وقتها. كل ما يصنع ينجح فيه وحتى ورقه لا ينتثر. ايه الورق ده؟ الورق يعني المظهر، يعني الشجرة ليها ثمر، طبعا الثمر ده اللي بيتاكل، والورق هو المظهر. الورق لوحده ما يجيبش تمن، لكن اولاد الله من داخل حلوين، مليان ثمر، ومن بره في نعمة، من بره شكله كويس برضه، جوه في مجد وبره في مهابة. يقول لك ان في الجيل الاولاني كتب في سفر الاعمال لم يكن احد يقترب منهم وكان الكل يعظمهم. الرسل الاطهار يقول لك كان الكل يعظمهم على ايه؟ على ايه يعني؟ ده بطرس الرسول رجل صياد سمك غلبان، وبقيه التلاميذ يعني ناس المسيح اختارهم بسطة جدا. يقول لك كان الكل يعظمهم مهابة عظيمة. كان الله يجري على ايدي الرسل قوات غير المعتادة. ايه ده؟ ده من بره، لكن من جوه، من جوه خير كتير قوي. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك. طبعا اللي بيكتفوا المنافقون يعني اللي ليهم المظهر بس، الغشاشين يعني، مظهر الحياة الروحية، مظهر الورق البراري. ايه ده؟ يعني واحد اكتفى من المسيحية بالاسم، بالشكل، بالمنظر اللي بره بس، لكن حياته من جوه. عشان كده بقول لك اذا صليت المزمور ده من غير ما الواحد يكون قلبه ملتهب فيه، اهو كلام بيتقال. اللي من بره المسيحية من بره بس تبقى صدقني صفقة خاسرة جدا. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي يذريه الريح عن وجه الأرض. ايه دول؟ قديس يوحنا المعمدان قال على المسيح الذي رفشه في يده، الرفش يعني المدراية اللي بيدروا بيها، سينقي بيدره، يفصل كويس قوي الحنطة الغلة للمخازن والتبن الحريق. ايه ده؟ ايه الرفش اللي في ايد المسيح؟ الخشبة اللي في ايده اللي بينقي بيها ويفرز بيها. ايه هي؟ الصليب طبعا، الخشبة اللي في ايده هي الصليب، ويفرز بيها ده من ده، الحنطة من القش. عشان كده بقول لك المنافقون دول ايه اللي يفرزهم؟ دوكهم ليهم ثمر فتقال، والتانيين ما لهمش ثمر فتستريح يطيرهم. ايه الضعف بيجي منين؟ بيجي ان الواحد فعلا ملوش حياة عميقة مع الله، فتلاقي اي تجربة ريح، يعني ايه تجربة يعني، او ريح تعليم، اي فلسفة، اي نظرية من النظريات، اي موضة من الموضات، اهو تاخده خلاص، جات شمال يروح، جات يمين يروح، لانه زي القش. اما اولاد الله فبيقول لك ايه، دول جذورهم واصلة لمجاري المياه، شجرة مغروسة على مجاري المياه، ما بتمشيش مع كل ريح. والمسيح للمجد قال عن يوحنا المعمدان ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا، قصبة تحركها ريح. فعشان كده بقول لك المزمور لما الواحد يصليه يدي ثبات، انت ماشي ازاي مع العالم؟ راح يمين راح شمال؟ لا مش مع العالم، مع الدنيا، مع الناس، مع في النفاق، مع كل واحد بلون، مع كل واحد بوش، لا لا لا، ده انسان روحاني مغروس على مجاري المياه، وورقه لا ينتثر وثمره دايم، وكل ما يصنع ينجح فيه، لان ربنا بينجح طريقه فعلا، ربنا بينجح طريقه وبينجح سكته. فده بداية المزامير في باكر لذيذ، ولو قريته كل يوم هتلاقيه جديد في كل صباح، تلاقيه جديد دايما، وكل ما تقراه بعمق كل ما تحس ان يا نبيع الروح بتديك، لان ده الكلام ده كلام لا نهائي، يعني ما تفتكرش في يوم من الايام واحد يقول ايه انا حفظت المزمور ده، او انا خلاص فهمته تمام. دي اعماق مهما وصل ليها الانسان تفضل عميقة،
ومهما بلغ منها الانسان تفضل قدامه كتير قوي. فاوعى تفتكر

اتذكر ان انا يوم انا مثلا شرحت المزمور او قريته او قريت عنه كتاب او صليت بيه 100 مرة او خلاص بقى زهقت منه. زهقت منه يعني ايه؟ الشمس بتطلع كل يوم بتزهق منها؟ ما تزهقش منها، هي جديدة في كل صباح. بتشرب المية كل يوم بتزهق منها؟ لا، ده بعطش فبشرب وما بحسش ان المية روتين ولا ادمت ولا اتغيرت، لا دي مية، دي حياتي. فالمزمور كده، تاخده كل يوم، تشربه كل يوم، تتعزى بيه كل يوم ويفضل جديد. اشوف لك مزمور تاني بتاع من مزامير باكر اللي انا كنت بتكلم عنه من شوية. يا الله الهي اليك وباكر لان نفسي عطشت اليك لكي يظهر لك جسدي في ارض مقفرة. عطشت اليك نفسي، اي من نوم عطشان عاوز يحقق الهدف بتاعه. طلباتك ايه؟ انا عاوز اشرب المسيح، عاوز اشبع منه، مش عاوز حد. حدش عارف اليوم بيبقى فيه ايه؟ صحيح، ما خلينا في الواقع، ما ممكن اليوم ده يبقى هو اليوم اللي بتطلب فيه نفسي. انت مش فاكر الراجل الغني واقف كده واتنفخ قوي، لقى الحكاية نغنغت كويس والدنيا مبتسمة وقال يا سلام اهدم مخازني وابني غيرها لان الكورة اخصبت، واقول لنفسي يا نفس كلي واشربي فرحي واتمتعي، لك خيارات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. قال يا غبي، اليوم الليلة تطلب نفسك منك والذي اعددته لمن يكون. عشان كده بقولك لازم الواحد فينا يكون واقعي تمام. اليوم ده اللي احنا بنعيشه النهاردة اهو يوم، لكن مين ادراك ولا ادراني ان اليوم ده تطلب نفسي؟ فبيقول له يا رب انا قايم من نوم، ايه المشروعات بتاعتك، ايه البرنامج بتاعك النهاردة ان شاء الله؟ قال ابدا، انا نفسي عطشانة. طب طلباتك ايه من ربنا؟ اطلب كده في الصلاة، قول له يا ربي للادي انا بصلي مثلا، او في بداية اليوم اقول له يا رب يسوع المسيح النهاردة سهل لي الشغل في العمل كده، والرؤساء دول اللي تعبني، ولا الموضوع الفلاني خلص لي كيت وعمل لي كيت، او المرضى فلان المريض ده شفيه. حلو، الطلبات كويس، لكن تعرف ايه يقول ايه؟ يقول يا رب مش عاوز طلبات. ما انا عاوز ايه؟ قال له عطشت اليك نفسي، عاوزك انت، انا عاوز اشبع منك انت، نفسي عطشانة مش لشيء، مش لخيارات، لكن نفسي عطشانة اليك، عاوز اقعد معاك، عاوز ارتوي منك. تصور بقى المقابل اللذيذ قوي بتاعها، اللي قعد المسيح قعدته مع السامرية وقال لها ايه؟ اسقين، اعطيني لأشرب. قال لها ايه ده؟ وكمان هو على الصليب قال لللص اللي جنبه، هم مش دارينين الناس، المسيح قال انا عطشان، عاوز حد يبل ريقه. فاللص قال له اذكرني، قال له يوم تكون معي في الفردوس. اوعى تفتكر المسيح يعطش. قال المرأة السامرية اعطيني لأشرب، انا عطشان. فدي كلمة المسيح بيقولها. فواحد قايم بيقول للمسيح الصبح يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشت اليك، فالمسيح يقول له انا عطشان اليك بالضبط زيها تمام. قول له انا كمان، وانا نفسي اتمتع بيك. قول له يا رب انا عاوز اتمتع بمحبتك، عاوز اقعد معاك، عاوز افرح بيك، عاوز انسى الدنيا دي، اقول كلمة عروس النشيد انا لحبيبي وحبيبي لي، انا مش عاوز غير كده. فالمسيح يقول له يا سلام، وانا نفسي عطشت اليك. فوانت بتقول المزمور ده وبتقول للمسيح للمجد يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشت اليك، المسيح بيرد عليك ويقول لك وانا نفسي عطشت اليك، وانا عاوز اتروي من حبك يا رب يسوع. والمسيح يقول لك لذاتي في بني ادم، لذتي فيك، هذا الشعب جبلته لنفسي، يحدث بتسبيح انت ليا. فتصور بيقول له ايه؟ نفسي عطشت اليك لكي يظهر لك جسدي في ارض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. ايه يا رب؟ ايه اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه العالم اللي احنا عايشين فيه؟ طب فكر بعمق روحي، صح، قفر قفر قفر، صحيح، ايه العالم بقى شكله ايه؟
بقى قفر خالي من كل حاجة حلوة. فيقول له ربي نفسي عطشت إليك، فلو اترويت بحبك وعشت ليك هبقى زي الزهرة في وسط جبل وحش، يظهر لك جسدي في أرض مغفرة. يظهر إيه؟ أرض مغفرة عن إيه؟ وجسدي؟ آه، ما أنا لما أتملي بربنا وأتمتع بيه وعيش ليه هيبتدي جسدي يظهر زهرة لذيذة، أو اسمها إيه؟ قال اسمها القداسة. جسدي، الجسد ده اللي هو مليان نتن ومليان شهوات ومليان غرائز ومليان شر، اللي كان في الفريسيين زي القبور. آه، قال له جسدي ده يظهر لك في أرض مغفرة، في وسط النجاسات يبقى فيه العذراء طهرة زي الزهرة الجميلة، طبعا حلوة قوي. في وسط الدنس ده تلاقي يوسف العفيف زي الزهرة الحلوة في أرض مغفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. شوف المزمور يعني ممكن يبقى برنامج لذيذ قوي مشجع على حياة القداسة والحياة مع الله. يا الله إلهي إليك أبكر، نفسي عطشت إليك، ومن غير ما أنت ترويني مش هتبقى الزهرة حلوة. إذا ما كانش ربنا يتعهدها، غنوا للكرمة المشتهاة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة. لذيذة؟ أيسقيها إيه؟ كل لحظة يقعد يرويها ويتعهدها ويخلي الروح فيها زي ينبوع ماء عمال ينقط دايما دايما دايما، فتبقى زي جنة راية. قرب من واحد مسيحي كده تقرب منه ما تلاقيش فيه ريحة الروح، ما فيهوش روح خالص. واحد تاني تلاقيه مليان، إيه ده أخويا ده؟ إيه ده؟ ما هو ده بيسقيه كل لحظة، هو عطشان. والمسيح أمين في مواعيده، قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، أنا أعطي العطشان ماء حياة مجانا. أيها العطاش هلموا إلى المياه، الذي ليس له فضة ولا ذهب تعالوا اشتروا كله مجانا، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم تعالوا خذوا. ليه عايش فقير؟ ليه في أرض مغفرة وفاضل أنت كأنك حتى من الأرض المغفرة؟ تعالى اشبع. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي وأسبع باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنه من شحم ودسم. شفات الابتهاج تباركك، كنت أذكرك على فراشي. يا سلام، ده أكثر الخطايا اللي الناس بتشتكي منها تيجي للواحد وهو على الفرشة، أقول لك أول ما أحط رأسي على المخدة تعف علي الأفكار الوحشة. لكن النفس اللي داقت محبة المسيح يقول له كنت أذكرك على فراشي، اللي داقت محبة المسيح كل ما يجي يحط رأسه على الفرشة كل ما تبتدي أعمال التوبة تبقى فيه، يقول أعوم كل ليلة سريري وبدموع أبل فراشي تعكرت من الغضب عيناي. فيض من جوه، ينبوع. لما الينبوع يشتغل العينين تشتغل، لما الينبوع ده يجف العينين تبقى جامدة قوي. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا بظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك يمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب، أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالظلم تسد. فزي ما بقولك كده، مزامير باكر دي تخلق فيك حاسة مرهفة نحو محبة الله كل ما تقولها. وبعدين لو الواحد الأول بيقولها بشفايفه بس، يجي يوم من الأيام يقول أنا بقول لله عطشت إليك نفسي، وأنا ولا عطشت ولا حاجة، ليه يا رب بس؟ أقول له بكر يا الله إلهي بقول لك وباكر لنفسي عطشت إليك، وما فيش عطش من جوه. فيجي يوم من الأيام لو الواحد بيقول المزمور ده كل يوم كل يوم، هيجي الوقت اللي فيه يقوله من الأعماق من جوه ويصرخ لربنا يقول له عطشت إليك نفسي، وهو في حالة العطش الروحي المزبوط. عشان كده عزيزي بقول البداية أن أنا واظب على المزامير، البداية أن أنا أقولها وأقولها وأكررها مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تعمل فيا. ولما تبتدي تعمل المزامير فيا هبتدي أشتاق ليها وأطلب ربنا في الصباح الباكر في كل يوم كأن نفسي عطشانة إليه فعلا. الجزء الثاني من مزامير باكر هزيز بالخليقة كلها. أي يسبح إيه؟ قال يسبح بالخليقة،
سماوات تحدث بمجد الله. بص للسماء كده ويقعد يقول، فلك يخبر بعمل يديه، يوم الى يوم وليل الى ليل. الرب نوري وخلاص ممن اخاف. ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، طيور السماء اسماك البحر السالكه في البحار. ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها. يعني ايه؟ الانسان المسيحي اصلا بطبيعته كائن مسبح بتاع تسبيح، فلما يشوف الخليقه في اول النهار والنور يشوفها في نور وجه يسوع المسيح. كل اللي يشوفه الخليقه كلها تهللت بمجيئك، الفرح كله في الخليقه، الطيور اللي بتقوم الصبح تزقزق، دي ايه ده؟ ده تسبيح، ده تسبيح. فيقف يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. فالجزء الاولاني خاص بي انا بعطش نفسي، والجزء الثاني من المزامير خاص بالهزيز والتسبيح بالخليقه كلها في مزامير باكر. اقراها بقى واحده واحده كده كل يوم، على قد ما ربنا يديك وقت وعلى قد ما يدي نعمه المسيح من التامل. اقرا واقرا ثاني وصلي بيها، وخلي المزامير الكلمات كانها طالعه من قلبك انت مش كان واحد بيقولها، وخلي الروح يستلم كل كلمه يعمل فيها في حياتك عمله اللي ينعش النفس ويجعلها تزهر وثمرها يتكاثر الى الابد لالهنا كل ما. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أمزنا لذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا المحرقات.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خن فران من بيوت نمي بشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت، لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بس

إليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المخصبين.

لبت لعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورو

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولا

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم، وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة.

القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان.

0: نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة انتقال نياشة الأنبا غريغوريوس من عالمنا الفاني، أحب أن ألقي العظة اليوم عن الآية اللي قالها السيد المسيح: اكنزوا لكم كنوزا في السماء. اكنزوا لكم كنوزا ايه؟ في السماء. هقول لكم عديد من النقاط في هذا الموضوع. طبعا اول كنوز نكنسها في السماء هي العشور والبكور والتقدمات، عبارة عن شيء بتكنسه في السماء. فانت لما بترفض دفع العشور وتعتذر بيها بأي اعذار يبقى مش عايز يكون ليك كنز في السماء، وتكتفي بان الفلوس دي على الارض وبتبيع بتضيع. بالمناسبة دي وردت قصة في التاريخ ان كان في راجل بخيل ما بيدفعش فلوس ابدا للفقراء، ولما يجي اي فقير ينتهره وما يديش حاجة. وفي مرة من المرات جات له امرأة ارملة مسكينة وطلبت منه حاجة لانها مش لاقية تاكل، فانتهرها وزعق لها فألحت فزعق لها فألحت، في الاخر كان عنده قصاده خبزة ناشفة خبطها بيها وقال لها خديها وامشي. وبعدين في تلك الليلة بالليل حلم ان روحه اتخذت منه وصعدت للسماء، وفي ملاك خده وقعد يوريه المكان اللي يقعد فيه، فقال له ده المكان اللي هتقعد فيه. فدخل في هذا المكان ما لقاش فيه غير كسرة الخبز اللي رمى بيها الست دي، هي دي الوحيدة اللي ليه هناك. بقية القصة تقول ان الشخص ده رجع وبدأ يتوب ويدي كل امواله للفقراء بشكل يعني ملهوش مثيل. ولذلك السيد المسيح في قصة الشاب الغني لما قال له ماذا افعل لأرث الحياة الابدية، قال له اذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. كلمة كنز يعني الحاجة المخزونة، فأنت لما بتدي حاجة للفقراء لربنا بتتخزن لك في السماء ويبقى ليك رصيد هناك موجود في السماء. بقدر ما تعطي بقدر ما يكون رصيدك هناك في السماء. الفلوس بتاعتك دي عملة مادية، يعني انت بتحولها الى حاجة سمائية لما تديها للفقراء او تديها لربنا باية الطرق. يعني زي واحد بيحول عملة عادية الى عملة صعبة، ولذلك في الكنيسة في أوشية القرابين، والمقصود بالقرابين ما نتقرب به الى الله، يعني مش ضروري قرابين يعني في المناول. فبيقول عوضهم عوض الفانيات بالباقيات والارضيات بالسماويات. فالكنوز اللي على الارض كنوز فانيات وممكن تضيع، ولكن الكنوز اللي في السماء لا تضيع. حتى كأس الماء البارد، السيد المسيح بيقول لا، اللي يدي كأس ماء بارد لا يضيع أبدا. كأس ماء بارد يعني ما سخنتوش، ما حولتوش إلى مشروب يقدم للضيوف، مجرد مية عادية يعني، لا يمكن أن يضيع أبدا. وحاجة تاني بيقولها الكتاب في سفر الأمثال 19:7، بيقول من يرحم الفقير يقرض الرب. يقرض الرب يعني كأنه بيسلف ربنا. ربنا طبعا ما يحبش يكون مديون، يعني كل حاجة تسلفها ربنا هتروح تلاقيها هناك في السماء، وجايز يديك على الأرض ويديك في السماء الاثنين مع بعض. مش ضروري الكنوز اللي في السماء تكون مجرد كنوز مادية يعني عطايا، لا، اي حاجة تعطيها لانسان محتاج، اي عمل من اعمال الرحمة. لما انت تعطي انسان كلمة تشجيع تتحفظ لك، مكنوزة ليك في السماء. لما تدي له نصيحة طيبة حاجة كويسة محفوظة ليك في السماء. لما تبتسم في وجهه كده وهو في ضيقة، الابتسامة دي محفوظة ليك في السماء. كل عمل انت تعمله من الاعمال الطيبة مكنوز ليك في السماء، لا يضيع اجرك. ولذلك في سفر الرؤيا اصحاح 20 قال وفتحت اسفار ووجدت كل اعمال الناس مكتوبه في الاسفار. فكل عمل طيب بتعمله بيبقى مكنوز ليك في السماء ومكتوب في الاسفار التي تفتح في يوم الدينونه. ليس فقط المال والماده، حتى المشاعر الطيبة، المشاعر الطيبة التي تبديها نحو الناس، هذه المشاعر مكنوزة ليك في السماء. إذا كان الأمر كده يبقى الواحد يعمل كل ما يستطيع لإسعاد الآخرين، لأن كل ما تعمله لإسعاد الآخرين مكنوز ليك في السماء. ايضا نقطة تانية، كل خير تعمله ولم تأخذ اجره على الارض يكون مكنوز ليه في السماء، لان ربنا مش ممكن ابدا يترك عمل خير بدون مكافأة عليه. فاذا كنت انت لم تأخذ مكافأة على عمل الخير على الارض تاخده في السماء، لأن الله زي ما بيقول الكتاب ليس بظالم حتى ينسى تعب محبتكم. حنان الأم على ابنها كنز موجود في السماء، كل ما تعمله من خير في تربيته كنز موجود في السماء، كل نصيحة طيبة تقولها له كنز موجود في السماء. ما تفتكرش الكنوز يعني مجرد كنوز مادية، لا، الخير اللي تعمله ولم تأخذ عليه كلمة شكر ولم تأخذ عليه كلمة مديح ولم تأخذ عليه مكافأة أرضية، خير كنز محطوط لك في السماء. إنسان بيشتغل في وظيفة وبيشتغل بكل أمانة ويتعب ورئيسه مصحيب عليه، لا شايفه ولا بيشجعه ولا بيرقيه ولا بيديله مكافأة ولا حاجة أبدا. أمانته في العمل، هذه الأمانة كنز محفوظ ليه في السماء. فأنت ما تتضايقش إذا كان عمل الخير اللي بتعمله أخذت عليه مكافأة أرضية أم لم تأخذ. اللي ما بتاخدش عليه مكافأة أرضية ده مكنوز ليك في السماء. وهكذا أيضا كل مجهود تعمله من أجل الملكوت، من أجل ملكوت الله، مكنوز ليك في السماء. لأن القديس بولس الرسول بيقول كل واحد هيأخذ أجرته بحسب تعبه، في كورنثوس الأولى 3:8 كل واحد يأخذ أجرته بحسب تعبه. فكل مجهود أنت بتعمله من أجل ملكوت الله هيكون مكنوز ليك في السماء. ولذلك في قصة تقال عن أحد القديسين أنه كان بيتعب من أجل خدمة الأخوة ويسير مسافات يروح يجيب لهم مية يجيب لهم حاجات بيتعب، وفي مرة وهو ماشي تعب، فلما تعب كده وقف يعني تعبان مش قادر هكمل ازاي، فبص لقى واحد لابس ملابس بيضاء بيمشي وراه، قال له انت مين؟ قال له انا ملاك الرب بعتني عشان احسب لك كل خطوة تخطيها احسبها لك تكون محسوبة ليك في السماء. ماسك ورقه بيأيد. إذا كل عمل تعمله مكنوز ليك في السماء. كل الذين يتعبون في الخدمة، كل الذين يتعبون من أجل الملكوت، اللي بيتعبوا في التعليم، اللي بيتعبوا في الافتقار، كل دول ليهم كنز موجود في السماء. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. وهكذا أيضا كل فضيلة، كل فضيلة أنت تجاهد من أجل اقتنائها، هذه الفضيلة لها أجر مكنوز ليك في السماء. ما تفتكرش أنه يسيبك تعبان في مقاتلة الأفكار، في مقاتلة الشهوات، في مقاتلة العثرات وما يكافئكش، لا، كل عمل عليه مكافأة. مش بس مكافأة في الخدمة، مكافأة من أجل جهادك الداخلي، يعني التغصب الواحد بيغصب نفسه عليه عبارة عن مكنوز ليه في السماء، مكتوب ليه في الأسفار. لما تفتح الأسفار هيكون موجود فيه التعب اللي هو تعبه من أجل الفضائل. عموما يعني علشان ما اطولش عليكم ولو انهم هطول، لكن يعني عموما كل ما تزرعه على الارض تحصده في السماء، كله ان خيرا وان شرا، كل ما تزرعه على الارض تحصده في السماء. فانت لما تزرع على الارض خير هتاخد اجره في السماء، سواء الناس حسوا بيك او ما حسوش، امتدحوك او ما امتدحوك. لا، كل ما تزرعه على الارض تاخذ اجره في السماء. ده ساعات ربنا يديك اجر على الارض زائد اجر اللي في السماء، هما الاثنين مع بعض، اجر على الفضيله على الارض، على الخير على الارض، واجر على الخير في السماء. ولذلك ربنا قال برضو ياخذون 100 ضعف على الارض زائد ملكوت السماوات. مكنوز، كل حاجه ليك مكنوزه. فكويس انك انت تعمل الخير وتسيبه مخفي علشان تاخد مكافئته هناك. من جهه الخير اللي بتعمله في الغلابه، ربنا قال على كده اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. يعني المال اللي بتظلم فيه الفقراء وما بتدهوش للفقراء وهو بتاعهم، اعطيه لهؤلاء الفقراء وتصنع اصدقاء يشفعوا فيك. ياريت برضو الانسان يكثر من علاقاته الطيبة مع الناس. ياريت ايه؟ يكثر من علاقاته الطيبة مع الناس. كل العلاقات الطيبة اللي بتعملها مع الناس بتكسب أصدقاء يشفعوا فيك في السماء، كأنك بتكنز ليك في السماء أصدقاء. مش ضروري تكنز ليك خيرات عالمية ولا حاجة، تكنز ليك أصدقاء في السماء بالعلاقات الطيبة اللي انت بتعملها مع الناس. في واحد يقول انا اكون لي علاقات مع القديسين. علاقات ايه؟ مع القديسين، بالحاجات اللي بعملها مع القديسين والصلوات والتشفعات والشموع والندور وكل دول، برضو ده كنوز ليك في السماء. القديسين دول هيبقوا كنز في السماء يشفع فيه. ده بالمناسبة دي احب اقول لكم حاجة تانية، وهو ان الكنيسة ككنيسة لما بتربي ناس ابرار ويبقوا قديسين وكويسين وبعدين ينتقلوا من الارض، دول كنوز بتكنزهم الكنيسة في السماء. بنكنس اشخاص ابرار بنربيهم يروحوا السماء ويبقوا كنز موجود لينا في السماء، هؤلاء الناس الابرار. ايضا في الخدمه، كل انسان خاطي تقوده الى التوبه وتوصله للسماء، ده يبقى كنز انت بتكنزه في السماء. هو لازم الكنز بتاع السماء ده يكون ماديات ولا مشاعر؟ جايز يقول يكون ناس خدمتهم، ربيتهم، كنتهم للتوبة، علمتهم طريق ربنا، وصلوا للسماء، بقوا كنز موجود لينا في السماء. أيضا كل فضائلك، الفضائل دي زي رائحة بخور بتصعد فوق للسماء وتكنز هناك. يعني ايه؟ يعني صلواتك، دموعك، مشاعرك، محبتك لربنا، كل دي كنوز انت بتكنسها في السماء. تيجي تشوف سفر الحياة تلاقي مكتوب فيها هذه الصلوات، هذه الدموع، هذه المحبة لله، هذا الاشتياق لله، كل ده مكنوز ليك. المهم انك كل يوم تكنس ليك شيء يكون موجود ليك في السماء، محفوظ ليك هناك.

0: فياريت كل واحد فينا يسأل نفسه ايه اللي بيكنزه كل يوم، بيودي كنوز للسماء ولا هو علاقته كلها ارضية بس؟ الحاجة الخطيرة في هذا الامر بتاع كنوز السماء ان الكتاب المقدس بيقول حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. لما انت بتكنس كنوز في السماء يبقى قلبك متشعلق في السماء، هناك كنوزك اللي موجودة هناك، كل جهادك كل تعبك كل مشاعرك كل حبك كل فضيلك كلها كنوز مصعود طلعت كرائحة بخور ودخلت في السماء. ولا تدور ما تلاقيش لك حاجة، طب تروح ما تلاقيش حاجة، تعمل زي الراجل بتاع الكسترة الناشفة دي. شوفوا مثلا الملكة هيلانا التي عثرت على الصليب المقدس، كانت ملكة وغنية جدا طبعا، وكانت تستطيع كل غناها تنفقه في المتعة العالمية وفي الترف إلى آخره، لكنها كانت بتبعت الفلوس دي تبني بيها الكنائس وتعمل حاجات من أجل ربنا. حولت أموال المملكة إلى كنوز السماء. نفس الوضع بالنسبة للطبيصة اللي كانت بتعمل قمصان وملابس للفقراء، ولما ماتت الفقراء بكوا عليها كتير وطلبوا من قديس بطرس انه يقيمها هدية، كانت بكل ما تعمله بتكنس كنوز السماء وبتاخد اجر في الارض، وبرضه محفوظ لها اجر في السماء. احسن واحد يفتكر لو خد الاجر على الارض بس ما ياخدش في السماء، لا بياخد هنا وهناك. ابراهيم الجوهري في كل اعمال الخير اللي بيعملها، لما توفى لقى كنز موجود ليه هناك في السماء. يا ريت كل واحد يفكر كل يوم ايه اللي انا بعته للسماء لكي يوجد لي هناك، ايه اللي انا بعته لكي يوجد لي هناك. نكتفي كده، اتفضل صلي.
1: هللويا نكسبتني كي وكي ايوب نسمع فيك من كي كيسوس يونستوني ورنا من تنوشي بورن قوي موجي وبن شوي سنزي ريسوس موني سيتي نمني سيماري بك ما ينتكيرين وينصدن بك ناوس ديمون ومينات أكيد شيء كاري سمج سمت ويبند من شيء سيد سمت خلو انتي اقوم بن من عانتي ما توصالا لك تسوم من دعوين تسوم ين تسودو من بيبن من بركة ويدو ميجين يابو سودس فإذا بياري ممكن الطاويرات من بن يود الطيوت العشيرف بابا باشين وطين ان نيوتين رسكو بسنيتيني من ابن ودن تدرف تقرون اجن نصرو نصر ان نشرون بين من سيوني ريني كون تزرنيو انو قاجي تينو صابن في دنو شرف جيم كوني دوي بيري سفيني يغن دكان انو بيناني ون انو يريني قبال نشتين ماين كيري يلين سون كيري يلين سون كيري يفلو جيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو اسمي فان يكون ايبون دون دي اسمو.
0: ليتراقف الله علينا ويباركنا وليسر وقع علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرجو الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس الرسول، وبركة القديس الأمبرويس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس
1: امين استشهدي
0: اشكروا انت كثيرين ويلانا انت كثيرين استمنانا انت كثيرين زكنوفي من نقول زي سكتاتي قوم ننبئون انتظرون انت اماني شيني امين. اللهم اجعلنا مستعفين كل شكر يا ابانا الذي ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك المحبه. محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد وشركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربي
1: ومع روحك ايضا.

0: رب، يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي.
1: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل، رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

0: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
1: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

0: وها نحن في الحضرة الإلهية، فكيف نقف وليس لنا؟
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو يسنين أنا الليلويا الليلويا خن فرال مفيوت نمبشير نمبيب نغمى إسقوا بنوت نتأمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

لك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسك.

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. إن صت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض وال

المتسابقين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: زقصاص يوسوس منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي.

نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحق في كل الليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك يا سيدك أيتها القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
1: وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس أسقف بورسعيد
0: كنيسة الشهيد العظيم أبي سفين والقديسة دميانة ببورسعيد تقدم
1: الرحمة باب السماء قصة حياة الأم كيريا اسكندر رئيسة دير ماري جرجس للراهبات بمصر القديمة
0: إعداد القس مكاري السهيم قليمي كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبي سفين والقديسة دميانة ببورسعيد
1: إخراج دكتور أسامة عاشور

0: اشكر ربنا بنت زي القمر.
1: نشكر ربنا كل اللي يجيبه ربنا كويس.
0: مبروك يا اسكندر افندي، عروسه حلوه تتربى في عزك.
1: الله يخليكي، متشكر قوي متشكر قوي.
0: مبروك. ها لله في الله كده من غير اي حاجه صدقني.
1: اه حاضر، اتفضلي اتفضلي حلاوه المولود الجديد.
0: ياه ده كتير قوي يا اسكندر افندي، ربنا يزيدك من نعيمه كمان وكمان ويعلي مراتبك ويخليك اكبر صراف في طلخه والدقهليه كلها يا رب.
1: شكرا شكرا يا بنتي، ما تنسيش تكتبي اسم المولودة بالراحة وعلى مهلك. ها
0: هو انت هتسموها ايه بقى؟
1: احنا متفقين ان لو جت بنت هنسميها اوجوني.
0: اوجوني، الله اسم جميل، اوجوني اسكندر، ربنا يخليها لك.
1: عقبالك يا بنتي. على فكرة خدي المبلغ ده وتعبي وصليه للجماعة الغلابة اللي ساكنين جنبكم.
0: اه يا عيني أم مينا الأرمرة، ربنا يبارك فيك يا اسكندر أفندي. أنا قلت لك على الجماعة دول لما عرفت من الكنيسة أنك بتدي الفقراء والمساكين.
1: ده خير ربنا يا بنتي، أنا عارف الغلا دلوقتي، الغلا دلوقتي ملك كل الدنيا وبيقولوا الحرب العالمية التانية هتقوم قريب.
0: يا ساتر يا رب، أنت يا اسكندر أفندي؟
1: مش عارف يا بنتي، أنا قريت في الجرايد بيقولوا 3-4 سنين.
0: ربنا يستر.
2: بونجور ناديا.
0: بونجور اوجيني، اتاخرتي ليه على المدرسه النهارده؟
2: عامل ايه؟ بابي ما كانش عاوزني اروح اسكندريه في اجازه اخر السنه.
0: ليه؟ دي رحله جميله والمدرسه كلها رايحه.
2: ما انا عملت لهم بقى في البيت الشويتين بتوع كل مره وهددتهم اني مش هكمل في المدرسه الفرنساوي دي ولا اي مدرسه في المنصوره كلها.
0: يا بنت الايه، وطبعا وافقوا على طول
2: فورا. هو في حد يقدر يعارض اوجيني؟ اسمعي انا هعدي عليكي بكره بدري.
0: خير؟ خليني انام شويه، حرام عليكي.
2: اسمعي بقى، ده بكره الجمعه، احنا هنذاكر شويه صغيرين وبعدين نقول لهم هنتمشى شويه ونشتري كتاب الرياضه.
0: ها وبعدين انت ناويه توديني فين بالظبط؟
2: هنروح السينما حفله 10 الصبح.
0: يا خبر ابيض، ده بابا لو عرف يموتني من الضرب.
2: جميل، ما حدش هيعرف، ما احنا بعد ما هنشتري الكتاب اللي هندور عليه ومش هنلاقيه، فين بقى لما نلاقيه هنقول لهم ان انا تعبت شويه وانتي وصلتيني البيت.
0: لا لا لا لا لا يا اوجيني، اعملي معروف.
2: اسمعي الكلام ده، في حته فيلم يجنن.
0: طب ولو حد شافنا؟
2: مين اللي هيشوفنا؟ وافترضي يا ستي ان حصل وحد شافنا، هنقول ان احنا كنا واقفين مع زمايلي نقصد باب السينما.
0: طيب ربنا يستر.
2: هيستر. هي

0: ايه الجمال الرباني ده؟
1: وبعدين يا اوجيني عاجبك كده؟ ما ترديش عليه ولا كأنك سامعاه.
0: ما تتفضل يا جميل، عزمك على السيما، انا معايا تذاكر بلكون النمايين.
2: يا عم بلكون ايه، انا بقى معايا تذاكر لوج. اوعى.
1: وبعدين بقى في المعاكسات دي، يا سلام، ما هو انت السبب. انا عملت حاجه يا ناديه؟ كفايه المكياج اللي انت حطاه على وشك ده، ولا الجب القصيره اللي انت لابساها؟
3: وايه يعني، ما انت عارفه اني بحب امشي على الموضه.
1: يلا يلا يلا ندخل السينما، احسن الفيلم هيبتدي.
3: زمانه ابتدى.
4: مساء الخير.
1: مساء الخير يا اسكندر، حمد لله على السلام. ايه مالك؟
4: ابدا، الواحد باين انه عكس، الايام بتجري بسرعه قوي. تصدقي ان اوجيني النهارده بقى عندها 25 سنه؟
1: عندك حق، بس لو كانت تسمع الكلام وتتجوز. انما بقى.
4: انما ايه، ماشيه بمزاجها بصراحه. لبسها مش عاجبني، واللخبطه اللي في وشها كده مش عاجباني ابدا.
1: هو انت كده دقه قديمه.
4: هو اللي يمشي بحشمه واحترام يقولوا عليه دقه قديمه؟ طب يا ستي انا دقه قديمه.
1: يا اخويا احنا دلوقتي سنه 35، يعني الدنيا اتطورت والعالم اتقدم.
4: ما قلناش حاجه يا ستي، انما الادب برضو كويس. بقولك ايه، اتكلمي معاه، انت امها وسرها معاكي.
1: مفيش فايده يا اسكندر، غلبت من الكلام معاها. وانا قبل ما تسافر اسكندريه قعدت واتكلمت معاها، بس مفيش فايده.
4: ربنا يهديها، ادي احنا بنصلي لها وابونا صلى لها يجي 50 قداس لغايه دلوقتي.
1: خلاص اطمن، بركه الذبيحه هتشتغل معاها، وانا بولع شمعه كل ما اروح كنيسه الملاك.
4: ربنا يحميها، وادينا صابرين لما نشوف اخرتها مع البت دي.
1: اخرتها كويسه باذن الله، ربنا مش بيسيب ولاده ولا بناته.

0: يلا يلا يلا يا أوجيني، مش نازلة البحر معايا؟
1: لا ماليش نفس النهار.
0: خير؟ ده انت كل يوم بتنزلي المية من الصبح للمغرب.
1: مش عارفة يا نادية، زهقانة قوي النهاردة.
0: تستاهلي، عشان النهاردة الحد والجماعة قالولنا نروح الكنيسة معاهم وحضرتك رفضتي.
1: هي خلاص بقى امشي من قدامي، مش عايزة تنزلي تعومي، اتفضل انزلي عومي.
0: براحتك يا أوجيني، اقعدي اتفرجي عليا وانا بعوم.
1: انا هقرأ اي حاجة. ما جبتيش مجلات النهاردة؟
0: لا لسه الراجل بتاع الجرايد ما عداش. دوري في شنطتك يمكن تلاقي ورقة تذكرة الترام اقريها.
1: بلاش تريقة، يلا امشي امشي انزلي عومي يا ثقيلة. ها لما اشوف في الشنطة حاجة اقراها. ايه ده؟ ياه الانجيل بتاعي هنا في الشنطة. يا أوجيني، ده انا مش فاكرة اخر مرة قريت الانجيل كان من كام سنة. اكيد ماما هي اللي حطته في الشنطة من ورايا.
2: ايوه الليب، ايوه السودان، تسالي لب معايا الليب. تسالي يا ست هانم.
1: شكرا مش عاوزه حاجه.
2: معايا لب وسودان سخن قوي من اللي انت كنت كل مره بتاخديه.
1: يو قلت لك مش عاوزه حاجه.
2: خلاص خلاص براحتك. تسالي لب عزيزه بتحب، تسالي لب.
1: ياه يا أوجيني، فاكره كلام ربنا ولا نسياه؟ انا افتح الانجيل واشوف احاول اقرا اي حاجه. لما اشوف ايه ده؟ رسالة تيموثاوس الاولى الاصحاح الثاني. واريد ان تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وان تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء تعيش بتقوى الله. وعلى المرأة ان تتعلم بصوت وخضوع تام. يا أوجيني،

0: يلا يا هانم يلي طالبه المنصوره، ادخلي كابينه ثلاثه.
1: ايوه. الو ماما، ازيك يا ماما؟ لا لا انا مش هتاخر، ده انا هجس في قطر بكره. ايوه هيوصل الساعه 10 الصبح. يا ماما يا ريت حد يستناني.

0: بعدين بعدين، لا مفيش حد زعلني، لما اجي بقى هبقى احكي لك. باي باي.
1: انا مش فاهمه حاجه يا اوجيني، ايه اللي غير رايك كده؟ مش احنا متفقين نقعد اسبوع كمان؟
0: ما اقدرش، لازم اروح.
1: ايه اللي حصل؟ حد زعلك النهارده؟
0: بالعكس، ده انا مبسوطه خالص النهارده وفرحانه كمان.
1: مش باين، ده انت شكلك مشغوله قوي يا اوجيني، بس فهميني مين اللي شاغل بالك.
0: المسيح.
1: ايه؟
0: المسيح. وانا على البحر النهارده الصبح قريت حاجات في الانجيل حسيت انها مكتوبه لي انا شخصيا.
1: حاجات ايه؟
0: ايات في رساله بولس الرسول لتيموساوس، وايات في رساله بطرس الاولى. شوفي انا هقولك،
1: احنا في الشارع يا اوجيني. استني استني استني لما نروح.
0: ولا يهمك، اقفي واسمعي. بطرس الاولى الاصحاح الثاني. واطلب اليكم ايها الاحباء وانتم غرباء في هذا العالم ان تمتنعوا عن شهوات الجسد فهي تحارب النفس مجدا للثالوث الاقدس.
1: ياه، ده احنا اتغيرنا خالص يا اوجيني.
0: يا سلام، الكلام الحلو ده كنا سايبينه ليا ناديه من زمان. ليه كنا بنجري ورا العالم وشهواته؟
1: مش انت اللي كان كل همك اللبس والموضه والمكياج والسن؟
0: خلاص خلاص، هو ده الاشياء العتيقه قد مضت، هو ده الكل قد اصبح جديدا.
1: لا لا لا، انت مش اوجيني اسكندر اللي انا اعرفها.
0: فعلا يا ناديه، اوجيني اسكندر اللي الناس تعرفها لازم تموت عشان تتولد واحده تانيه جديده، بنت للمسيح.
1: غريبه قوي.
0: ولا غريبه ولا حاجه يا ناديه، كل شيء ولو اخر يا صديقتي العزيزه. تعالي بقى نعدي على المطرانيه عشان عاوزه اعمل مكالمه مهمه من هناك.
1: تاني؟ طب ما نتكلم من السنترال هنا.
0: وانا مش عارفه النمره اللي هتصل بيها.
1: نمره مين؟
0: نيابه الانبا تيموساوس مطرانه اهليه، لازم احجز ميعاد عشان اقابله بكره.
1: يا بنتي يا بنتي، كفايه قرايه، ده انت خلصتي الانجيل كله في يومين.
0: كلام ربنا حلو قوي. اسمعي بولس الرسول بيقول ايه في روميا 8: الذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بامور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بامور الروح. والاهتمام بالجسد موت، واما الاهتمام بالروح فحياه وسلام، لان الاهتمام بالجسد تمرد على الله.
1: الله، فعلا ده كلام معزي جدا. احنا كنا مهتمين بالجسد زياده عن اللزوم،
0: كتير كتير قوي. فاكره اللبس والموضه والمكياج بتوعي؟ ده انا كنت بقف ساعات قدام المرايه عشان بس اهتم بشكلي.
1: ياه، قد ايه كنا مقصرين مع ربنا قوي يا اوجيني.
0: عشان كده ما كنتش بهتم بالكنيسه ولا الاجتماعات تمام زي ما قال بولس الرسول: الذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم ان يرضوا الله.
1: ربنا يدينا نعمه ونرضيه يا اوجيني.
0: ان شاء الله يا ناديه، هنرضيه بسرعه وبقوه كبيره جدا. هو ده الان ساعه مقبوله، أكيد ربنا هيساعدنا، لأنه بدونه لا نقدر أن نفعل شيء. هو لما بيلاقي حد مشتاق له بيفرح جدا وبيكمل معاه الطريق، بيسنده كمان.

0: واخد بالك يا اسكندر من أجوني اليومين دول؟
1: طبعا أنا ملاحظ أنها اتغيرت كتير من ساعة ما قابلت الأنبا تيموساوس.
0: هو أنت مش اتكلمت مع سيدنا النهاردة الصبح؟
1: أيوة يا ستي قابلت نيافته وهو قال إن أجوني بقت تلمسته وتحت رعايته وإرشاده.
0: دي نعمة كبيرة من عند ربنا، حد طايل البركة دي تبقى بنتنا تلميذة مطران بأهلية بحاله.
1: نشكر ربنا أخيرا بطلت اللبس القصير والمكياج اللي كانوا دايما مضايقني،
0: كله رميته في الشارع. وعلى فكرة امبارح قمت بالليل لقيتها بتصلي، ولما حست بيا طفت النور وعملت إنها نايمة.
1: ما أنا عارف دي ليلة بتعمل كده، وأنا قلت لسيدنا الأنبا تيموساوس وهو قال لي نخصص لها أوضة لوحدها في الشقة.
0: ربنا ينفعنا بصلواتها، لما نشوف ناوي على إيه.
1: دي لسه سهرانة في أوضتها، اطفي النور، اطفي النور بقى وتعالي ننام، خليها تسهر براحتها، أكيد بتصلي وبتعمل مطنيات زي عادتها.
0: حاضر حاضر يا أخويا.
2: أعطني يا رب أن أحبك من كل قلبي وفكري وقدرتي. تقولت يا رب من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. أنا يا رب بحبك أكثر من العالم كله. اقبلني ليك يا رب من فضلك. أنت قلت من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. أرجوك يا رب لا ترفضني يا إلهي من أمام وجهك. اقبل حياتي كلها ملك ليك يا ربي، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.

0: هو في ايه النهارده في كنيسه شربين؟
1: ابونا الراهب هيرسم واحده من طرخ عشان تبقى راهبه.
0: هو الانبا تيمساوس مش جاي؟
1: لا اعتذر، مع ان الرهبه اللي هيرسموها بيقولوا عليها تلميذه سيدنا.
0: وهيسموها ايه؟
1: بيقولوا الام كيريه.
0: يعني ايه الاسم ده؟
1: ده معناه سيده على اسم العذراء ماريا، وهو اللي ذكره يوحنا الحبيب في رسالته التانية.
0: نشكر ربنا.
1: دي عيلتها كبيره قوي، وابوها صراف كبير في طلخي.
0: الا قول لي، هل الرسامه تنفع النهارده الجمعه؟
1: ايوه، انا سالت ابونا قال مفيش حاجه تمنع كده في الطقس.
0: ده يبقى عيد ميلادها الجديد النهارده 20 يونيو 1941.

0: نفسي يا اخي.
1: بصي يا ماما،
0: سيبيهم يلعبوا.
2: ها ها، قولي لي ايه اخبار جوزك معاكي؟
3: كويس الحمد لله. مش امبارح كانت ليله عيد الغطاس ومع كده ما عرفناش نروح من دوشه العيال.
2: خساره، دي كانت ليله جميله وقداس معزي خالص.
3: كنت عاوزه اروح عشان اشوف امينا كيرية. مش هي برضو راحت الكنيسه؟
2: لا، هي راحت صلت مع سيدنا الانبتي مساوس وقعدت معاه بعد القداس شويه كتير.
3: الانبتي مساوس، يا بختها اختارت النصيب الصالح.
2: كل واحده بتاخد حسب تعبها في الدنيا، سواء كانت متجوزه او رهبه، ربنا فاتح باب السما للجميع.
3: بس هما مرتاحين يا اختي. طب ده احنا داخلين بقالنا يومين على شويه رز مش لاقين. قال ايه التموين ابتدى ينقص من السوق عشان الحرب هتقوم.
2: حرب؟ حرب ايه؟
3: انا عارفه دي حرب كبيره قوي، بيقولوا عليها الحرب العالميه الثانيه.
2: ربنا يستر.
4: انا عيني الكوره بتاعي مش هتضايقك بقى. عيني الكوره بتاعي.
3: يا واد يا واد انت هو بطلوا دوشه.
2: اهلا امنا كريه.
5: ماما لو سمحتي كلمه واحده.
2: ايوه يا كريه.
5: ينفع الكلام ده يا ماما؟ الدوشه بتاعت العيال دي كل يوم وانا مش عارفه اقرا خالص ولا اصلي. ماما انت عارفه اني بحب الهدوء.
2: معلش يا بنتي.
5: مفيش حاجه اسمها معلش. انا دخلت الرهبنه وكرست حياتي لربنا عشان اتفرغ له يا امي، مش عشان اسكت العيال واعيش في الدوشه دي كل يوم.
2: معلش يا بنتي، استحملي شويه.
5: استحمل ازاي يا امي؟ انا بقالي سنتين ونص من يوم ما اترسمت رهبه لغايه النهارده وانا تعبانه من دوشه العيال. شوفي يا امي، انا اتفقت امبارح مع سيدنا الانبتي مساوس وهو هيوديني بعد يومين دير الشهيده بوسفين في مصر القديمه.
2: انت بتقولي ايه؟
6: بقول لك مش همشي من هنا. انا اسمي اسكندر وبنتي عندكم هنا واسمها امنا كيرية ولازم اشوفها.
3: حاضر حاضر، اتفضل يا عم اسكندر، اللي حضرتك عاوزه هنعمله. اتفضل اشتري.
6: بقول لك ايه، انا مرتاح. فين بنتي كيرية؟
3: موجوده، دي هتكون بركه في الدير ان شاء الرب وعشنا.
6: ما هي كانت بركه عندنا في البيت، لزومه ايه بقى تاخدوها عندكم؟
3: احنا ما خدناهاش، ده سيدنا الانبتي مساوس هو اللي جابها هنا.
6: انا تعبت، انا كلمته 20 مره عشان يرجعها البيت وهي مش راضيه.
3: خلاص خلاص يا عم اسكندر، حضرتك قدمتها ووعدتها لربنا. هو في حد يدي ربنا حاجه ويرجع ياخدها منه تاني؟
6: دي بنتي ضنايا.
3: وهي هتروح فين؟ اهي قاعده معانا بتاخد بركه الشهيد ابو سيفين والراهبات كلهم هنا.
6: يعني يعني يعني يعني ما ينفعش تاخد البركه وهي معانا في البيت؟
3: صدقني صدقني يا عم اسكندر، انا

0: المعلم ده وسيدنا نفسه كلمها وقال لها حل وبركة إن كنت عاوزة ترجع البيت ارجعي، بس هي اللي رفضت.
1: رفضت؟ رفضت ليه بس ليه؟
0: قالت مع المسيح ليس أحد يضع يده على المحروس وينظر إلى الوراء

0: أغابي يا أمنا كيرية.
1: أغابي يا أمنا دميانة.
0: طوباك يا أمنا عشان أخدتي بركة خدمة الرهبة العيانة دي.
1: ده إكليل يا أمنا احنا منستحقوش. أنا بحس إني بخدم المسيح وزوره فعلا زي ما قال، كنت مريضا فزرتموني.
0: لكن انتي ما ريحتيش النهاردة خالص، ممكن بقى ساعدك في شغل المطبخ؟
1: ربنا يعوضك خير يا أمنا دميانة، ده شغل بسيط وزمان الفول استوى.
0: خلاص خليني أشوفه بقى مدام هو شغل بسيط، وانتي كفاية عليك المشوار التاني.
1: مشوار؟ مشوار ايه؟
0: ده احنا جيران يا أمنا، وانا بسمعك كل ليلة لما بتروحي تنظفي الحمامات بتاعت الدير كلها.
1: اعملي معروف ما تقوليش لحد يا أمنا، خليني أخد البركة دي في الخفا.
0: لكن ده كتير قوي يا أمنا اللي بتعمليه في روحك ده.
1: يا أمنا أنا زمان كنت أجونين متكبرة المغرورة، علشان كده لازم أجيب مناخيري في الأرض هنا في الدير، علشان ربنا يسامحني على اللي فات.
0: ربنا يديكي نعمة كمان وكمان يا أمنا كيرية.
1: يا ريت أوصل لأعمال الرحمة والعطف اللي أنت بتعمليها يا أمنا أنت كمان.
0: قوليلي بقى بالمناسبة قريتي إيه الأمنا الرئيسة النهاردة؟
1: قريت لها أقوال الآباء عن التواضع. يا سلام، تصوري الأنبا أنطونيوس بيقول إيه عنه؟ الاتضاع هو أن تعد جميع البشر أفضل منك، متأكدا من كل قلبك أنك أكثر منهم خطية.
0: فعلا يا بختك يا أمنا كيرية، عشان أمنا رئيسة الدير وثقت فيكي عشان تقري لها كل ليلة الأقوال دي.
1: أشكر ربنا يا أمنا. على فكرة أنا هطلب منها أنك تقري لها الشهر اللي جاي بدالي.
0: ليه خير؟ أنت هتروحي فين؟
1: أنا نفسي أزور القدس وأتبارك من القبر المقدس، وأمنا الرئيسة مشكورة وافقت على الطلب ده.
0: ألف مبروك. وهتسافري إمتى؟
1: مع جماعة مسافرين من الكاتدرائية، قالوا لي أوائل السنة.
0: سنة 47 دي هتبقى سنة مباركة علينا كلنا يا أمنا. شوفي أبونا مين المتوحد هيلبس أمنا كيرية الإسكيم المقدس. نشكر ربنا إن عندنا رهبة مجاهدة زيها، دي بركة قوي. وعلى فكرة أبونا مين شهد لها بعمل الأبركة وطلب منها تعمل له كل الأبركة اللي بيستخدمها في القداسات. ربنا ينفعنا ببركاتهم كلهم. أمنا كيرية بتجاهد كتير وتستحق كل خير ونعمة وبركة. فعلا يا أمنا، أنا سألت أبونا مينا المتوحد بصفته أب اعتراف للدير بتاعنا عن الإسكيم وشروطه، قال حاجات كتيرة وتدريب صعبة خصوصا في الصمت، حتى عدد الكلمات اللي الواحدة بتنطقها في اليوم.
2: عاوز جهد كبير قوي في الصوم والصلاة
0: ولا المطانيات. طب دي أمنا كيرية بتعمل في اليوم 550 مطانية.
2: ربنا معاها ويباركها.
0: أغابي يا أمنا كيرية.
1: أغابي يا أمنا دميانة، دير ماري جرجس نور بحضورك يا أمنا.
0: ده تبارك بيك يا تماف كيرية، الأمهات كلهم في دير أبو سيفين بيسلموا عليكي.
1: ربنا يباركهم ويحافظ عليهم، دول وحشوني خالص. بس غصبا عني أنا بقالي 3 شهور أمينة للدير هنا، وكل يوم مشغولة بالخدمات ليل ونهار عشان أريح الراهبات والزوار.
0: ما أنا عارفة، علشان كده سيدنا البابا كرولوس وثق فيكي وجابك هنا. يا ترى لسه مصممة على الموضوع إياه؟
1: أيوة يا أمنا، رغم اني رفضت باستمرار لكن هعمل ايه؟ من اجل الطاعة قبلت اوامر سيدنا البابا.
0: دي ارادة ربنا وده اختيار بارشاد الروح القدس. يا ترى انت هتترسمي رئيسة لدير ماري جرجس؟
1: يوم 26 سبتمبر في تذكار عيد الصليب المجيد.
0: يا طماف، من سنة 41 لسنة 61 يعني بقالك 20 سنة. ويا ترى سيدنا البابا كرولوس هو اللي هيرسمك؟
1: لا، هو قدسته أناب الأنبا سأوفيلوس رئيس دير السوريان، ونيابة الأنبا كيرولوس أسقف البليانة.
0: ألف مبروك يا أمنا.
1: يا ربنا يقدرني على حمل الصليب ده يا أمنا. الدير هنا إمكانياته ضعيفة جدا، لكن أنا واثقة بنعمة ربنا أن ماري جرجس مش هيتخلى عننا.
0: المجد ليك يا رب. طوباك يا ماري جرجس، اشفع فينا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا.

0: ربنا يخليك لينا يا طماف.
1: ربنا يبارك فيكي.
0: ربنا يخليك لينا يا عمنا.
2: ايه ايه يا جماعه ايه، احنا مش بنعمل لكم حاجه، ده كله خير ربنا. احنا بقى هنتجمع هنا في الاوضه دي اللي في مدخل الدير، واللي ما يقدرش يجي يوم الجمعه يجي يوم الاحد. امنا دميانه هي اللي هتكون مسؤوله عن احتياجاتكم. خلاص
1: ربنا يخليك لينا.
2: ربنا يخليك. خلاص يا امنا.
3: امرك يا طماف كريه. على فكره في واحد من الاباء الكهنه بعت لنا طقم كبير قوي من الاطباق والكوبايات عشان اخوه الرب، وما رضيش يقول اسمه.
2: ربنا يقبل عطاياه. خلصي شغلك وتعالي في الكنيسة عشان عاوزاكي في حاجة مهمة.
3: حاضر يا طماف. على فكرة احنا فرحانين خالص انك عملت لنا كنيسة خاصة بينا، بعد ما كنا بنخرج نصلي في كنيسة.

0: ما الجرجس اللي جنبنا.
1: نشكر ربنا، انا نفسي الدير يبقى كبير وعامل زي كل الاديره اللي في مصر.
0: دي نعمه كبيره قوي يا امنا. قبل ما تجيلنا ما كانش في المكتبه اللي مليتيها بالكتب والمخطوطات.
1: ده ارشاد ربنا ومعونه مرجركس. انا لسه في دماغي حاجات كتيره قوي. نفسي المشغل بتاعنا يكبر ونعمل شغل تريكو وتطريز ولبس للكهنه كمان.
0: ان شاء الله يا طماف، احنا كلنا معاكي وحاسين ان مرجركس شغال معانا.
1: طبعا وبركته تكون معانا.
2: أما بوكي تديني 10 ساغي.
1: طيب خدي يا حبيبي.
3: وانا كمان عاوز 10 ساغي.
1: وانت كمان. لما اشوف بقى يظهر ان الفكه خلصت.
0: ما انت وزعتي كتير قوي النهارده يا امنا.
1: الاولاد دول بركه كبيره يا امنا. معلش ربنا يبعد.
4: يا طموف كريم، لو سمحت عاوز حضرتك.
1: حاضر. مين حضرتك؟
4: مش مهم تعرفي اسمي، اتفضلي المبلغ ده من ايدين ربنا.
1: الله الله، ايه ده كله ده؟
4: ده مبلغ بسيط بس انا جبت كله فك قروش وخمسات وعشرات قروش.
1: غريبه، اشمعنى يعني جبت كله فك؟
4: الحقيقه انا تمفكريه كنت نادر ماري جرجس من زمان ونسيته، لكن الليله اللي فاتت جالي الشهيد ماري جرجس في الحلم وقال لي روح دير ماري جرجس بتاع مصر القديمه يوم الجمعه وقدم النادر بتاعك بس يكون كله فلوس فكه.
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
0: يا طماف كريه، الراجل بتاع المقشات اهو، حضرتك قلتي لي لما يعدي ابقى ابعته لك.
1: طيب قول لي بقى يا عم، انت بتبيع الواحده بكام؟
5: بثلاثه صاغ يا امنا.
1: لا لا لا، مش معقول.
5: ايه اللي مش معقول ده؟ بسعر التكلفه.
1: هو في حاجه بثلاثه صاغ دلوقتي؟
5: امال عايزه تاخديها بكام؟
1: هاخد منك الواحده بخمسه صاغ. ها
5: ها، بخمسه صاغ؟ ربنا يخليك يا امنا.
1: طب يلا يلا، هات 15 مقشه.
5: 15 مقشه كمان؟ يا ابوي ربنا يوسع عليكي، ده انا هجيلك كل يوم. ربنا يخليك يا امنا.
1: يلا يلا يلا يا امنا، خديهم منه.
0: لكن يا طماف دي تبقى غاليه قوي.
1: يا امنا الحسنه المخفيه بتكون في البيع والشراء، مش شايفه الراجل غلبان قد ايه؟
6: تعالى هنا يا راجل انت.
7: الحق يابا، العسكري بيشاور عليه.
6: ايوه يا شويه، في حاجه؟
8: ايه اللي شايله ده؟
6: دي دبيح، دبيح انا ديرها لدير ماري جرجس اللي هناك دي.
8: نزل على الارض وريني.
7: ايه خروف مدبوح ومنضفينه كمان.
8: ودبحتوه فين الخروف ده؟
6: في دارنا بقول لك. هي فيها حاجه دي؟
8: اخرس
7: اهو.
8: وكمان دبحتها بره السلخانه وبتعلي صوتك عليا قدامي على الاسم.
6: خلاص خلاص ما تضربش، انا ماشي معاك اهو.
8: امشي قدام يلا.
6: حاضر، بس صاحب الدبيحه هيتصرف معاه.
7: ايه
8: بتقول؟ ايه
6: ولا حاجه، انا ماشي اهو.
7: اي اي اي يا رجلي.
8: ايه الحاج يابا؟
7: اي يا رجلي، العسكري وقع على الارض.
6: بركتك بركتك يا ماري جرجس.
7: بركتك يا ماري جرجس.
8: مين اللي زقني؟
6: احنا بعيد عنك يا عم اهو، الحمد لله.
7: خلاص خلاص امشي، خد الدبيحه بتاعتك وروح الدير اللي انت رايح. امشي من قدامي، امشي.
6: متشكرين يا عم. اشكرك يا رب، بركتك يا ماري جرجس.
9: شفت يابا، ماري جرجس هو اللي وجع العسكري على الارض.
6: طبعا، ما هو لازم يدافع عنا. يلا يلا قوم هم، خد بركه امنا كريه اهي واقفه على الباب مع الافندي اللي هناك دي.
7: امنا كريه، يا امنا كريه باركينا يا امنا.
1: اهلا يا حبيبي، ربنا يباركك. تعالوا تعالوا اتفضلوا في المضيفه، انا عارفه ان انتوا تعبتوا جدا علشان توصلوا لنا هنا، اتفضلوا.
7: الله، عرفتي ازاي يا امين؟
1: عن اذنكم.
7: استني لما اقول لك يا امين.
6: الله، دي دخلت جاري على جوه.
10: مالك يا عم، في حاجه؟
6: هي بتعلم الغيب يا استاذ.
10: دي نعمه من عند ربنا اداها لامنا كريه، بس هي ما بتحبش تظهر نفسها.
6: المجد ليك يا رب.
10: شايف العربيه اللي واقفه جنب السلم وانت نازل؟
6: ايوه ايوه شايفها، دي بتاعتك يا استاذ.
10: ايوه، واسمها عربيه طماف كيريه.
6: هي بتاعتك

0: بتاعت رئيسة الدير.
1: هي بتاعتي، لكن انا سميتها كده عشان امبارح لما كنت هنا مع امنا كيرية ما كانش معايا غير 4000 جنيه، وقلت لامنا يا ترى يقدر ماري جرجس يشتري لي العربية بالمبلغ البسيط ده.
0: وبعدين قالت لك ايه امنا؟
1: قالت بهدوء شديد هتشتري عربية بالمبلغ ده يا استاذ عشان انت خير وبتاع ربنا وبتكرمه. هو قال اكرم الذين يكرمونني.
0: وحصل ايه بقى يا استاذ؟
1: هقولك، رحت في الطريق اللي انت جيت منه،
0: طريق الجيارة.
1: ايوه، لقيت محل جزارة وقدامه العربية دي. على فكرة دي عربية جديدة لانج وعزيرو كمان.
0: يا سلام، ومين صاحبها بقى؟
1: الجزار. قلت له تبيعها؟ قال موافق. قلت له عاوز كام؟ قال لي 4000 جنيه، وعمل لي اجراءات نقل الملكيه فورا.
0: المجد لك يا رب، بركاتك يا امنا كيرية.
1: طبعا صلواتها، ده تمن العربيه ما يقلش عن 10000 جنيه.
2: مالك يا طماف كيرية؟ انا عمري ما شفتك مهمومه بالشكل ده.
3: ربنا يستر يا امنا دميانا، ارحمنا.
2: هو حضرتك مش قابلتي البابا كرولوس النهارده؟
3: ايوه يا امنا، واخدت الدنيا والفرجيه بتاعته عشان اغسلها زي كل مره، لكن المره دي قلبي مقبوض قوي.
2: هو صحه قداسته كويسه يا تماف ولا لسه رجله بتوجعه؟
3: هو بيشكر ربنا على طول وما بيظهرش اي الم.
2: وبالنسبه للبنات التسعه اللي عليهم الدور في الرهبنه، سيدنا وافق على رهبنتهم
3: على طول وطلب مني اسرع في رهبنتهم جدا،
2: مش عارفه ليه. غريبه، هو خدسته قالك حاجة زعلتك يا تماف؟
3: أبدا، ده قال يا ولادي أنا مسافر، وخلوا بالكم من أولادكم ومن نفسكم.
2: قصدك رؤساء الأديرة ساعة لما اجتمع معاكم؟
3: أيوة، حتى أنا استغربت قوي وقلقت من حكاية السفر دي. قلت له يا سيدنا أنا لسه ما جهزتش لقداستك شنطة اللبس بتاعتك.
2: وبعدين قالك إيه؟
3: قال لي المكان اللي أنا رايحه مش محتاج لشنطة.
2: ما يمكن مسافر حتة قريبة يا أمنا.
3: ربنا يستر. بس الصليب في ايه؟
2: الاخ وديع على التليفون بيتصل من الكاتدرائيه.
3: خير في ايه؟
2: مش عارفه، بيبكي بصوت عالي قوي ومش قادره افهم منه حاجه.
3: سيدنا بابا كيرلس.

0: عاوزه حاجه تانيه توفكريه اشتري لي الدر.
1: ربنا عوضك يا ابني، الكشف اللي معاك كفايه.
0: طيب دول كده بقى يبقوا عاوزين 45 جنيه.
1: هدخل اجيبهم لك. الله انت مستعجل ليه كده ومش على بعضك؟
0: الراجل ده المجنون اللي بيركب لنا جرس المناره.
1: ماله زعلك في حاجه؟
0: مصمم ما ياكلش من اكل الدير وبيقول كلام مش كويس ونازل شتيمه وحشه جدا في الناس اللي بيشتغلوا معاه.
1: معلش. اخ يا مال جرجس، عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ وبعدين بقى انا الحقيقه ما معيش فلوس علشان الطلبات دي.
0: لكن دول عاوزينها في المطبخ ضروري النهارده.
1: طيب استنى بقى لما ادخل دقيقه واحده وارجع لك. يا مال جرجس لو سمحت، يا مال جرجس ابعت فلوس احتياجات الدير من فضلك.
0: الحقونا يا ناس،
2: الحقونا
0: حد يتصل. الراجل وقع من فوق المناره.
2: الراجل وقع.
1: الحقونا يا جماعه. ايه الدوشه دي ليه؟
0: الراجل وقع من فوق المناره.
1: يا خبر، لما اروح اشوفه.
0: طيب وفلوس الطلبات اللي هنشتريها؟
1: استنى، في واحد هيجي دلوقتي وهيدي لك ظرف فيه فلوس.
0: واحد مين بس يا طلاف؟ استنى وامر الله. مين بس الافندي اللي جاي على هنا ده؟
3: سلام. لو سمحت يا اخ، خد الظرف ده فيه تبرع لطماف كريه، ممكن تديهولها؟
0: حاضر. الله، ده الظرف مفتوح، لما اشوف فيه كام. 10 20 45 جنيه. المجد ليك يا رب.

0: الحقيني يا ميرفا هموت.
1: سلامتك يا رمزي، اتسند عليا. مش محاول يا ربي، انت اتصفيت.
2: للاسف يا مدام مفيش دكاتره في الدير خالص، بس خذي ميزان الحراره ده عشان تطمني عليه كل شويه.
1: متشكره رمزي، حط الميزان ده تحت لسانك عشان نطمن.
0: حاضر
3: يا امنا. يا امنا،
2: ايوه في حاجه؟
3: في ناس جابوا بركه للدير، كميه سمك كتيره جدا.
2: خلاص حطيها في التلاجة.
3: حطيت، وبرده لسه في كميه كبيره.
2: خلاص يبقى استاذني من امنا في المجمع عشان نقليها للضيوف.
3: ما انا قلت لها كده، لكن ما عندناش زيت يا امنا.
2: يبقى استني لما نقول لتمافكريه وهي تتصرف. ها يا جماعه، هات يا استاذ رمزي ميزان الحراره لما اشوف. يا خبر، دي الحراره 40.
1: 40؟ الحقيني بتمافكريه، قولي لها تيجي عشان تصلي له.
2: صدقيني قلت لها من بدري، اطمني.

0: ده في صوت عربية.
1: صوت عربية؟ أشكرك يا رب يا رب يطلع دكتور أو حد يوصلنا لأقرب دكتور.
2: السلام عليكم يا جماعة.
1: أهلا وسهلا يا أخويا.
3: خير، حضرتك عايز مين؟
2: لا أنا مش عاوز حاجة، أنا كنت ماشي في حالي لقيت ضابط رتبة كبيرة قوي وقفني بالعربية وقال لي أجي هنا عشان أنقل واحد للدكتور. هو فين الراجل ده؟
3: اسم الصليب، أنا عرفت هو مين.
4: مش قلت لك يا ميفت هو أكيد ماري جرجس هيتصرف.
1: السلام لحيلك يا ماري جرجس. يلا يلا يا أخويا اسند معايا لغاية العربية.
2: يلا يلا يلا بينا يلا بينا يلا بينا, يلا بينا.
5: يا ماري جرجس، من فضلك ما تنساش تبعت لنا الزيت زي ما بعت السمك. ابعت لنا الزيت عشان نوكل حبايبك.
1: يا تمافكرية يا تمافكرية.
5: في ايه يا امنا؟
3: في واحدة ست بتسأل على حضرتك برا.
5: انا جاية حالا بركتك يا ماري جرجس.
3: اتفضلي. اي هناك اهي.
5: الراجل العيان عمل ايه؟
3: ماري جرجس بعت له عربية ومشي حالا.
5: ربنا يشفيه. هي الست دي اللي عايزاني؟
3: ايوه يا امنا، هي دي اللي معاها كرتونة كبيرة واللي هدومها كلها دقيق.
5: اهلا وسهلا.
6: سلام يا امنا كيري.
5: سلام ونعمة يا حبيبتي.
6: انا متأسفة، اصلي كنت معجن عشان اعمل لولادي حاجة في الفرن وافتكرت فجأة اني نادرت المرجرجس كمية من الزيت. وتصوري يا امنا، لقيت نفسي جاية حالا عشان اجيبها لكم.
5: ربنا يقبل عطاياك يا حبيبتي. اتفضلي اشربي حاجة في المضيفة.
6: متشكرة قوي، صلي من اجلي ومن اجل ولادي يا امنا.
5: ربنا يخليهم لك ويحافظ عليهم.
6: سلام يا أمينة. سلام
5: سلام ونعم.

0: سلام ونعمة يومنا كرية.
1: سلام ونعمة يا أستاذ رمزي، الحمد لله على سلامتك. ده انت خفيت اهو.
2: نشكر ربنا، بركة ماري جرجس وصلواتك يا أمنا.
0: اسكتي على اللي حصل لي. بعد ما مشيت من هنا ركبولي المحاليل وقالوا لي عندي جفاف، وفجأة وانا نايم شفت ماري جرجس راكب على حصانه وجاي، فقلت له انت جيت؟ قال لي ايوه انا جيت لك، لان الام كيرية بتصلي من اجلك من ساعة ما مشيت من الدير، وهي اللي بعتتني ليك.
1: انا ما عملتش حاجة خالص. لا انا ده بركة ماري جرجس.
0: لا ازاي، ده كمان راح رشمني بعلامة الصليب وقال لي نام واستريح، انت خلاص خفيت.
1: المجد ليك يا رب.

0: هي أمي الكيرية رايحة ناحية هيكل ماري جرجس ليه؟
1: مش عارفة، دي بتسكت وبتعمل مطانيات.
0: غريبة، يا ترى بتعمل مطانية لمين؟
1: ده مفيش حد هناك، لما أروح أسألها.
0: طب استني خديني معاكي.
1: يا أمي الكيرية، سلام ونعمة.
2: سلام ونعمة.
1: كنتي بتسجدي لمين يا أمنا؟
2: هو أنتوا ما شفتهوش؟
0: ما شفناهوش؟ هو مين ده يا أمي؟
2: سيدنا البابا كيرولوس، باركني بالصليب ورشم بالصليب عليكم كلكم واختفى.

0: يا ترى مين اللي بيرن جرس السعادي؟ مين اللي على الباب؟
1: ابونا ابانوب من الغربيه.
0: نقبل الايادي يا ابونا.
1: اهلا يا طماب، ده دير مرجرجس للراهبات مش كده؟
0: ايوه يا ابونا، قلتلك اول مره تزورنا.
1: تمام، ورئيسة الدير اسمها طماف كيرية.
0: مظبوط يا ابونا، قلتلك بتسأل عليها.
1: مش عارف الحقيقة، الشهيد مرجرجس ظهر لي في الحلم وقال لي اجي اصلي القداس يوم الجمعة عندكم هنا واخد بركة امنا كيرية.
0: تحصل لنا البركة يا ابونا.
1: على فكرة في حاجة هتحصل هنا في الدير الشهر ده.
0: حاجة ايه يا ابونا؟
2: الو، ايوه يا اخ رمزي، هات المدام وبنتك وتعالى بكره عشان عاوز اشوفكم. لا ما انا خلاص هروح، بعدين بكره هتسمع وتفهم. سلام ونعمه.
3: سلامتك يا طماف كيرية، أنا جيت أخد بركتك لما سمعت إنك تعبانة شوية.
2: ربنا يعوضك يا أمنا يا أنا. بقولك إيه، هتيجي بقى تمسكي دير مرجرجس بدالي وتسيبي مفاتيح أبو سرين؟
3: لا ربنا يديكي طولة العمر ويخليكي لينا.
2: على فكرة أنا قربت أروح يا أمنا، وفي واحدة من عندكم من بنات أمنا إيريني هتيجي تمسك رئاسة دير مرجرجس.
3: يا طماف كيرية ما تقوليش كده، ده انتي بركة لينا كلنا.
2: طيب تعالي علشان نزور قلاية أمنا العيانة وناخد بركتها مع بعض.
3: مسكينة، دول الدكاترة قالولنا ان المرض وصل لمرحلة خطيرة ويمكن تنتقل من يوم للتاني.
2: لا اطمني، انا هروح قبلها.
3: ربنا ما يسمحش يا طماف كيرية، ويخليكي بركة لينا كلنا والمرجرجس، وتفرحيه دايما.
2: ما انا هفرح عن قريب اهو. ما تنسيش يا امنا تخلي الخادم اللي عندكم يشتري لنا شويه بدنجان حلوين كده من البلد، وانا كمان وصيت اتنين خدام عندنا عشان يبقوا يشتروا.
3: لكن دي كده هتبقى كميه كبيره يا تمار.
2: وماله، خلي الناس تاكل بقى وتاخد بركه في عيد مرجرجس. اصل ده يا امنا هيكون اخر عيد ليا معاكم.

أنا تعبت قوي يا رب، كفاية بقى يا رب، خدني عندك من فضلك. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، لك أفضل جداً.

0: يعني الجميل ده؟ يا سلام، ومين مين ده اللي بيبتسم؟ ها ملك الكس، انت ملك الكس، ملكني يا ملك الكس.
1: سلام يا طمافكري.
0: سلام سلام سلام يا ملك الكس.
1: بصي على الكرسي اللي هناك ده.
0: ايوه ده جميل اوي، جميل. بتاع مين ده؟
1: ده مكانك يا طمافكرية.
0: مكاني؟ لكن انا ما عملتش حاجة في حياتي استحق عليها المكان الحلو ده.
1: انت عملتي حاجات كتيرة اوي حلوة. اعمال الرحمة اللي عملتيها هي اللي خليتك تستحقي تقعدي عليه. تباقي يا طمافكرية، تباقي يا طمافكرية.

0: مفكر ايه؟ يا تمفكر ايه؟
1: لا يا امنا،
0: الامهات بيسالوا عليكي، اخبار حرارتك ايه؟
1: اشكر ربنا هي عاليه شويه، لكن معلش ربنا موجود.
0: ابونا وصل الكنيسه وبيسال اذا كنت عايزه تتناولي، يجي يناولك بعد القداس.
1: لا لا لا، انا هقدر، حد انا جايه معاكي، امسكي ايدي يا امنا.
0: لكن انت تعبانه قوي يا امنا وايدك سخنه.
1: معلش، بركه القداس هتشفيني، اسبقيني اهم خلص قانون الصلاه بتاعي وهحصلك.
0: حاضر يا تمام، اذكريني في صلاتك.
1: صلوات القديسين.

0: ما قرب لي كل شوية. الله غريبة اللي تحت الماس بعدها دي، واحدة ملفوفة بكتان أبيض، مين دي يا ربي؟
1: دي أنت يا طمع فكرية.
0: أنا إزاي وأنا موجودة دلوقتي وعايشة؟
1: بعد يومين هتكوني كده. 13 أغسطس 1980.
0: في حاجة يا أمينة؟ تحبي ترجعي القلاية؟
2: لا لا لا، أنا هكمل القداس. يا سلام، ده الفردوس حلو قوي.
0: يا أمينة مالك يا أمينة؟ في إيه؟ لا الله، دي راحت في الغيبوبة. يا أم هاد حد يساعدني.
3: لسه أمينة كيرية في غيبوبة؟
0: أيوة يا أمينة مرسى، أنتوا بتصلوا من أجلها في دير أبو سيفين
3: ليل نهار. إيه ده؟ أنا دايخة، أنا مش قادرة أقف.
0: حضرتك يا أمينة ما أكلتيش خالص النهاردة.
3: معلش، تعالي معايا نصلي لها في الكنيسة.
0: يا رب، أنت قادر على كل شيء، لتكن إرادتك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح.
3: المجد ليك يا رب باسم الصليب. مين دول اللي منورين؟ أمينا العذراء ومريمينا والبابا كرولوس. باركوني، مدوا ايديكم بالشفاء لطواف كيرية.
1: خلاص نفذ الأمر الإلهي، احنا جايين ناخد طواف كيرية للسماء.

0: اتفضل يا ابونا ايليا، اوضه ابونا موسى جوه عند طماف كيريا.
1: اتفضل يا ابونا، حط الصليب على راس امنا كيريا بسرعه علشان نقرا مع بعض التحليل. ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي قطع ربطات خطايانا من قبل الامه المخلصه.

0: خدي يا اخي لو سمحت ادي الورقه دي لقط سابونه وقول له امنا قريني بتقولك لو سمحت اعمل ترحيم لطماف كيريه.
1: حاضر يا امنا.
0: يا رب نيح نفس عبدتك طماف كيريه. يا ترى هي فين دلوقتي وعامله ايه؟ ارشدني يا رب. صلواتك يا بابا كرولس يا حبيبنا.

0: سيدنا البابا كرولوس بركتك معانا. يا ترى فين تمافكرية؟
1: تمافكرية في مكان حلو خالص ما كانتش تحلم بيه، لانها كانت بتعمل رحمة كتير.
0: اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، المجد لك يا رب. تمافكرية انت مبسوطة دلوقتي؟
2: ايوه يا ام نقرين، انا ما كنتش متوقعة المكان الجميل ده.
0: وايه اللي نفعك علشان توصلي للمكان ده؟
2: المحبة والرحمة، المحبة والرحمة.

الذين رقدوا وتميحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدتك المنتقلة طواف كيري اسكندر. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قلهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة.

مخافة أمام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير. بركاته على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر. بركاته على جميعنا آمين. يدخلنا للملك عذارى في إسرها، جميع صاحباتها له يقدمنا. يدخلهن بفرح وابتهاج، يدخلهن إلى

الحركة الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخون، هوذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن، فالأحرى أن تذهبن إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم.

0: آمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. عودتنا الكنيسه دايما في تذكار العذاره ان احنا نسمع انجيل العذاره الحكيمات والجاهلات. عودتنا يكون في تذكار لاحد الاباء البطاركه ان احنا نسمع انجيل الراعي الصالح. الحقيقه الانجيل بتاع العذاره الحكيمات يمكن بيتعاد اكتر من 10 مرات خلال السنه، وان كان تكراره ده حاجه مهمه لينا جدا، جرس انذار لكل واحد مننا. زي ما بولس بيقول الوقت مقصر والايام شريره، سماع الانجيل بتاع العذاره الحكيمات والجاهلات ده لازم يكون لمبه كده بتنور قدام حياتنا، ان احنا نكون دايما مستعدين، لان حتى لو حسينا ان الوقت متاخر لكن الحقيقه الوقت مقصر. حاجات تلاتة مهمة نتكلم فيها عملتهم العذارة الحاكمات. أول حاجة وضوح الهدف، هم عارفين هم جايين ليه. هم الاتنين شبه بعض، العذارة الحاكمات والجاهلات، العشرة عذارة، العشرة منتظرين العريس، العشرة معهم مصابيح، ما فيش فرق. الفرق الوحيد هو وجود الزيت الكافي مع العذارة الحكيمات اللي هو عمل الروح القدس في داخلنا. وضوح الهدف أول نقطة مهمة عملتها العذارة الحكيمات. وضوح الهدف يعني لو كل واحد مننا النهاردة وإحنا موجودين في الكنيسة سأل نفسه أنا جاي القداس ليه؟ إيه السبب اللي أنا جاي علشان القداس؟ الحقيقة وجودنا في الكنيسة ده لوحده بركة كبيرة نشكر ربنا عليها، لكن أنا جاي ليه؟ هل أنا جاي عارف إن المسيح على المسبح وانا هاخد زي ما ابونا بيقول في الاعتراف في الاخر كده يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياه ابديه، هخرج من الكنيسه مبرر زي الانسان العشار اللي قال انا خاطي واعترف بخطيته وخرج مبررا، ولا جاي علشان الوقت والوقفه اللي هنقفها بعد القداس؟ ايا كان بقى السبب كل واحد مننا يراجع الهدف واضح ولا مش واضح. يمكن الانبا بولا ما كانش الهدف واضح وهو بيتخانق مع أخوه على الميراث، لكن لما شاف الميت اللمبة نورت وقال كل ده مش مهم، المهم الحياة الأبدية. إزاي إن كل الآباء القديسين تنازلوا على حاجات كتير جدا من أجل الهدف اللي واضح في حياتهم، وما كانش أي حاجة ممكن تأثر فيهم، بالعكس حسبوا كل دي نفاية علشان معرفتهم للسيد المسيح. الحاجة التانية السلام الداخلي اللي كان جواهم، ان هم عارفين ان العريس جاي. العريس ابطا وتاخر، لكن هم عارفين انه جاي ومستعدين. والحقيقه ده كمان يبان في الابراكسيس، ازاي بولس الرسول كانت حياته كلها سلام داخلي برغم المصاعب. يعني هو زي ما سمعنا في الابراكسيس النهارده ان هو كان هيتسلم لو دخل اورشليم، وهو راح وهو عارف انه هيتسلم ويتقبض عليه. هو نفسه القديس بولس الرسول يقول في رساله كورنثوس قد ايه انا اتحملت، قد ايه انا اتسجنت، قد ايه انا اترجمت، كم مره اتكسرت بيا السفينه. لكن هو الحقيقه يقول ايه جميله جدا، انا عارف ان ربنا نجاني وبينجيني وحينجيني. هو حاسس بيد ربنا في الماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي هو مش ناعي هم، عارف ان ربنا معاه في كل مراحل حياته. يتقبض عليا، يتسجن، تغرق السفينه، عارف ان ربنا هيمد ايده ويعمل له الصالح لحياته. يمكن داود النبي وهو رايح يقابل جلياط الناس كلها بالمنطق تقول مش ممكن ان الطفل ده او الشاب الصغير ده هيقدر يهزم، لكن يقول كده انت جاي لي بسيف ورمح لكن انا جاي لك باسم رب الجنود. قوة ربنا بتدينا السلام. مشاكل كتير في حياتنا واحنا في الفترة دي الاقتصاد عمال طالع نازل وفي تذبذب وفي مشاكل وفي مشاكل اقتصادية والمرتبات مش مكفية، لكن احنا بنحس كده ان ربنا بيعدينا زي ما عدانا اللي فات هيعدينا اللي جاي. في سفر يشوع بن صراخ في آية جميلة جدا بتقول انظروا الى القديم وتأملوا، هل اتكل احد على الرب فخزيه؟ هل في حد في مر العصور اتكل على ربنا وربنا ما سندوش؟ بالعكس، لو أخذنا كل الأباء القديسين، إبراهيم اللي ساب أرضه وساب أهله وعشيرته وكان غني جدا، ساب كل ده وطلع كده، ربنا عوضه بعيال كتيرة، ربنا عوضه بغنى فاحش، ربنا سنده في حياته. علشان كده الكنيسة حد تقول نتكئ في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يمكن اختلف مع لوط، لكن كل الاختلاف ده كان من أجل مجد اسم ربنا. يبقى أول حاجة وضوح الهدف، تالت حاجة، تاني حاجة السلام الداخلي، تالت حاجة المحبة. النهاردة برضو في الكاثوليكون يقول لنا كده القديس بطرس الرسول ليطلب السلام ويطلب السلام ويجد في إثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار. احنا محتاجين كتير جدا للمحبة، محتاجين جدا للمحبة. كونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين. علشان يكون في محبة بين الإخوة لازم نبقى عارفين ان احنا مختلفين، لا يمكن هنكون كلنا شبه بعض. إذا ما قبلناش الاختلاف اللي بيننا وبين ولادنا وبين الطبايع وبين الأجيال مش هنعرف نعيش في محبة. يمكن الخلافات الزوجية بتظهر وبتأثر على الولاد، لكن احنا إذا عرفنا ان احنا كلنا أعضاء في جسد واحد، ان انا طبعي سريع الطرف التاني طبعه بطيء، عرفت كده وفهمت الطبع اللي قصادي هتختلف طريقة تفكيري، لكن انا عايز امشي كل اللي معايا بطريقة تفكيري، انا اللي افكر وانا اللي صح. يعني كنا قريب في مشكلة عائلية، الزوج قاعد ساعة ونص بس يثبت انه مش غلطان، وهي قاعدة ساعة ونص تثبت ان هي مش غلطانة، وان اللي حصل ده رد فعل. نرجع بقى مين اللي ابتدى ومين اللي عمل ومين اللي اتخانق، اثبتنا، لكن فين المحبة؟ مش موجودة. المحبة تتأنى وترفخ، مش كده؟ المحبة تستر كسرة من الخطايا. لازم يكون في محبة علشان نقدر نكمل مع بعض ونسند بعض، علشان نكمل أيامنا بسلام. فإن كان لنا هدف واضح، إن كان لنا سلام داخلي، إن كان لنا محبة مع الأحباء اللي حوالينا، هيكون لنا نصيب صالح زي العذار الحكيمات لإلهنا المجد الدائم أبديا. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

أقسام الرب لداود بالحق ولم يحنيس، أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فلهذا لما طاب قلب البر أن منه يولد الماس

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يدغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية.

0: والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. أذكر يا رب آبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. أذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. أذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوّدهم يا رب عوّد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوّدهم يا رب عوّد الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوّدهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.
1: رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك. الأصحاح الأول. بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا، عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم، أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الأصحاح الثاني. لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا، فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط، بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا

قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة، فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. الأصحاح الثالث. لذلك إذ لم نحتمل أيضا، استحسننا أن نترك في أثينا وحدنا، فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح، حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا. لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا، أرسلت لكي أعرف إيمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. وأما الآن فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم، وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع، كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسين. الأصحاح الرابع. فمن ثم أيها الإخوة، نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله، تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا.
لأن الله

لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. الأصحاح الخامس. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء،
لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة، صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم.

0: ويتردد وعد ربي يسوع في قلبي إلى الأبد.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
1: وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس أسقف بورسعيد
0: كنيسة الشهيد العظيم أبي سفين والقديسة دنيانا ببورسعيد تقدم
1: الرحمة باب السماء قصة حياة الأم كيريا اسكندر رئيسة دير ماري جرجس للراهبات بمصر القديمة
0: أعداد القس مكاري السهيم قليني كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبي سفين والقديسة دميانة ببورسعيد
1: إخراج دكتور أسامة عشر

0: اشكر ربنا بنت زي القمر.
1: نشكر ربنا، كل اللي يجيبه ربنا كويس.
0: مبروك يا اسكندر افندي، عروسه حلوه تتربى في عزه.
1: الله يخليكي، متشكر قوي متشكر قوي.
0: مبروك. ها لله في الله كده من غير اي حاجه صدقني.
1: اه حاضر، اتفضلي اتفضلي حلاوه المولود الجديد.
0: ياه ده كتير قوي يا اسكندر افندي، ربنا يزيدك من نعيمه كمان وكمان ويعلي مراتبك ويخليك اكبر صراف في طلخه والدقهليه كلها يا رب.
1: شكرا شكرا يا بنتي، ما تنسيش تكتبي اسم المولوده بالراحه وعلى مهلك. ها
0: هو انتوا هتسموها ايه بقى؟
1: احنا متفقين ان لو جت بنت هنسميها اوجوني.
0: اوجوني، الله اسم جميل، اوجوني اسكندر، ربنا يخليها لك.
1: عقبالك يا بنتي. على فكره خدي المبلغ ده وتعبي وصليه للجماعه الغلابه اللي ساكنين جنبكم.
0: اه يا عيني ام مينا الارمله، ربنا يبارك فيك يا اسكندر افندي. انا قلت لك على الجماعه دول لما عرفت من الكنيسه انك بتدي الفقراء والمساكين.
1: ده خير ربنا يا بنتي، انا عارف الغلا دلوقتي، الغلا دلوقتي ملك كل الدنيا وبيقولوا الحرب العالميه الثانيه هتقوم قريب.
0: يا ساتر يا رب، انت يا اسكندر افندي.
1: مش عارف يا بنتي، انا قريت في الجرايد بيقولوا 3 4 سنين.
0: ربنا يستر.
2: بونجور ناديه.
0: بونجور اوجيني، اتاخرتي ليه على المدرسه النهارده؟
2: عامل ايه؟ بابي ما كانش عاوزني اروح اسكندريه في اجازه اخر السنه.
0: ليه؟ دي رحله جميله والمدرسه كلها رايحه.
2: ما انا عملت لهم بقى في البيت الشويتين بتوع كل مره وهددتهم اني مش هكمل في المدرسه الفرنساوي دي ولا اي مدرسه في المنصوره كلها.
0: يا بنت الايه، وطبعا وافقوا على طول
2: فورا. هو في حد يقدر يعارض اوجوني؟ اسمعي انا هعدي عليكي بكره بدري.
0: خير، خليني انام شويه حرام عليكي.
2: اسمعي بقى، ده بكره الجمعه، احنا هنذاكر شويه صغيرين وبعدين نقول لهم هنتمشى شويه ونشتري كتاب الرياضه.
0: ها وبعدين انت ناويه توديني فين بالظبط؟
2: هنروح السينما حفله 10 الصبح.
0: يا خبر ابيض، ده بابا لو عرف يموتني من الضرب.
2: جامي محدش هيعرف، ما احنا بعد ما هنشتري الكتاب اللي هندور عليه ومش هنلاقيه، فين بقى لما نلاقيه؟ هنقول لهم ان انا تعبت شويه وانت وصلتيني البيت.
0: لا لا لا لا لا يا اوجيني، اعملي معروف.
2: اسمعي الكلام ده، في حته فيلم يجنن.
0: طب ولو حد شافنا؟
2: مين اللي هيشوفنا؟ وافترضي يا ستي ان حصل وحد شافنا، هنقول ان احنا كنا واقفين مع زمايلي نقصد باب السينما.
0: طيب ربنا يستر.
2: هيستر. هي

0: ايه الجمال الرباني ده؟
1: وبعدين يا اوجيني عاجبك كده؟ ما ترديش عليه ولا كانك سامعه.
0: ما تتفضل يا جميل، عزمك على السيمه، انا معايا تذاكر بلكون النمايين.
2: يا عم بلكون ايه، انا بقى معايا تذاكر لوج. اوعى.
1: وبعدين بقى في المعاكسات دي، يا سلام، ما هو انت السبب. انا عملت حاجه يا ناديه؟ كفايه المكياج اللي انت حطاه على وشك ده، ولا الجبه القصيره اللي انت لابساه؟

0: يلا يلا يلا يا أوجانين، مش نازلة البحر معايا؟
1: لا ماليش نفس النهار.
0: خير؟ ده انت كل يوم بتنزلي المية من الصبح للمغرب.
1: مش عارفة يا نادية، زهقانة قوي النهاردة.
0: تستاهلي، عشان النهاردة الحد والجماعة قالوا لنا نروح الكنيسة معاهم وحضرتك رفضتي.
1: ايه خلاص بقى امشي من قدامي، مش عايزة تنزلي تعومي، اتفضلي انزلي عومي.
0: براحتك يا أوجانية، اقعدي اتفرجي عليا وانا بعوم.
1: انا هقرأ اي حاجة. ما جبتيش مجلات النهاردة؟
0: لا لسه الراجل بتاع الجرايد ما عداش. دوري في شنطتك يمكن تلاقي ورقة تذكرة الترام اقريها.
1: بلاش تريقة، يلا امشي امشي انزلي عومي يا ثقيلة. ها لما اشوف في الشنطة حاجة اقراها. ايه ده؟ ياه الانجيل بتاعي هنا في الشنطة. يا أوجانين، ده انا مش فاكرة اخر مرة قريت الانجيل كان من كام سنة. اكيد ماما هي اللي حطته في الشنطة من ورايا.
2: ايوه الليب، ايوه السوداني، تسالي ليب معايا الليب. تسالي يا ست هانم.
1: شكرا مش عاوزه حاجه.
2: معايا لب وسوداني سخن قوي من اللي انت كنت كل مره بتاخديه.
1: يو قلت لك مش عاوزه حاجه.
2: خلاص خلاص براحتك. تسالي ليب عزيزه بتحب، تسالي ليب.
1: يا أوجانين، فاكره كلام ربنا ولا نسياه؟ انا افتح الانجيل واشوف احاول اقرا اي حاجه. لما اشوف ايه ده، رسالة تيموثاوس الاولى الاصحاح الثاني. واريد ان تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وان تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء تعيش بتقوى الله. وعلى المرأة ان تتعلم بصوت وخضوع تام. يا أوجانين،

0: يلا يا هانم يلي طالبة المنصورة، ادخلي كابينة ثلاثة.
1: أيوة. ألو ماما، ازيك يا ماما؟ لا لا أنا مش هتأخر، ده أنا هجسف قطر بكرة. أيوة هيوصل الساعة 10 الصبح. يا ماما يا ريت حد يستناني. بعدين بعدين، لا مفيش حد زعلني، لما أجي بقى هبقى أحكيلك. باي باي.
2: أنا مش فاهمة حاجة يا أوجيني، إيه اللي غير رأيك كده؟ مش إحنا متفقين نقعد أسبوع كمان؟
1: ما أقدرش، لازم أروح.
2: إيه اللي حصل؟ حد زعلك النهاردة؟
1: بالعكس، ده أنا مبسوطة خالص النهاردة وفرحانة كمان.
2: مش باين، ده أنت شكلك مشغولة قوي يا أوجيني، بس فهميني مين اللي شاغل بالك؟
1: المسيح.
2: إيه؟
1: المسيح. وأنا على البحر النهاردة الصبح قريت حاجات في الإنجيل حسيت إنها مكتوبة لي أنا شخصيا.
2: حاجات إيه؟
1: آيات في رسالة بولس الرسول لتيموساوس، وآيات في رسالة بطرس الأولى. شوفي

0: انا هقول لك. احنا في الشارع يا اوجيني. استني استني استني لما نروح.
1: ولا يهمك، اقفي واسمعي. بطرس الاولى الاصحاح الثاني: واطلب اليكم ايها الاحباء وانتم غرباء في هذا العالم ان تمتنعوا عن شهوات الجسد فهي تحارب النفس. مجدا للثالوث الاقدس.
0: ياه، ده احنا اتغيرنا خالص يا اوجيني.
1: يا سلام، الكلام الحلو ده كنا سايبينه ليا ناديه من زمان. ليه كنا بنجري ورا العالم وشهواته؟
0: مش انت اللي كان كل همك اللبس والموضه والمكياج والسن؟
1: خلاص خلاص، هو ذا الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد اصبح جديدا.
0: لا لا لا، انت مش اوجيني اسكندر اللي انا اعرفها.
1: فعلا يا ناديه، اوجيني اسكندر اللي الناس تعرفها لازم تموت عشان تتولد واحده تانية جديده، بنت للمسيح.
0: غريبه قوي.
1: ولا غريبه ولا حاجه يا ناديه، كل شيء ولو اخر يا صديقتي العزيزه. تعالي بقى نعدي على المطرانيه عشان عاوزه اعمل مكالمه مهمه من هناك.
0: تاني؟ طب ما نتكلم من السنترال هنا.
1: وانا مش عارفه النمره اللي هتصل بيها.
0: نمره مين؟
1: نيابه الانبا تيموساوس مطران الاهليه. لازم احجز ميعاد عشان اقابله بكره.
0: يا بنتي يا بنتي، كفايه قرايه، ده انت خلصتي الانجيل كله في يومين.
1: كلام ربنا حلو قوي. اسمعي بولس الرسول بيقول ايه في روميا 8: الذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بامور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بامور الروح. والاهتمام بالجسد موت، واما الاهتمام بالروح فحياه وسلام، لان الاهتمام بالجسد تمرد على الله.
0: الله، فعلا ده كلام معزي جدا. احنا كنا مهتمين بالجسد زياده عن اللزوم،
1: كتير كتير قوي. فاكره اللبس والموضه والمكياج بتوعي؟ ده انا كنت بقف ساعات قدام المرايه عشان بس اهتم بشكلي.
0: ياه، قد ايه كنا مقصرين مع ربنا قوي يا اوجيني.
1: عشان كده ما كنتش بهتم بالكنيسه ولا الاجتماعات تمام زي ما قال بولس الرسول: الذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم ان يرضوا الله.
0: ربنا يدينا نعمه ونرضيه يا اوجيني.
1: ان شاء الله يا ناديه، هنرضيه بسرعه وبقوه كبيره جدا. هو ده الان ساعه مقبوله، أكيد ربنا هيساعدنا، لأنه بدونه لا نقدر أن نفعل شيء. هو لما بيلاقي حد مشتاق له بيفرح جدا وبيكمل معاه الطريق وبيسنده كمان.

0: واخد بالك يا اسكندر من أجوني اليومين دول؟
1: طبعا أنا ملاحظ أنها اتغيرت كتير من ساعة ما قابلت الأنبا تيموساوس.
0: هو أنت مش اتكلمت مع سيدنا النهاردة الصبح؟
1: أيوة يا ستي قابلت نيافته وهو قال إن أجوني بقت تلمسته وتحت رعايته وإرشاده.
0: دي نعمة كبيرة من عند ربنا، حد طايل البركة دي تبقى بنتنا تلميذة مطران بأهلية بحاله؟
1: نشكر ربنا أخيرا بطلت اللبس القصير والمكياج اللي كانوا دايما مضايقني،
0: كله رميته في الشارع. وعلى فكرة امبارح قمت بالليل لقيتها بتصلي، ولما حست بيا طفت النور وعملت إنها نايمة.
1: ما أنا عارف دي ليلة بتعمل كده، وأنا قلت لسيدنا الأنبا تيموساوس وهو قال لي نخصص لها أوضة لوحدها في الشقة.
0: ربنا ينفعنا بصلواتها، لما نشوف ناوي على إيه.
1: دي لسه سهرانة في أوضتها، اطفي النور اطفي النور بقى وتعالي ننام، خليها تسهر براحتها، أكيد بتصلي وبتعمل مطنيات زي عادتها.
0: حاضر حاضر يا أخويا.
2: أعطني يا رب أن أحبك من كل قلبي وفكري وقدرتي. أنت قلت يا رب من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. أنا يا رب بحبك أكثر من العالم كله، اقبلني ليك يا رب من فضلك. أنت قلت من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. أرجوك يا رب لا ترفضني يا إلهي من أمام وجهك، اقبل حياتي كلها ملك ليك يا ربي، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.

0: وفي ايه النهارده في كنيسه شربين؟
1: ابونا الراهب هيرسم واحده من طلخ عشان تبقى راهبه.
0: هو الانبا تيميساوس مش جاي؟
1: لا اعتذر، مع ان الرهبه اللي هيرسموها بيقولوا عليها تلميذة سيدنا.
0: وهيسموها ايه؟
1: بيقولوا الام كيريه.
0: يعني ايه الاسم ده؟
1: ده معناه سيدة على اسم العذراء ماريا، وهو اللي ذكره يوحنا الحبيب في رسالته التانية.
0: نشكر ربنا.
1: دي عيلتها كبيرة قوي، وابوها صراف كبير في طلخة.
0: إلا قولي، هل الرسامة تنفع النهاردة الجمعة؟
1: أيوة، أنا سألت أبونا قال مفيش حاجة تمنع كده في الطقس.
0: ده يبقى عيد ميلادها الجديد النهاردة 20 يونيو 1941.

0: ماشي يا اخي.
1: بصي يا ماما،
0: سيبيهم يلعبوا.
2: ها ها، قولي لي ايه اخبار جوزك معاكي؟
3: كويس الحمد لله. مش امبارح كانت ليك عيد الغطاس ومع كده ما عرفناش نروح من دوشه العيال.
2: خساره، دي كانت ليله جميله وقداس معزي خالص.
3: كنت عاوزه اروح عشان اشوف امينا كيريه، مش هي برضو راحت الكنيسه؟
2: لا، هي راحت صلت مع سيدنا الانبتي مساوس وقعدت معاه بعد القداس شويه كتير.
3: الانبتي مساوس، يا بختها اختارت النصيب الصالح.
2: كل واحده بتاخد حسب تعبها في الدنيا، سواء كانت متجوزه او راهبه، ربنا فاتح باب السما للجميع.
3: بس هما مرتاحين يا اختي. طب ده احنا داخلين بقالنا يومين على شويه رز مش لاقين. قال ايه؟ التموين ابتدى ينقص من السوق عشان الحرب هتقوم.
2: حرب؟ حرب ايه؟
3: انا عارفه دي حرب كبيره قوي، بيقولوا عليها الحرب العالميه الثانيه.
2: ربنا يستر.
4: عيني الكوره بتاعها، مش هتضايقك بقى. عيني الكوره بتاعها.
3: يا واد يا واد، انتوا بطلوا دوشه.
2: اهلا امنا كريه.
5: ماما لو سمحتي كلمه واحده.
2: ايوه يا كريه.
5: ينفع الكلام ده يا ماما؟ الدوشة بتاعت العيال دي كل يوم وانا مش عارفة اقرا خالص ولا اصلي. ماما انت عارفة اني بحب الهدوء.
2: معلش يا بنتي.
5: مفيش حاجة اسمها معلش. انا دخلت الرهبانة وكرست حياتي ربنا عشان اتفرغ له يا امي، مش عشان اسكت العيال واعيش في الدوشة دي كل يوم.
2: معلش يا بنتي، استحملي شوية.
5: استحمل ازاي يا امي؟ انا بقالي سنتين ونص من يوم ما اترسمت رهبة لغاية النهاردة وانا تعبانة من دوشة العيال. شوفي يا امي، انا اتفقت امبارح مع سيدنا الانبتي مساوس وهو هيوديني بعد يومين دير الشهيده بوسفين في مصر القديمه.
2: انت بتقولي ايه؟
6: بقول لك مش همشي من هنا. انا اسمي اسكندر وبنتي عندكم هنا واسمها امنا كيريه ولازم اشوفها.
3: حاضر حاضر، اتفضل يا عم اسكندر، اللي حضرتك عاوزه هنعمله. اتفضل اشتريها.
6: بقول لك ايه، انا مرتاح. فين بنتي كيريه؟
3: موجوده، دي هتكون بركة في الدير إن شاء الرب وعشنا.
6: ما هي كانت بركة عندنا في البيت، لزومه إيه بقى تاخدوها عندكم؟
3: إحنا ما خدناهاش، ده سيدنا الأنبتي مساوس هو اللي جابها هنا.
6: أنا تعبت، أنا كلمته 20 مرة عشان يرجعها البيت وهي مش راضية.
3: خلاص خلاص يا عم اسكندر، حضرتك قدمتها ووعدتها لربنا. هو في حد يدي ربنا حاجة ويرجع ياخدها منه تاني؟
6: دي بنتي ضنايا.
3: وهي هتروح فين؟ اهي قاعدة معانا بتاخد بركة الشهيد ابو سيفين والراهبات كلهم هنا.
6: يعني يعني يعني يعني ما ينفعش تاخد البركة وهي معانا في البيت؟
3: صدقني يا عم اسكندر، انا كلمتها وسيدنا نفسه كلمها وقال لها حل وبركة، ان كنت عاوزة ترجعي البيت ارجعي، بس هي اللي رفضت.
6: رفضت؟ رفضت ليه بس؟ ليه؟
3: قالت مع المسيح ليس أحد يضع يده على المحروس وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
6: يعني ما فيش فايدة؟
3: ما تسعرش نفسك يا عم اسكندر، دي بركة، أهي قاعدة معانا تصلي من أجلكم ومن أجل العالم كله.
6: أمر الله.

0: ربنا موجود، ربنا موجود.
1: أغابي يا أمنا كيرية.
2: أغابي يا أمنا دميانة.
1: طوباك يا أمنا، عشان أخدتي بركة خدمة الرهبة العيانة دي.
2: ده إكليل يا أمنا احنا منستحقوش. أنا بحس إني بخدم المسيح وزوره فعلا، زي ما قال كنت مريضا فزرتموني.
1: لكن انتي مريحتيش النهاردة خالص، ممكن بقى ساعدك في شغل المطبخ؟
2: ربنا يعوضك خير يا أمنا دميانة، ده شغل بسيط وزمان الفول استوى.
1: خلاص خليني أشوفه بقى مدام هو شغل بسيط، وانتي كفاية عليك المشوار التاني.
2: مشوار؟ مشوار ايه؟
1: ده احنا جيران يا أمنا، وانا بسمعك كل ليلة لما بتروحي تنظفي الحمامات بتاعة الدير كلها.
2: اعملي معروف ما تقوليش لحد يا أمنا، خليني أخد البركة دي في الخفا.
1: لكن ده كتير قوي يا أمنا اللي بتعمليه في روحك ده.
2: يا أمنا أنا زمان كنت أجونين متكبرة المغرورة، علشان كده لازم أجيب مناخيري في الأرض هنا في الدير، علشان ربنا يسامحني على اللي فات.
1: ربنا يديكي نعمة كمان وكمان يا أمنا كيرية.
2: يا ريت أوصل لأعمال الرحمة والعطف اللي انت بتعمليها يا أمنا انت كمان.
1: قوليلي بقى بالمناسبة، قريتي ايه الأمنا الرئيسة النهاردة؟
2: قريت لها أقوال الآباء عن التواضع. يا سلام، تصوري الأنبا أنطونيوس بيقول ايه عنه؟ الاتضاع هو أن تعد جميع البشر أفضل منك، متأكدا من كل قلبك أنك أكثر منهم خطية.
1: فعلا، يا بختك يا أمنا كيرية، عشان أمنا رئيسة الدير وثقت فيكي عشان تقري لها كل ليلة الأقوال دي.
2: أشكر ربنا يا أمنا. على فكرة أنا هطلب منها أنك تقري لها الشهر اللي جاي بدالي.
1: ليه خير؟ أنت هتروحي فين؟
2: أنا نفسي أزور القدس وأتبارك من القبر المقدس، وأمنا الرئيسة مشكورة وافقت على الطلب ده.
1: ألف مبروك. وهتسافري إمتى؟
2: مع جماعة مسافرين من الكاتدرائية، قالوا لي أوائل السنة.
1: سنة 47 دي هتبقى سنة مباركة علينا كلنا يا أمنا. شوفي أبونا مين المتوحد هيلبس أمنا كيرية الإسكيم المقدس. نشكر ربنا إن عندنا رهبة مجاهدة زيها، دي بركة قوي. وعلى فكرة أبونا مين شهد لها بعمل الأبركة وطلب منها تعمل له كل الأبركة اللي بيستخدمها في القداسات. ربنا ينفعنا ببركاتهم كلهم. أمنا كيرية بتجاهد كتير وتستحق كل خير ونعمة وبركة. فعلا يا أمنا، أنا سألت أبونا مين المتوحد بصفته أب اعتراف للدير بتاعنا عن الإسكيم وشروطه. قال حاجات كتيرة وتدريب صعبة خصوصا في الصمت، حتى عدد الكلمات اللي الواحدة بتنطقها في اليوم. ده عاوز جهد كبير قوي في الصوم والصلاة ولا المطانيات. طب دي أمنا كيرية بتعمل في اليوم 550 مطانية. ربنا معاها ويباركها. أغابي يا أمنا كيرية.
2: أغابي يا أمنا دميانة، دير ماري جرجس نور بحضورك يا أمنا.
1: بتبارك بيك يا طماف كيرية، الأمهات كلهم في دير أبو سيفين بيسلموا عليكي.
2: ربنا يباركهم ويحافظ عليهم، دول وحشوني خالص. بس غصبا عني أنا بقالي 3 شهور أمينة للدير هنا، وكل يوم مشغولة بالخدمات ليل ونهار عشان أريح الراهبات والزوار.
1: ما أنا عارفة، علشان كده سيدنا البابا كرولوس وثق فيكي وجابك هنا. يا ترى لسه مصممة على الموضوع إياه؟
2: أيوة يا أمنا، رغم أني رفضت باستمرار لكن هعمل إيه؟ من أجل الطاعة قبلت أوامر سيدنا البابا.
1: دي إرادة ربنا وده اختيار بإرشاد الروح القدس. يا ترى إمتى هتترسمي رئيسة لدير ماري جرجس؟
2: يوم 26 سبتمبر في تذكار عيد الصليب المجيد.
1: يا يا طماف، من سنة 41 لسنة 61 يعني بقالك 20 سنة. ويا ترى سيدنا البابا كرولوس هو اللي هيرسمك؟
2: لا، هو قدسته أناب الأنبا سأوفيلوس رئيس دير السوريان، ونيابة الأنبا كيرولوس أسقف البليانة.
1: ألف مبروك يا أمنا.
2: يا ربنا يقدرني على حمل الصليب ده يا أمنا. الدير هنا إمكانياته ضعيفة جدا، لكن أنا واثقة بنعمة ربنا أن ماري جرجس مش هيتخلى عننا.
1: المجد ليك يا رب. طوباك يا ماري جرجس، اشفع فينا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا.

0: ربنا يخليك لينا يا طماف.
1: ربنا يبارك فيكي.
0: ربنا يخليك لينا
2: يا
0: منى.
2: ايه يا جماعه، ايه احنا مش بنعمل لكم حاجه، ده كله خير ربنا. احنا بقى هنتجمع هنا في الاوضه دي اللي في مدخل الدير، واللي ما يقدرش يجي يوم الجمعه يجي يوم الاحد. امنا دميانه هي اللي هتكون مسؤوله عن احتياجاتكم. خلاص
1: ربنا يخليكي لينا.
2: ربنا يخليك. خلاص يا امنا.
3: امرك يا طماف كريه. على فكره في واحد من الاباء الكهنه بعت لنا طقم كبير قوي من الاطباق والكوبايات عشان اخوه الرب، وما رضيش يقول اسمه.

0: ربنا يقبل عطاياه. خلصي شغلك وتعالي في الكنيسة عشان عاوزاكي في حاجة مهمة.
1: حاضر يا تنوف. على فكرة احنا فرحانين خالص انك عملت لنا كنيسة خاصة بينا بعد ما كنا بنخرج نصلي في كنيسة ماري جرجس اللي جنبنا.
0: نشكر ربنا. انا نفسي الدير يبقى كبير وعامر زي كل الأديرة اللي في مصر.
1: دي نعمة كبيرة قوي يا امنا. قبل ما تجيلنا ما كانش في المكتبة اللي مليتيها بالكتب والمخطوطات.
0: ده ارشاد ربنا ومعونة ماري جرجس. انا لسه في دماغي حاجات كتيرة قوي. نفسي المشغل بتاعنا يكبر ونعمل شغل تريكو وتطريز ولبس للكهنة كمان.
1: ان شاء الله يا طماف. احنا كلنا معاكي وحاسين ان ماري جرجس شغال معانا.
0: طبعا وبركته تكون معانا.
2: أما ممكن تديني عجلة ساغي؟
0: طيب خدي حبيبي.
3: وانا كمان عاوزة عجلة ساغي.
0: وانتي كمان. لما اشوف بقى يظهر ان الفكة خلصت.
1: ما انتي وزعتي كتير قوي النهاردة يا أمنا.
0: الأولاد دول بركة كبيرة يا أمنا. معلش ربنا يبعد.
4: يا طموف كريم لو سمحت عاوز حضرتك.
0: حاضر. مين حضرتك؟
4: مش مهم تعرفي اسمي. اتفضلي المبلغ ده من ايدين ربنا.
0: الله الله ايه ده ايه ده كله ده؟
4: ده مبلغ بسيط بس انا جبت كله فك قروش وخمسات وعشرات قروش.
0: غريبة اشمعنى يعني جبت كله فك؟
4: الحقيقة انا طماف كريه كنت نادر ماري جرجس من زمان ونسيته. لكن الليلة اللي فاتت جالي الشهيد ماري جرجس في الحلم وقال لي روح دير ماري جرجس بتاع مصر القديمة يوم الجمعة وقدم النادر بتاعك بس يكون كله فلوس فكة.
0: المجد ليك يا رب المجد ليك يا رب.
1: يا طماف كرية الراجل بتاع المقشات اهو حضرتك قلتيلي لما يعدي ابقى ابعتهولك.
0: طيب قولي بقى يا عم انت بتبيع الواحدة بكام؟
5: بتلاتة صاغ يا عم.
0: لا لا لا مش معقول.
5: ايه اللي مش معقول ده بسعر التكلفة.
0: هو في حاجة بتلاتة صاغ دلوقتي؟
5: اما انا عايزة تاخدها بكام؟
0: هاخد منك الواحدة بخمسة صاغ. ها
5: ها بخمسة صاغ؟ ربنا يخليك يامن.
0: طب يلا يلا هات 15 مقشة.
5: 15 مقشة كمان؟ يا ابوي ربنا يوسع عليكي ده انا هجيلك كل يوم. ربنا يخليك يامن.
0: يلا يلا يلا يا امنا خديهم مني.
1: لكن يا طماف دي تبقى غالية قوي.
0: يا امنا الحسنة المخفية بتكون في البيع والشراء. مش شايفة الراجل غلبان قد ايه؟
6: تعال هنا يا راجل انت.
7: الحق ياب العسكري بيشاور علينا.
8: ايوه يا شوي في حاجه؟
6: ايه اللي شايله ده؟
8: دي دبيح دبيح انا ديرها لدير ماري جرجس اللي هناك دي.
6: نزل على الارض وريني.
7: ايه خروف مدبوح ومنضفينه كمان.
6: ودبحتوه فين الخروف ده؟
8: في دارنا. بقول لك هي فيها حاجه دي؟
6: اخرس
7: اهو.
6: وكمان دبحتها بره السلخانه وبتعلي صوتك عليا قدامي على الاسم.
8: خلاص خلاص ما تضربش انا ماشي معاك اهو.
6: امشي قدام يلا.
8: حاضر بس صاحب الدبيحه هيتصرف معاك.
6: بتقول ايه؟
8: ولا حاجه انا ماشي اهو.
7: اي اي اي يا رجلي.
6: ايه الحاج يابا؟
7: اي يا رجلي العسكري وجع على الارض.
8: بركتك بركتك يا ماري جرجس.
7: بركتك يا ماري جرجس.
6: مين اللي زقني؟
8: احنا بعيد عنك يا عم اهو الحمد لله.
7: خلاص خلاص امشي خد الدبيحة بتاعتك وروح الدير اللي انت رايح. امشي من قدامي امشي.
8: متشكرين يا عم. اشكرك يا رب بركتك يا ماري جرجس.
6: شفت يابا ماري جرجس هو اللي وجع العسكري على الارض.
8: طبعا ما هو لازم يدافع عنا. يلا يلا قوم هم خد بركة امنا كرية اهي واقفة على الباب مع الافندي اللي هناك دي.
7: امنا كرية يا امنا كرية باركينا يا امنا.
0: اهلا يا حبيبي ربنا يباركك. تعالوا تعالوا اتفضلوا في المضيفة. انا عارفة ان انتوا تعبتوا جدا علشان توصلوا لنا هنا. اتفضلوا.
7: الله عرفت ازاي يا امين؟
0: عن اذنك.
7: استني لما اقولك يا امين.
8: الله دي دخلت جاري على جوه.
9: مالك يا عم في حاجة؟
8: هي بتعلم الغيب يا استاذ.
9: دي نعمة من عند ربنا ادها لامنا كرية بس هي ما بتحبش تظهر نفسها.
8: المجد ليك يا رب.
9: شايف العربية اللي واقفة جنب السلم وانت نازل؟
7: ايوه شايفها، دي بتاعتك يا استاذ.
9: ايوه، واسمها عربية طمافكيرية.
7: هي بتاعتك ولا بتاعت رئيسة الدير؟
9: هي بتاعتي، لكن انا سميتها كده عشان امبارح لما كنت هنا مع امنا كيرية ما كانش معايا غير 4000 جنيه، وقلت لأمنا يا ترى يقدر ماري جرجس يشتري لي العربية بالمبلغ البسيط ده.
7: وبعدين قالت لك ايه أمنا؟
9: قالت بهدوء شديد، هتشتري عربية بالمبلغ ده يا أستاذ عشان انت خير وبتاع ربنا وبتكرمه. هو قال أكرم الذين يكرمونني.
7: وحصل ايه بقى يا أستاذ؟
9: هقولك، رحت في الطريق اللي انت جيت منه.
7: طريق الجيارة؟
9: ايوه، لقيت محل جزارة وقدامه العربية دي. على فكرة دي عربية جديدة لانج وعزيرو كمان.
7: يا سلام، ومين صاحبها بقى؟
9: الجزار. قلت له تبيعها؟ الموافق. قلت له عاوز كام؟ قال لي 4000 جنيه، وعمل لي اجراءات نقل الملكية فورا.
7: المجد لك يا رب، بركاتك يا امنا كيرية.
9: طبعا صلواتها، ده تمن العربية ما يقلش عن 10000 جنيه.
1: مالك يا طمافكيرية؟ انا عمري ما شفتك مهمومة بالشكل ده.
0: ربنا يستر يا امنا دميانة، ارحمنا يا الله.
1: هو حضرتك مش قابلتي البابا كرولوس النهاردة؟
0: ايوه يا امنا، واخدت الدنيا والفرجية بتاعته عشان اغسلها زي كل مرة، لكن المرة دي قلبي مقبوض قوي.
1: هو صحة قداسته كويسة يا تمف ولا لسه رجله بتوجعه؟
0: هو بيشكر ربنا على طول وما بيظهرش اي ألم.
1: وبالنسبة لبنات التسعة اللي عليهم الدور في الرهبنة، سيدنا وافق على رهبنتهم؟
0: على طول، وطلب مني أسرع في رهبنتهم جدا، مش عارفة ليه.
1: غريبة، هو قداسته قالك حاجة زعلتك يا تمف؟
0: أبدا، ده قال يا ولادي أنا مسافر وخلوا بالكم من أولادكم ومن نفسكم.
1: قصدك رؤساء الأديرة ساعة لما اجتمع معاكم؟
0: أيوه، حتى أنا استغربت قوي وقلقت من حكاية السفر دي. قلت له يا سيدنا أنا لسه ما جهزتش لقداستك شنطة اللبس بتاعتك.
1: وبعدين قالك إيه؟
0: قال لي المكان اللي أنا رايحه مش محتاج لشنطة.
1: ما يمكن مسافر حتة قريبة يا أمنا.
0: ربنا يستر. بس الصليب في ايه؟
1: الاخ وديع على التليفون بيتصل من الكاتدرائية.
0: خير في ايه؟
1: مش عارفة، بيبكي بصوت عالي قوي ومش قادرة افهم منه حاجة.
0: سيدنا البابا كرولوس.

0: عاوزة حاجة تانية توفكرية اشتري لك دير.
1: ربنا يعوضك يا ابني، الكشف اللي معاك كفاية.
0: طيب دول كده بقى يبقوا عاوزين 45 جنيه.
1: هدخل اجيبهم لك. الله انت مستعجل ليه كده ومش على بعضك؟
0: الراجل ده المجنون اللي بيركب لنا جرس المنارة.
1: ماله زعلك في حاجة؟
0: مصمم ما ياكلش من اكل الدير، وبيقول كلام مش كويس، ونازل شتيمة وحشة جدا في الناس اللي بيشتغلوا معاه.
1: معلش. اخ يا مال جرجس، عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ وبعدين بقى انا الحقيقة ما معيش فلوس علشان الطلبات دي.
0: لكن دول عاوزينها في المطبخ ضروري النهاردة.
1: طيب استنى بقى لما ادخل دي واحدة وارجع لك. يا مال جرجس لو سمحت، يا مال جرجس ابعت فلوس احتياجات الدير من فضلك.
2: الحقوني يا ناس،
1: الحقوني الحقوني الحقوني.
0: الراجل
1: وقع
0: من فوق المناره.
1: ايه
0: الدوشه
1: دي ليه؟
0: الراجل وقع من فوق المناره.
1: يا خبر، لما اروح اشوفه.
0: طيب وفلوس الطلبات اللي هنشتريها؟
1: استنى، في واحد هيجي دلوقتي وهيدي لك ظرف فيه فلوس.
0: واحد مين بس يا طلاف؟ استنى وامر الله. مين بس الافندي اللي جاي على هنا ده؟
3: سلام. لو سمحت يا اخ، خد الظرف ده فيه تبرع لطلاف كريه، ممكن تديه لها؟
0: حاضر. الله، ده الظرف مفتوح، لما اشوف فيه كام. 10 20 45 جنيه. المجد ليك يا رب.

0: الحقيني يا ميرفت، هموت.
1: سلامتك يا رمزي، اتسند عليا. شبحاول يا ربي، انت اتصفيت.
2: للاسف يا مدام مفيش دكاتره في الدير خالص، بس خذي ميزان الحراره ده عشان تطمني عليه كل شويه.
1: متشكره. رمزي حط الميزان ده تحت لسانك عشان نطمن.
0: حاضر.
3: يا امنا يا امنا.
2: ايوه في حاجه؟
3: في ناس جابوا بركه للدير، كميه سمك كتيره جدا.
2: خلاص حطيها في التلاجة.
3: حطيت، وبرده لسه في كميه كبيره.
2: خلاص يبقى استاذني من امنا في المجمع عشان نقليها للضيوف.
3: ما انا قلت لها كده، لكن ما عندناش زيت يا امنا.
2: يبقى استني لما نقول لتمفكريه وهي تتصرف. ها يا جماعه، هات يا استاذ رمزي ميزان الحراره لما اشوف.
1: يا
2: خبر، دي الحراره 40.
1: 40؟ الحقيني متمفكريه، قولي هاتيجي عشان تصلي له.
2: صدقيني قلت لها من بدري اطمني،

0: ده في صوت عربية.
1: صوت عربية؟ أشكرك يا رب يا رب يطلع دكتور أو حتى يوصلنا لأقرب دكتور.
2: السلام عليكم يا جماعة.
1: أهلا وسهلا يا أخويا.
3: خير، حضرتك عايز مين؟
2: لا أنا مش عاوز حاجة، أنا كنت ماشي في حالي لقيت ضابط رتبة كبيرة قوي وقفني بالعربية وقال لي أجي هنا عشان أنقل واحد للدكتور. هو فين الراجل ده؟
3: بسم الصليب، أنا عرفت هو مين.
4: مش قلت لك يا ميرفت هو أكيد ماري جرجس هيتصرف.
1: السلام لحيلك يا ماري جرجس. يلا يلا يا أخويا اسند معايا لغاية العربية.
2: يلا يلا يلا بينا يلا بينا يلا بينا.
5: يا ماري جرجس من فضلك ما تنساش تبعت لنا الزيت زي ما بعت السمك، ابعت لنا الزيت عشان نوكل حبايبك.
1: يا تمفكرية يا تمفكرية.
5: في ايه يا امنا؟
3: في واحدة ست بتسأل على حضرتك بره.
5: انا جاية حالا. بركتك يا ماري جرجس.
3: اتفضلي هناك.
5: الراجل العيان عمل ايه؟
3: ماري جرجس بعت له عربية ومشي حالا.
5: ربنا يشفي. هي الست دي اللي عايزاني؟
3: ايوه يا امنا، هي دي اللي معاها كرتونه كبيره واللي هدومها كلها دقيق.
5: اهلا وسهلا.
6: سلام يا امنا كرير.
5: سلام ونعمه يا حبيبتي.
6: انا متاسفه، اصلي كنت معجن عشان اعمل لولادي حاجه في الفرن وافتكرت فجاه اني نادرت المرجرجس كميه من الزيت، وتصوري يا امنا لقيت نفسي جايه حالا عشان اجيبها لكم.
5: ربنا يقبل عطاياك يا حبيبتي. اتفضلي اشربي حاجه في المضيافه.
6: متشكره قوي، صلي من اجلي ومن اجل ولادي يا امنا.
5: ربنا يخليهم لك ويحافظ عليهم.
6: سلام يا أمينة. سلام
5: سلام ونعمة.

0: سلام ونعمة يومنا كريه.
1: سلام ونعمة يا أستاذ رمزي، حمد لله على سلامتك، ده انت خفيت اهو.
2: نشكر ربنا، بركة ماري جرجس وصلواتك يا أمنا.
0: اسكتي على اللي حصل لي. بعد ما مشيت من هنا ركبولي المحاليل وقالوا لي عندي جفاف، وفجأة وانا نايم شفت ماري جرجس راكب على حصان وجاي، فقلت له انت جيت؟ قال لي ايوة انا جيت لك، لان الام كيرية بتصلي من اجلك من ساعة ما مشيت من الدير، وهي اللي بعتتني ليك.
1: انا ما عملتش حاجة خالص. لا انا ده بركة ماري جرجس.
0: لا ازاي، ده كمان راح رشمني بعلامة الصليب وقال لي نام واستريح، انت خلاص خفيت.
1: المجد ليك يا رب.

0: هي امنا كيرية رايحة ناحية هيكل ماري جرجس ليه؟
1: مش عارفة، دي بتسكت وبتعمل مطانيات
0: غريبة. يا ترى بتعمل مطانية لمين؟
1: ده مفيش حد هناك، لما اروح اسألها.
0: طب استني خديني معاكي.
1: يا امنا كيرية، سلام ونعمة.
2: سلام ونعمة.
1: كنت بتسجدي لمين يا امنا؟
2: هو انتوا ما شفتهوش؟
0: ما شفناهوش. هو مين ده يا امي؟
2: سيدنا البابا كيرولوس، باركني بالصليب ورشم بالصليب عليكم كلكم واختفى
0: بنيوت.

0: يا ترى مين اللي بيرن جرس السعادي؟ مين اللي على الباب؟
1: ابونا ابانوب من الغربيه.
0: نقبل الايادي يا ابونا.
1: اهلا يا طماب، ده دير ماري جرجس للراهبات مش كده؟
0: ايوه يا ابونا، قلتلك اول مره تزورنا.
1: تمام، ورئيسه الدير اسمها طماب كريه.
0: مظبوط يا ابونا، قلتلك بتسال عليها.
1: مش عارف الحقيقه، الشهيد ماري جرجس ظهر لي في الحلم وقال لي اجي اصلي القداس يوم الجمعه عندكم هنا واخد بركه امنا كريه.
0: تحصل لنا البركه يا ابونا.
1: على فكره في حاجه هتحصل هنا في الدير الشهر ده.
0: حاجه ايه يا ابونا؟
2: الو، ايوه يا اخ رمزي، هات المدام وبنتك وتعالى بكره عشان عاوز اشوفكم. لا ما انا خلاص هروح، بعدين بكرة هتسمع وتفهم. سلام ونعمة.
3: سلامتك يا طماف كيرية، أنا جيت أخد بركتك لما سمعت إنك تعبانة شوية.
2: ربنا يعوضك يا أمنا يا أنا. بقولك إيه، ما تيجي بقى تمسكي دير ماري جرجس بدالي وتسيبي مفاتيح أبو سليم.
3: لا ربنا يديكي طولة العمر ويخليكي لينا.
2: على فكرة أنا قربت أروح يا أمنا، وفي واحدة من عندكم من بنات أمنا إيريني هتيجي تمسك رئاسة دير ماري جرجس.
3: يا طماف كيرية ما تقوليش كده، ده انتي بركة لينا كلنا.
2: طيب تعالي علشان نزور قلاية أمنا العيانة وناخد بركتها مع بعض.
3: مسكينة، دول الدكاترة قالوا لنا إن المرض وصل لمرحلة خطيرة ويمكن تنتقل من يوم للتاني.
2: لا اطمني، أنا هروح قبلها.
3: ربنا ما يسمحش يا طماف كيرية، يخليكي بركة لينا كلنا والماري جرجس، وتفرحيه دايما.
2: أنا هفرح عن قريب اهو. ما تنسيش يا أمنا تخلي الخادم اللي عندكم اشتري لنا شوية بدنجان حلوين كده من البلد، وأنا كمان وصيت اتنين خدام عندنا عشان يبقوا يشتروا.
3: لكن دي كده هتبقى كمية كبيرة يا تمار.
2: وماله خلي الناس تاكل بقى وتاخد بركة في عيد ماري جرجس، أصل ده يا أمنا هيكون آخر عيد ليا معاكم.

تعبت قوي يا رب، كفايه بقى يا رب، خدني عندك من فضلك. لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، لك افضل جدا.

0: كانت جميلة. يا سلام، ومين مين ده اللي بيبتسم؟ ها ملك الكس، انت ملك الكس، باركني يا ملك الكس.
1: سلام يا طمافكرية.
0: سلام سلام سلام يا ملك الكس.
1: بصي على الكرسي اللي هناك ده.
0: ايوه ده جميل اوي، جميل. بتاع مين ده؟
1: ده مكانك يا طمافكرية.
0: مكاني؟ لكن انا ما عملتش حاجة في حياتي استحق عليها المكان الحلو ده.
1: انت عملتي حاجات كتيرة اوي حلوة. اعمال الرحمة اللي عملتيها هي اللي خليتك تستحقي تقعدي عليه. تباقي يا طمافكرية، تباقي يا طمافكرية.

0: طماف كراية. يا طماف كراية.
1: لا يا أمنا.
0: الأمهات بيسألوا عليكي، أخبار حرارتك إيه؟
1: أشكر ربنا هي عالية شوية، لكن معلش ربنا موجود.
0: أبونا وصل الكنيسة وبيسأل إذا كنت عايزة تتناولي، يجي يناولك بعد القداس.
1: لا لا

0: لا هقدر حد، انا جايه معاكي، امسكي ايدي يا امنا.
1: لكن انت تعبانه قوي يا امنا وايدك سخنه.
0: معلش، بركه القداس هتشفيني، اسبقيني اهم اخلص قانون الصلاه بتاعي وهحصلك.
1: حاضر يا تمام، اذكريني في صلاتك.
0: صلوات القديسين.

0: لما قرب لي هيك شوية. الله غريبة، اللي تحت المسبح ده دي واحدة ملفوفة بكتان أبيض، مين دي يا ربي؟
1: دي انت يا طمع فكرية.
0: أنا إزاي وأنا موجودة دلوقتي وعايشة؟
1: بعد يومين حتكوني كده. 13 أغسطس 1980.
0: في حاجة يا أمينة؟ تحبي ترجعي القلاية؟
2: لا لا لا، أنا هكمل القداس. يا سلام، ده الفردوس حلو قوي.
0: يا أمينة مالك يا أمينة؟ في إيه؟ لا الله، دي راحت الغيبوبة. يا أمهات حد يساعدني.
2: لسه أمينا كيرية في غيبوبة؟
0: أيوة يا أمينا مرسى، أنتوا بتصلوا من أجلها في دير أبو سيفين
2: ليل نهار. إيه ده؟ أنا دايخة، أنا مش قادرة أقف.
0: حضرتك يا أمينا ما أكلتيش خالص النهاردة.
2: معلش، تعالي معايا نصلي لها في الكنيسة.
0: يا رب، أنت قادر على كل شيء، لتكن إرادتك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح.
2: المجد ليك يا رب باسم الصليب. مين دول اللي منورين؟ ومين العذراء ومريمينا والبابا كرولوس؟ باركوني، مدوا ايديكم بالشفاء لطواف كيرية.
1: خلاص نفذ الأمر الإلهي، احنا جايين ناخد طواف كيرية للسماء.

0: اتفضل يا ابونا ايليا، قدس ابونا موسى جوه عند طماف كيريا.
1: اتفضل يا ابونا، حط الصليب على راس امنا كيريا بسرعه علشان نقرا مع بعض التحليل. ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي قطع ربطات خطايانا من قبل الامه المخلصه.

0: خد يا اخي لو سمحت ادي الورقه دي لقط سابونه وقول له امنا قريني بتقولك لو سمحت اعمل ترحيم لطمافكي ريا.
1: حاضر يا امنا.
0: يا رب نيح نفس عبدتك طمافكي ريا. يا ترى هي فين دلوقتي وعامله ايه؟ ارشدني يا رب. صلواتك يا بابا كرولس يا حبيبنا.

0: سيدنا البابا كرولوس بركتك معانا. يا ترى فين تمافكرية؟
1: تمافكرية في مكان حلو خالص، ما كانتش تحلم بيه لانها كانت بتعمل رحمة كتير.
0: اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، المجد لك يا رب. تمافكرية انت مبسوطة دلوقتي؟
2: ايوة يا امنا ارينا، انا ما كنتش متوقعة المكان الجميل ده.
0: وايه اللي نفعك علشان توصلي للمكان ده؟
2: المحبة والرحمة، المحبة والرحمة.

أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقد وتنيحوا في الإيمان بالمسيح أذكر يا رب نفس عبدتك المنتقلة طمع فكري اسكندر تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة.

0: والآب والابن وروح القدس الآن واحد أمين. فتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان على ظهر الظاهرين كلها أمين.
1: إنجيل هذه العشية يقول السيد المسيح: فانظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم ولجميع الأمم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب يسلم ابنه، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. هذا الكلام هو الذي أعطى قوة للشهداء مثل الشهيد أبانوب أن يحتملوا الآلام وأن يقفوا ويشهدوا للمسيح أمام طغيان الوثنيين وأمام طغيان الإمبراطورية الرومانية، ولم يرهبهم السيف ولا العذاب، وقد غلبوا الشيطان بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليه الشهداء ما خافوش من الموت؟ لأنهم كان عندهم إيمان بقيامة الجسد، القيامة والحياة الأبدية، ولذلك كان السيد المسيح يعطيهم القوة أثناء التعذيب لكي يحتملوا الألام بفرح. وكان يستطيع السيد المسيح أن يمنع عنهم الألام وأن يمنع عنهم السيف، ولكنهم نالوا هذه البركة العظيمة لأنهم أثبتوا محبتهم للسيد المسيح الذي تألم من أجل خلاصهم ومن أجل خلاصنا. الشيطان بيحارب الإنسان بشهوات الجسد، المتعة بتاعت العالم الزائلة، فإذا غلب الشيطان ولم يخضع لإغراءات وشهوات الجسد، فإنه يجلب عليه الآلام والتجارب. يعني يقول له: أنت مش راضي جسدك يتمتع بالخطية، طب أنا هضربك في جسدك عشان تخضع لي. فإذا أثار عليه الضيق والاضطهاد والعذاب ولم يخضع، ينتهي به الأمر أن يقطع رأسه بواسطة الوثنيين أو غير المؤمنين. الجسد هو مشكلة الإنسان، الجسد هو السنارة اللي الشيطان بيصطاد الإنسان بيها عشان يوقعه في الخطية. فإذا الإنسان غلب الشيطان وعاش في حياة القداسة، مش قادر عليه يوقعه في الخطية، يعمل إيه؟ يمسك الجسد ده يبهدله بقى، يقطعه حتت، يمسك الجسد ده يعذب فيه عشان إيه بقى؟ عشان يخليه يسجد للأصنام، مرضاش يتلذذ بالزنا او يسرق او يعمل اي خطيه يقوم يعذبه عشان يسجد للاصنام، وبكده يفقد علاقته مع السيد المسيح ويفقد ابديته. ولذلك الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. وبعد ما صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات يقولوا مع معلمنا بولس الرسول: مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ويقول: حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا صلبت للعالم. صلب العالم لي يعني العالم بالنسبه لي ولا حاجه، الذهب، الاغراءات، الشهوات مصلوبه يعني منتهيه ميته. طب وبعدين؟ بعد ما صلب العالم ليك يا بولس الرسول يقول: وانا كمان صلبت للعالم. صلبت للعالم ازاي؟ لانه احتمل الام وضيقات كثيره وفي النهايه اخذ اكليل الشهاده. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. فاحنا لما بنشوف حياه الشهداء بنعرف ان هما مش بس انتصروا على الشيطان في حروب الجسد الروحيه، ولكن ايضا قبلوا الالام والصلب في جسدهم. وبكده عبروا عن محبة العروس لعريسها. السيد المسيح اللي اتألم من أجل خلاصنا، وإحنا ندور على المتع والشهوات ما يصحش، ومستعدين نحتمل الألام تعبيرا عن تقديرنا لمحبته. هل الحب ينفع من طرف واحد؟ يعني واحد بيحب مراته وبيتعب عشانها كتير، لكن هي عمرها ما تتعب علشانه ابدا. يعني الراجل يتعب لمراته ويعدم ويتقطع خبره وهي قاعده كده ولا همها حاجه ولا معبره. مثل هذا الزواج لا يمكن ان يستمر. علشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول: لا اعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. وبيقول: كما تكثر ألام المسيح فينا بالمسيح أيضا تكثر تعزيتنا. وبيقول: إن كنا نتألم معه فسنتمجد معه أيضا. الآباء القديسين كانوا بيعتبروا شركة الألام

المسيح دي هدية. ولذلك يعقوب الرسول بيقول لقد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجل اسمه. ولذلك ساعات الناس تعتبر أن علامة محبة ربنا ليها هي أن ما يجيلهاش

يبعث لهم تجربة أو ألم. لقد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا من أجل اسمه. وبعض القديسين لما كانت تفوت سنة ما تجيلهمش تجربة فيها، يعاتبوا ربنا ويقولوا له السنة دي يا رب أنت مش راضي عننا ولا إيه؟ مفهوم غلط منتشر إن علامة رضا ربنا إن الواحد ما تجيلوش أي أحزان أو ضيقات، وإذا جات له أي ضيقة أو حزن أو مرض أو تعب يزعل مع ربنا ويتخاصم وإياه. طبعا ده غلط. ولذلك الآباء القديسين بيقولوا إن كنا قديسين فبالآلام نختبر، وإن كنا خطاة فبالآلام نؤدب. أو بيقولوها بالعكس، إن كنا خطاة فبالآلام نؤدب، وإن كنا قديسين فبالآلام نختبر. يعني الخاطي الآلام تخليه يتوب، والقديس الآلام تختبر محبته وتزكيه وتخليه ياخد أكاليم. بس لألا تفتكروا إن المسيحية هي محزنة كبيرة وخلاص. تفتكروا إن المسيحية هي محزنة كبيرة وخلاص. هل القديسين لما تألموا ربنا ما أعطاهمش أمجاد؟ القديسين زي ما قال بولس الرسول، كما تكثر آلام المسيح فينا بالمسيح أيضا تكثر تعزيتنا. القديسين كانوا بيعملوا عجائب ومعجزات سواء في حياتهم أو بعد استشهادهم، وبسببهم كتير من الناس بتآمن، وكتير من الناس بتتوب، وكتير من الناس بتعرف طريق ربنا. يعني كل الناس الزحمة اللي في الكنيسة دلوقتي دول جايين يعملوا ايه؟ مش جايين ياخدوا بركة الشهيد أبانوب؟ طب ده مش تكريم لهذا الشهيد، لأن ربنا بيعمل معجزات باسمه. كل ده عشان ايه؟ لأنه تألم من أجل المسيح. أيضا أثناء حياتهم كانت بتحصل معجزات. مرة أحد الشهداء الوالي أريانوس أمر أنه يضربوه بالنشاب بالسهام، فهو واقف الشهيد كده والوالي عمال يزعق له وبيضربوه بالسهام، فسهم طائش جه في عين الوالي، جه في عينه وخزقها، قعد يصوت. فالشهيد قال له تعال انا اصلي لك على عينك، وطلع النشاب وصلى له على عينه، رجعت سليمه تاني. أريانوس ده كان أكبر والي اضطهد المسيحيين في أنصنة في الصعيد، كان لما يغلبوا في أحد الشهداء يبعتهوله عشان يعذبه. فكانت النتيجة أن الوالي آمن بالمسيح وصار شهيدا هو أيضا. إزاي؟ لأن الشهداء ربنا كان بيعطيهم قوة ونصرة، لدرجة إن كان بيخدع القواد والجيوش تحت سلطانهم وكانوا بيشهدوا لهم. الشهيدة دميانة جيش حاصر الدير بتاعها وقعدوا يعذبوا فيها مدة 14 نوع من التعذيب. فكل ما يعذبوها ويجي الملاك مخاييل او الست العذراء تشفيها، فالعساكر بتوع الجيش يامنوا ويقولوا احنا مسيحيين، احنا نؤمن باله القديسه دميانة. فقائد الجيش يذبحهم، بس لقى ان الجيش بتاعه عمال ينقص ينقص ينقص، لما فضل شويه

تعساكر قليلين. قال مش فاضل الا هبقى انا براسي لوحدي. فقال لا نقطع رقبتها ونخلص بقى. يعني ايه؟ يعني لقى ان هي اقوى من الاسلحه بتاعته واقوى من الجيش بتاعه. في النهايه لما كانوا بيغلبوا، وده اللي حصل مع الشهيد امنوب برضه، ان الولاء لما بيلاقوا ان هم مش قادرين عليه ومش قادرين على صموده وعلى ايمانه وعلى المعجزات اللي بتحصل، ففي الاخر يقطعوا رقبته عشان يخلصوا منه بقى وتنتهي العمليه. وقطع رقبه الشهيد كان بيبقى اعلان هزيمه الوالي. تقولوا لي طب اشمعنى لما بيتقطع رقبته بيستشهد، لكن لما بيحطوه في النار او يقطعوا يفتحوا بطنه او يحطوه في زيت مغلي ممكن يعيش؟ السبب ان المسيح هو رأس الكنيسة، فلو المسيح انفصل عن الكنيسة الكنيسة تموت. فقطع الرقبة يعني فصل الرأس عن الجسد، بيكون هو ده الوسيلة اللي يتم بيها استشهاد هؤلاء القديسين. لكن لما يقطعوا له ايديه ورجليه يرجع تاني سليم، يخزقوا له عينيه ترجع تاني، لكن يقطعوا رقبته ينال اكليل الشهاده. يعني باختصار كانوا بيعذبوا في الشهيد، يفضلوا يعذبوا فيه على امل ان هو يخضع ليهم نتيجة الألام الرهيبة جدا. فلما بيلاقوا إن هو مش ممكن هيخضع مهما عملوا فيه فبيقطعوا رقبته. واللي كان بيبقى عنده واسطة عند الوالي هو اللي تتقطع رقبته من غير تعذيب. اللي عنده واسطة دلوقتي، انتوا بتطلبوا واسطة عشان واحد يتعين في وظيفة أو كارت أو أي حاجة، اللي عنده واسطة وقتها هو اللي تتقطع رقبته. لكن اللي ما عندوش واسطة يفضلوا يعذبوا في جسده لما يقطعوا خبر، بس بيبقى صامد وقوي لغاية ما الوالي نفسه ينهزم ويقول يقطعوا رقبته بقى خلاص ما فيش فايدة. ولذلك القديسين الكبار هم اللي تعذبوا كتير، لكن في مئات الالاف من الشهداء اتقطعت رقبتهم. ليه؟ الشهيد ابانوب بيعتبر شهيد كبير مع ان سنه صغير، لانه تعذب عذبات كتيره. وهكذا ايضا الشهيد مريمينا والشهيده دميانا والقديس ماري جرجس، اللي تعذبوا اكتر اخدوا كرامه اكتر، واللي اتقطعت رقبتهم على طول يعني اعتبروا شهداء وخلاص، لكن ما خدوش نفس درجه الكرامه اللي خدوها القديسين اللي تعذبوا عذبات كتير.

مفيش مسيحية من غير صليب، ومش صليب الأياء اللي بنلبسه، لكن الصليب هو فعلا احتمال الألام من أجل المسيح. المسيحية بدون الصليب زي العرس بدون عريس. ينفع نعمل حفل زواج ونجيب العروسة من غير عريس؟ أو هل ينفع يبقى فيه رأس مكلل بالشوك فوق جسد متناعم؟ يعني نجيب رأس المسيح كده وعليه إكليل الشوك ونركبه على جسد مليان بقى تناعم وفخفخة وكلام من ده؟ المسيحية بلا صليب كالعرس بلا عريس. عشان كده السيد المسيح قال: من يريد أن يأتي ورائي. يعني إيه من يريد أن يأتي ورائي؟ يعني لقى ناس ماشيين وراه كتير، فالتفت للجموع، بص لهم، قال لهم: أنتوا ماشيين ورايا؟ يمكن جايين عشان أنا بأكل الجموع من الخمس خبزات، ففاكرين إن أنا فاتح مطعم مثلا، أو عشان أنا بشفي المرضى، أو عشان بخرج الشياطين. لألمكم يعني قال لهم كده، إن اللي عايز يمشي ورايا لازم يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. هل الإنسان مننا عنده داخليا الاستعداد لقبول الآلام من أجل المسيح؟ هل هو بيعتبر إن ده شيء طبيعي إنه يحتمل الضيقات والمضايقات والإهانات، ولا معتبر إن الشيء الطبيعي إنه يتنعم ويكرم؟ وإذا جات الآلام دي يبقى يا إما يتذمر بسببها، وده غلط طبعًا، أو يحتملها على مضض يعني. بس قبل ما يقول يحمل صليبه كل يوم ويتبعني عليه، قال فلينكر نفسه. ينكر نفسه يعني يبقى مجهول الشخصية مثلا، ولا مجهول الهوية. ينكر نفسه يعني ما يدورش على كرامته الشخصية. ينكر نفسه يعني يفرح بالاتضاع أو يفرح بالمحقرة أكتر ما يفرح بالكرامة. ينكر نفسه يعني ما يحاولش يمجد من الناس بقدر ما إنه يعمل اللي يرضي ربنا. يعني إيه؟ يعني لو عمل حاجة كويسة ينسب الفضل إلى الله. مش كلام على لسانه كده فض مجالس، لا، ينسب الفضل إلى الله من قلبه. يعني يبقى عارف فعلا إن هو زي ما قال السيد المسيح: بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. فإذا عمل أي عمل مفيد أو عمل يعجب الناس، يشعر إن العمل ده بسبب نعمة ومعونة من الله، ويبقى من جواه مقتنع بكده ويقول كده للناس. ينكر نفسه يعني يقدم غيره في الكرامة، وممكن يعمل عمل كويس وينسبه لغيره، ينسبه لغيره. زي واحد راهب في الدير كان متواضع، فكان يعمل العدس، فالرهبان كانوا مبسوطين قوي من الطبيخ بتاعه، فلقى انه يقعدوا يمدحوا فيه. فبقى يعمل ازاي؟ مش كل يوم هو اللي بيعمل العدس،
فيعمل ازاي؟ يطبخ الطبيخ كله وبعدين يجي في الاخر يلاقي راهب معدي يندهله يقول له لو سمحت حط لي شويه الملح دول في العدس، فيقوم يحط الملح وبعدين يدوبهم ويسألوا مين اللي عمل العدس النهارده؟ يقول لهم ابونا فلان. يعني ايه؟ مش عايز حد يعرف ان هو اللي عمل. فالسيد المسيح قال متى صنعت صدقه فلا تعرف شمالك وتفعل يمينك،

واحد يجيب سجادة للكنيسة، وإذا كانش أبونا يقف على المنبر ويقول نشكر فلان الفلاني على السجادة اللي جابها، يصعب عليه ويزعل، وبعدين يعمل ستر للهيكل يقول لا اكتبوا على الستر اذكر يا رب عبدك فلان. طب هو ربنا مش عارف ان فلان اللي جاب ده مكتوب لربنا ولا مكتوب للناس؟ سؤال يعني، الجملة دي مكتوبة لمين؟ مكتوبة لمين؟ مكتوبة عشان الناس تقراها، لكن ربنا عارف ان هو اللي جايب الستر. طب ما ممكن يجيب الستر ويعلقه من غير العبارة دي ما يتكتب عليه، ويكتب ورقة صغيرة يطبقها ويديها لابونا يحطها على المذبح، اذكر يا رب عبدك فلان، حتة ورقة صغيرة بتعريفة ولا بمليم. لكن صعب على الواحد انه يذكر نفسه، صعب. عايز يمجد من الناس، عايز. للأسف ان اللي بيعمل كده بيضيع أجره. السيد المسيح قال اللي بيعطي صدقة عشان الناس تشوفه، الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. يروح عند ربنا يقول له ربنا أنا بنيت لك كنيسة، مش هتكافئني بقى؟ يقول له ما أنت عملت إعلانات في كل حتة والناس عملت لك تمجيدات وحطيت رخامة كبيرة إن أنشأ الكنيسة دي فلان الفلاني، مش خدت أجرك من الناس؟ استوفيت أجرك خلاص، طالبني بمكافأة تانية ليه؟ الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. اللي عايز ينكر نفسه يعمل الخير ويخبيه، اللي عايز ينكر نفسه ينسب الفضل لغيره، يقدم غيره في الكرامة، زي ما قال معلمنا بولس الرسول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. مواقف كتير ممكن تنكر فيها نفسك، من ضمن إنكار النفس إن واحد يشوف واحدة معجبة بيه يوم يعمل ايه؟ يتدارى، يتدارى، لأنه بينكر نفسه، مش عايز إنه الناس تعجب بيه. لكن لو ما أنكرش نفسه اللي معجبة بيه دي، الحكاية ممكن تتطور وتوصل لحاجة مش مظبوطة، والعكس صحيح، واحدة تلاقي واحد معجب بيها تقول لي طب وفيها ايه؟ ما جايز يخطبها ويتجوزها. يخطبها ويتجوزها مع ألف سلامة، دي مش دي المشكلة. لكن افرض ان هي متجوزة وشايفة واحد معجب بيها، انكار النفس هنا ايه؟ انها تدارى من قدامه، تطلب نقلها من الوظيفة، تتعمد انها تلبس لبس بسيط وما تحطش نواحي من الزينة عشان اعجابه بيها يقف. تقولوا لي الحاجات دي صعبة؟ صعبة منين؟ مش عارفين القديسة اللي واحد كان دايما بيعكسها، فمرة سألته قالت له انت بتعقبني ليه؟ فهي كانت قاعدة تشتغل بالإبرة والتريكو، فقال لها عينيكي مش قادرة أقاوم السحر بتاعها، فراحت ماسكة المخراز ومطلعة له عين ورمتها له وقالت له اتفضل العين اللي سحراك وممكن أديك التانية كمان، قال لها لا في عرضك.
وطبعا كانت النتيجة ان هو تاب وندم على خطيته، بس هي ضيعت عينها يعني. والسيد المسيح قال ان عثرتك عينك فاقلعها والقيها عنك. انكار النفس ده، انكار النفس ده هو مفتاح المسيحية في كل حاجة. يعني مثلا انسان يتحط في موقف في خطية مغرية قدامه، الشيطان بيقدر يغير شكله. بولس الرسول قال الشيطان يستطيع ان يغير شكله الى شبه ملاك نور. ممكن يجي لك في شكل ملاك نوراني، ممكن يجي لك في شكل امرأة جميلة، حاجات. ده كان القديس الأنبا أنطونيوس في المغارة في بداية حياته الرهبانية. الشياطين مش في المغارة اللي فوق في الجبل عند الدير، لا، لما سكن في مقبرة في الأول، فالشياطين تجيله بطرب وغناء وصورة النساء وستات بيرقصوا وحاجات مش تمام. فيقوم يصلي ويضرب مطنيات ومعونة السيد المسيح، فيلاقوا ما فيش معاه فايدة يمسكوه يرنوه علقة. وبعدين يقف يصلي يلاقي أسد واقف قصاده وحاطط رجليه على كتافه كده. أسد الشيطان قعد يجاهد سنين طويلة لغاية ما غلب الشياطين. فإنكار النفس إن الواحد يقول طيب أنا ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ واحد موظف معروض عليه رشوة نص مليون جنيه وهو ما حلتوش نص مليون مليم حتى. عارفين المليم ده يطلع إيه؟ عشر قرش ساغ، والقرش ساغ واحد على مية من الجنيه، يعني واحد على ألف من الجنيه يعني. فالمليون مليم اللي هم ألف جنيه، فهو ما حلتوش ألف جنيه ومعروض عليه رشوة نص مليون جنيه. يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يبقى ينكر نفسه. جات واحدة ست تخبط على القديس أغسطينوس، كان بيغلط معاها زمان قبل ما يتعمد، لأنه كان أبوه وثني فما آمنش بالمسيحية إلا وهو كبير. فالست جاياله بقى صاحبته، مين؟ أنا فلانة، عايزة مين؟ قالت له عايزة أغسطينوس. قال لها أغسطينوس مات. مات مات مات ازاي؟ امال مين اللي بيكلمني؟ اغسطينوس اللي كنت بتعرفيه مات خلاص. بيقول معلمنا بولس الرسول انتم لستم لانفسكم بل للمسيح، انتم لستم لانفسكم بل للمسيح، فمجدوا الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله، قد اشتريتم بثمن. أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. تيجي الخطية تخبط على الباب، فأي شاب يقول إيه؟ يقول طب ما أنا مش ليا حق أتمتع زي بقية الشبان. يقول لا، احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطايا. يعني يقول الخطية واحد ميت مات خلاص، هيخطي ازاي؟ طب روحي خبطي على واحد في تربته كده، ينفع يغلط؟ ينكر نفسه هنا يعني ايه؟ يعني يقول انا مت، فلان مات، ادي معنى ينكر نفسه. ما هو بتقول له عايزه اغسطينوس، قال لا ما فيش اغسطينوس. يبقى هنا ده مش انكر نفسه. قال لا أغسطينوس اللي انت تعرفيه مات مات مش هنا. هو ما كذبش يعني، قال لا مات.

طبعا تبقى تفهم على مهلها بقى انه مات يعني ايه، يعني مات مع المسيح في المعمودية ومات عن الخطية. ينكر نفسه، ينكر نفسه يعني ايه؟ يعني يقول لنفسه يا نفس توبي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. قبل ما يقول يحمل صليبه، أنا اتكلمت الأول قلت يحمل صليبه، قال ينكر نفسه الأول. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. كان في شاب في شبرا اسمه حبيب فرج، كان ماشي على كيفه وماشي غلط، وبعدين في ليلة حلم إن العذراء خدته وطلعت بيه في الفردوس، ورأته أماكن القديسين قاعدين على كراسي فخمة أوي، وبعدين في كرسي فاضي. قال له ده بتاع مين ده في الحفلة العظيمة دي؟ قالت له ده بتاعك أنت يا حبيب لو تبت ورجعت للمسيح. فصحي وقدم توبة وابتدى يخدم، بقى يختار ينزل في شبرا في الأماكن الشعبية اللي العيال يلقوه بالطوب وهو رايح الخدمة فيها. بعدين والدته قالت له عايزين نجوزك يا حبيب، قال لها لا أنا عايز أبقى نفسي عروس للمسيح. تلح عليه وراحت جابت له بدلة جديدة عشان الخطوبة، قال لها البدلة دي هي اللي أنا هدفن بيها. قالت له بعد الشهر إن شاء الله العدوين يا ابني. وكتب في النوتة بتاعته قال أنا هنتقل في اليوم الفلاني. وفعلا انتقل في اليوم اللي هو كتبه وهو شاب صغير، مش صغير قوي يعني، لكن في سن الزواج. وفعلا لبسوه البدلة اللي كانت أمه عاملاها له عشان تخطب له بيها. فلما جم يقلعوه هدومه عشان يلبسوه ويكفنوه، فلقوا جسده كله مليان صلبان في الجلد، متعلمة كده مش بالحبر، لا في الجلد محفورة. الصلبان دي فهموا انها دي كانت ان هو بيصلب شهوات الجسد، زي ما بولس الرسول قال الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. حبيب ده عاش في شبرا أيام ما كان قداسة البابا شنودة خادم في مدارس الأعلى زمان، يعني هو البابا دخل الدير سنة 54، يعني تقريبا عاش في شبرا في فترة الأربعينات أو الخمسينات لما حصلت الحكاية 1900 حاجة و40 أو 1900 حاجة و50. حبيب ده غير الأستاذ الأرشيزياكون حبيب جرجس، ده اسمه حبيب فرج، حبيب فرج مش حبيب جرجس. بقول أنا اتكلمت عن إنه يحمل صليبه، لكن تلاحظوا السيد المسيح قال الأول ينكر نفسه، لأنه ممكن يحمل صليبه وما أنكرش نفسه فيبقى يسقط في الكبرياء. في شهداء
الكنيسة ما اعتبرتهمش قديسين شهداء. ليه الكنيسة ما اعتبرتهمش قديسين؟ لأنهم سقطوا في التعليم الخطأ، سقطوا في الهرطقة. فمش أي واحد شهيد القديس اعتبرت الكنيسة اعتبرته قديس. لازم ينكر نفسه الأول وبعد كده يحمل الصليب. في نساك في البرية هلكوا لأن كانوا بيقضوا الأسابيع، يصوموا بالأسبوع زي الناس اللي بتصوم صيام يونان 3 أيام طيب، لكن سقطوا في الكبرياء، ولما سقطوا في الكبرياء هلك. فاللي يتألم من أجل المسيح لازم يكون من النوع المتواضع اللي بينكر نفسه. يبقى المسيح هنا حط شرطين، إن الإنسان ينكر نفسه الشرط الأول، الشرط الثاني إنه يحمل صليبه ويتبع المسيح. طب النتيجة إيه؟ لولا الصليب لما كانت القيامة. يعني المسيح أمن بين أمن الأموات ليه؟ مش عشان اتصلب؟ إن كان أحد يريد أن يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا يكون هناك خادمي. إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب الذي أرسلني. فبعد إنكار الذات وحمل الصليب تيجي الكرامة بقى. الكرامة تيجي إزاي؟ لأن الآب يكرم زي ما المسيح قام بمجد من بين الأموات، يكرم شهداء وقدسيه، دي حاجة. كمان يكرم حتى الناس اللي عايشين هنا في العالم لسه، بس أنكروا زواتهم وحملوا الصليب. بس الكرامة دي تقول لمجد الله مش لمجدهم هم، لأن هم تعودوا ينكروا نفسهم. فكل واحد فينا يراجع نفسه، هل هو أنكر نفسه ولا ذاته بتحاربه باستمرار؟ الذات دي عاملة زي سكيبة تقيلة الواحد شايلها وماشي. الذات هي أكبر عدو للإنسان، هي اللي بتقوده إلى الكبرياء، وهي اللي بتقوده إلى الحسد وإلى الغيرة وإلى الغضب. الذات هي اللي بتخليه يصطدم بالناس، الذات هي اللي بتخليه لا يقتني الفضائل، الذات هي اللي بتعطل علاقته مع ربنا. عشان كده قال من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. كل واحد فينا يراجع نفسه، هل هو أنكر نفسه؟ وهل هو مستعد أنه يحمل الصليب؟ ولا عايز مسيحية التنعم؟ بس في مقابل الألام في أمجاد، أمجاد. يعني الواحد يتبهدل وبعدين ربنا يخلي اللي بهدلوه هم نفسهم يخضعوا تحت رجليه. بس الواحد لازم يتبهدل الأول. أبونا مخيل إبراهيم لما كان بيشتغل في مديرية الأمن قبل ما يبقى قسيس، فكل يوم حد كان يروح الكنيسة الصبح في القداس ويروح المديرية متأخر، فالمدير بعت له مسكه هزقه ومسح به الأرض وقال له أنا أعرف أوريه. قال له مش أنت بتروح تصلي الجمعة؟ اشمعنى انا ما صليش يوم الحد؟ كانوا لسه

لسه ما بيدوش لغاية الساعة 10 يوم الحد للموظفين، فكان يخلص القداس ويروح الشغل، فراح سحب من المكتب بتاعه أوراق خطيرة جدا توديه السجن وخباها في الخزنة عشان يسجن مين؟ يسجن أبونا مخيل قبل ما يبقى قسيس. وبعدين بعد ما انصرفوا الموظفين حط الورق في الخزنة وروح بيته، فمراته لقت واحدة لابسة أبيض بتصحيها: قومي أنت مين؟ قالت لها: أنا أم اللي بيعبده مخيل. قالت لها: مخيل مين؟ قالت لها: مخيل اللي بيشتغل مع جوزك، عيالك هيكونوا فدا مخيل لو مخيل اتأذى. فنامت صحتها تاني الست العذراء، فحست ان الحكاية داخلة في الجد. صحت جوزها، قالت له: انت هتضيع العيال ليه؟ قالت له: عشان انت هتأذي مخيل. قال: طب انت عرفت منين؟ ده سر ما حدش يعرفه خالص. قالت له العذراء مريم: ظهرت لي وقالت لي: انا ام اللي بيعبده مخيل، وعيالك فدى الراجل ده. فراح الصبح بدري رجع الاوراق كلها مكانها، هو ما مسك عم مخيل هزاه وقال له: انا هعرف اوريه. فبعديها رجع الأوراق وقال للفراش بتاعه أو مدير مكتبه: لما يجي مخيل أفندي اندهولي بسرعة. فجه مخيل أفندي، قالوا له: سيادة المدير عايزك. قال: يعني على الصبح تاني برضو؟ لبس الطربوش بتاعه وزرر الجاكيتة: صباح الخير يا سعادة المدير. قال له: اتفضل يا مخيل افندي، اتفضل اقعد، هات قهوة يا ابني لمخيل افندي. تشرب قهوة يا مخيل افندي؟ يا مخيل افندي، انت تروح الكنيسة زي ما انت عايز يوم الحد، وتيجي وقت ما يعجبك، بس ادعي للعيال، ادعي لهم عشان ربنا يخليهم. قال له: حاضر يا سيادة المدير. قال له: أمانة؟ قال له: لا خلاص كلام جد. قال له: طب ممكن أسأل سؤال؟ قال له: اتفضل يا مخيل أفندي. قال له: إيه اللي حصل؟ إيه اللي قلب الحكاية كده؟ قال له: أنا مش هخبى عليك، حصل كذا كذا كذا، والست العذراء ظهرت لمراتي وانا كنت هأذيك، بس خلاص، بس صلي لي وصلي لعيالي وربنا يسهل لك يا عم، روح الكنيسه زي ما انت عايز. حته ان كنا نتألم معه فسنتمجد معه، ها؟ كما تكسر آلام المسيح فينا، بالمسيح أيضا تكسر تعزياتنا. خد شوية مضايقات بس وراها تيجي إيه؟ تيجي أمجاد، بس المهم إنك تستحمل، والمهم إنك تفرح مش تبقى متذمر. لو تذمرت مفيش مجد. شرط عشان تاخد المجد إنك تقول لله: ليس ما كما أريد أنا بل كما تريد أنت، تكن مشيئتك. مش بتصلوا في أبانا الذي تقولوا: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكك، تكن مشيئتك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الذي يهرب من الضيقة يهرب من الله. يعني تهرب من الضيقات وتدور على التنعم مش هتلاقي أمجاد،
عايز أمجاد لازم تحتمل الألم. بس في ناس ماشيين بمنطق إن عصفور في الإيد ولا عشرة على الشجر. يعني المسيح قال ليس أحد ترك من أجلي إلا وياخذ 100 ضعف. في أي بنك في العالم بيدي 100 ضعف؟ لو أجدع واحد فيكم يطلع لي دلوقتي يقول لي أيوة فيه، لو أحط الجنيه بـ100 مفيش. أقول لك طيب ليه ما بتعطيش بسخاء؟ ليه ما بتتركش من أجل الله؟ ليس أحد ترك من أجلي إلا وأخذ 100 ضعف. هيقول لي أصل عصفور في الإيد ولا إيه؟ ولا 10 على الشجر. أقول له دول 100 مش 10. يقول لي برضه ولو عصفور في الإيد ولا 100 على الشجر. يبقى الإيمان بقى هو اللي يحل المشكلة دي. ينبغي أن الذي يأتي إلى الله أن يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. ساعات لما تكون في كنيسة بتتبني وبيجمعوا تبرعات، ساعات بعض ستات يقلعوا الغوايش الذهب اللي في إيديهم ويحطوا تبرعات. هي كسبانة، لأن المسيح قال ليس أحد ترك من أجلي إلا وأخذ 100 ضعف. تقول يعني هتجيني 100 غويشة؟ ليه لا؟ هي لازم تيجي غوايش، ما ممكن تيجي حاجات تانية. يعني مثلا لما واحد ربنا يوفر عليه عملية جراحية لابنه في القلب ولا في المخ، ما هو كان هيبيع فيها عفش بيته. الـ100 ضعف دي ممكن تيجي من سكك كتير. وساعات بتبقى فعلا نفس النوع، ساعات بس مش ضروري في كل الاوقات نفس النوع. يعني انا مره حصلت معايا حادثه طريفه قوي. كنت بشتغل في كليه الهندسه في اسكندريه قبل الرهبانه يعني. فقابلني واحد في الدور الارضي قال لي في حاجه خيريه كده محتاجه مساهمه منك. فاديته مبلغ يمكن كان هو اللي في جيبي ساعتها. وركبت الاسانسير طلعت فوق. فوانا خارج من باب الاسانسير قابلني واحد قال لي انا كنت مستلف منك المبلغ الفلاني، مبلغ كبير، فعايز اديهولك دلوقتي. يعني فضيت جيبي في الدور الارضي وعبيته فوق. قلت له انت عجيب قوي يا رب، حاجه يعني ما لحقتش، ده يا دوبك جوه الاسانسير. يعني ما كانش ناقص الا الفلوس تقع من سقف الاسانسير كمان. وطبعا اللي مستلف مني فلوس ده ما كان ممكن ما يسددهاش. هو حد بيسلف فلوس وبترجع لي في الزمن ده؟ ربنا يبارك حياتكم جميعا، وكل سنة طيبين، وربنا يحفظ لنا حياة قداسة البابا. قداسة البابا سافر للعلاج ورجع بالسلامة، ونشكر ربنا صحته كويسة دلوقتي. ونصلي كلنا ان ربنا يثبته على كرسيه سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة، ويبارك كل الحاضرين معنا من الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل الشعب. ولله المجد دائما أبديا أمين.

شماليهم عند تل مورف في الوادي. وقال الرب لجدعون: ان الشعب الذي معك كثير عليه، لادفع المديانيين بيدهم، لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني. والان نادي في اذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000، وبقي 10,000. وقال الرب لجدعون: لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم الى الماء فانقيهم لك هناك، ويكون ان الذي اقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من اقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب الى الماء. وقال الرب لجدعون: كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فاوقفه وحده، وكذا كل من جثى على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم الى فمهم 300 رجل. واما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون: ب300 رجل الذين ولغوا اخلصكم وادفع المديانيين ليدكم، واما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه. فاخذ الشعب زادا بيدهم مع ابواقهم، وارسل سائر رجال اسرائيل كل واحد الى خيمته، وامسك 300 رجل، وكانت محلة المديانيين تحته في الوادي. وكان في تلك الليلة ان الرب قال له: قم انزل الى المحلة لاني قد دفعتها الى يدك، وان كنت خائفا من النزول فانزل انت وقورة غلامك الى المحلة وتسمع ما يتكلمون به، وبعد تتشدد يداك وتنزل الى المحل. فنزل هو وفور غلامه الى اخر المتجهزين الذين في المحل. وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة، وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وجاء جدعون فإذا رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول: هوذا قد حلمت حلما، وإذا رغيف خبز شعير يتدحرج في محلة المديانيين. وجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت، وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة. فأجاب صاحبه وقال: ليس ذلك الا سيف جدعون ابن يؤاش رجل اسرائيل، قد دفع الله الى يده المديانيين وكل الجيش. وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره انه سجد ورجع الى محلة اسرائيل وقال: قوموا لان الرب قد دفع الى يدكم جيش المديانيين. وقسم 300 رجل الى 3 فرق، وجعل ابواقا في ايديهم كلهم، وجرارا فارغة ومصابيح في وسط الجرار، وقال لهم: انظروا الي وافعلوا كذلك. وها انا ات الى طرف المحل فيكون كما افعل انكم هكذا تفعلون، ومتى ضربت بالبوق انا وكل الذين معي فاضربوا انتم ايضا بالابواق.

حول كل المحلة وقولوا للرب ولجدعون. فجاء جدعون والمئة الرجل الذين معه الى طرف المحلة في اول الهزيع الاوسط، وكانوا اذاك قد اقاموا الحراس، فضربوا بالابواق وكسروا الجرار التي بايديهم. فضربت الفرق الثلاث بالابواق وكسروا الجرار وامسكوا المصابيح بايديهم اليسرى والابواق بايديهم اليمنى ليضربوا بها، وصرخوا سيف للرب ولجدعون. ووقفوا كل واحد في مكانه حول المحلة، فركض كل الجيش وصرخوا وهربوا. وضرب الثلاث المئين بالابواق، وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه وبكل الجيش، فهرب الجيش الى بيت شطة الى سربة حتى الى حافة ابل محولة الى طباط. فاجتمع رجال اسرائيل من نفتالي ومن اشير ومن كل منسة وتبعوا المديانيين. فارسل جدعون رسلا الى كل جبل افرايم قائلا: انزلوا للقاء المديانيين وخذوا منهم المياه الى بيت بارة والاردن. فاجتمع كل رجال افرايم واخذوا المياه الى بيت بارة والاردن، وامسكوا اميري المديانيين غرابا وذئبا، وقتلوا غرابا على صخرة غراب، واما ذئب فقتلوه في معصرة ذئب. وتبعوا المديانيين واتوا برأسي غراب وذئب الى جدعون من عبر الاردن. الاصحاح الثامن. وقال له رجال افرايم: ما هذا الامر الذي فعلت بنا اذ لم تدعنا عند ذهابك لمحاربة المديانيين؟ وخاصموه بشدة. فقال لهم: ماذا فعلت الان نظيركم؟ اليس خصاصة افرايم خيرا من قطاف ابي عزر؟ ليدكم دفع الله اميري المديانيين غرابا وذئبا. وماذا قدرت ان اعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. وجاء جدعون الى الاردن، وعبر هو والثلاثمائة الرجل الذين معه معيين ومطاردين. فقال لأهل سكوت: اعطوا ارغفة خبز للقوم الذين معي، لانهم معيون وانا ساع وراء زبح وصلم الناع ملكي مديان. فقال رؤساء سكوت: هل ايدي زبح وصلم الناع بيدك الان حتى نعطي جندك خبزا؟ فقال جدعون: لذلك عندما يدفع الرب زبح وصلم الناع بيدي ادرس لحمكم مع اشواك البرية بالنواج. وصعد من هناك الى فنوئيل وكلمهم هكذا، فاجابه اهل فنوئيل كما اجاب اهل سكوت. فكلم ايضا اهل فنوئيل قائلا: عند رجوعي بسلام اهدم هذا البرج. وكان زبح وصلم الناع في قرقر، وجيشهما معهما نحو 15,000، كل الباقين من جميع جيش بني المشرق، والذين سقطوا 120,000 رجل مخترط السيف. وصعد جدعون في طريق ساكن الخيام شرقي نوبح ويجبها، وضرب الجيش وكان الجيش مطمئنا. فهرب زبح وصلم الناع فتبعهما، وامسك ملكي مديان زبح وصلم الناع وازعج كل الجيش. ورجع جدعون بن يؤاش من الحرب من عند عقبة فارس، وامسك غلاما من اهل سكوت وسأله، فكتب له رؤساء سكوت وشيوخها 77 رجلا. ودخل الى اهل سكوت وقال: هوذا زبح وصلم الناع اللذان عيرتموني بهما قائلين: هل ايدي زبح وصلم الناع بيدك الان حتى نعطي رجالك المعيين خبزا؟ واخذ شيوخ المدينة واشواك البرية والنوارب
وعلم بها اهل سكوت، وهدم برج فنوئيل وقتل رجال المدينة. وقال لزبح وصلم النار: كيف الرجال الذين قتلتماهم في طابور؟ فقالا: مثلهم مثلك، كل واحد كصورة اولاد ملك. فقال: هم اخوتي بنو

0: فقام جدعون وقتل زبح وصلم الناع واخذ الاهلة التي في اعناق جمالهما. وقال رجال اسرائيل لجدعون: تسلط علينا انت وابنك وابن ابنك، لانك قد خلصتنا من يد مديان. فقال لهم جدعون: لا اتسلط انا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. ثم قال لهم جدعون: اطلب منكم طلبة، ان تعطوني كل واحد اقراط غنيمته، لانه كان لهم اقراط ذهب لانهم اسماعيليون. فقالوا: اننا نعطي. وفرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد اقراط غنيمته، وكان وزن اقراط الذهب التي طلب 1700 شاقل ذهبا، ما عدا الاهلة والحلق واثواب الارجوان التي على ملوك مديان، وما عدا القلائد التي في اعناق جمالهم. فصنع جدعون منها افودا وجعله في مدينته في عفرة، وزنى كل اسرائيل وراءه هناك، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. وذل مديان امام بني اسرائيل، ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم. واستراحت الارض 40 سنة في ايام جدعون. وذهب يربعل ابن يؤاش واقام في بيته. وكان لجدعون 70 ولدا خارجون من صلبه، لانه كانت له نساء كثيرات، وسريته التي في شكيم ولدت له هي ايضا ابنا فسماه ابي مالك. ومات جدعون ابن يؤاش بشيبة صالحة، ودفن في قبر يؤاش ابيه في عفرة ابي عزر. وكان بعد موت جدعون ان بني اسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعلين، وجعلوا لهم بعل بريث الها، ولم يذكر بنو اسرائيل الرب الههم الذي انقذهم من يد جميع اعدائهم من حولهم، ولم يعملوا معروفا مع بيت يربعل جدعون نظير كل الخير الذي عمل مع اسرائيل.
1: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
2: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.